0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات 7 للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم. هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على إدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش كلمنا على الإشمام، شفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا؟ سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا 3 ورش فيه لا يخفى. شنو معنى 3 ورش؟ قال مش تخيبوا، ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك 3 أوجه. فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي من تتلهى بهمك ساعة قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم ما ولذلك ما نجبدوا نأتي الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله تو ندعي لهم بالرحمة مشاو مساكن هم مشاو الأمر ربي أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزبك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسال في عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في رهي ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي ما انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لهالدرجه تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر ذنوبه بغيره ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية تفضل سيدي محمد بلال
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
0: جزاك الله كل خير ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد يقول فما استيسر تولي صاد فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين أي تفضل سي محمد علي
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما خلوش الحج حج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذي برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. طيب كيف نقولك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج هو رده من طرف اللسان، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره. هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افضتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: وكالواو سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلاها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما

0: صدق الله
1: العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 93 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
2: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: لا مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 510 من هذه الختمة المباركة التعليمية. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 72 إلى آخر سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

0: تعملون بصير
1: والله بما تعملون بصير
0: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
0: إلا تفعلوه تكون

0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: لهم مغفرة ورزق كريم
0: لهم مغفرة

0: بكل شيء عليم.
1: إن الله بكل شيء عليم.
0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين

0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسن، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 34 من متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هنا أمر بترقيق حروف الاستفال، وهي كل الحروف ما عدا الحروف المستعلية، والحروف المستعلية هي 7، خص ضغط قض ذكرها: الخاء والصاد والضاء والضاد والقاف. فكل هذه الحروف تأتي دائما مفخمة. كذلك حرف الراء هو يرقق ويفخم بأحوال، فالألف هنا حذرنا أيضا من تفخيمها، قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فإذا رقق الحرف فالألف تتبع هذا الحرف في ترقيقه، والعكس إذا فخم الحرف فتفخم الألف مثله. مثال ذلك: قاف هو حرف مفخم من حروف الاستعلاء، نقول قال، فالألف هنا تفخم، أو طال تتبع تفخيم الحرف الذي يسبقها. أما إذا قلنا جاء فهنا الألف مرققة تبعا لحرف الجيم الذي هو حرف استفال، فلا يلزم من ذلك تفخيمها. نعيد قراءة المقطع على بركة الله تعالى مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد.

0: وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

0: تعملون بصير
1: والله بما تعملون بصير
0: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
0: إلا تفعلوه

0: الله بكل شيء عليم.
1: إن الله بكل شيء عليم.
0: مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.

من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

الأعز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.

0: ما. صدق الله العظيم.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى أعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبين أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد زيتونة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

اللهم خاب الأمل إلا منك وانقطع الرحم.

فلقد أتاك من المغيب.

ارحم يا ربي واسمع نداي، ارحم يا رب، ارحم.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. الحمد لله الذي من علينا بالحياة والنور. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. الحمد لله أبدا صرمدا ولا نشرك به أحدا. تبارك فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا ولا عضدا. الحمد لله على الأيادي الوافية والمنن الصافية. والحمد لله على العافية والولاية الكافية. الحمد لله على إفضاله. الحمد لله على نواله وإجزاله. الحمد لله ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. حمدا حمدا ربنا، حمدا على الإكرام، وشكرا ربنا على الإنعام. مستمعي الكرام، من داخل النفس يأتي التغيير. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من تفاءل بالخير وجده، ومن استفتح بالشر لقيه. السعادة من النفس، لأنها مشاعر وعواطف حملتها هذه النفس فأبصرت الجانب المشرق في الحياة. كن جميلا ترى الوجود جميلا. والشقاء من النفس، لماذا؟ لأنها نظرت إلى الجانب المظلم من الحياة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. حب الناس من النفس، إذا تفكرت في صفات النبل فيهم والوفاء والطيبة. وبغض الناس من النفس، إذا لمحت مكرهم وغدرهم وقلة وفائهم وجحودهم. السرور من النفس، إذا أفعمت بالأمل والتفاؤل وحسن الظن وكريم الرجاء وانتظار الفرج والرضا بالقضاء. والحزن من النفس، إذا ملئت باليأس والقنوط والإحباط والفشل وسوء الظن وتوقع الشر وانتظار المكروه. من غير ما بنفسه من سوء فتاب وأناب وأقبل، فتح له الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. ومن نكص على عقبيه وأعرض عن الله تعالى ورفض الهدى جاءه الزيغ. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتدري ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة مستمع الحبيب هي النفس التي تنورت بنور القلب فتطيع القوة العاقلة تارة وتعصي أخرى، ثم بعد ذلك يصيبها الندم بلوم نفسها. وإنها لهي منبع الندامة، وأنها مبدأ للهوى والعثرة والحرص. فإذا كانت النفس الإنسانية لا تعود إلى بارئها فإنها مبعدة عن الله تعالى. وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية
ومعترضة عليها سميت بالنفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدق الله العظيم. وإن تركت الاعتراض وأذعنت للشهوات عادت أمارة بالسوء. فهذه النفس التي أقسم الله بها هي النفس التي يختلط في داخلها الخير والشر، فهي في صراع دائم بين ما يجب أن تفعله وما يجب أن لا تفعله. تتغلب الطاعة على سلوكها تارة وتهيمن عليها، وتجرفها المعصية تارة أخرى، فتبقى النفس اللوامة في صراع حتى ينتصر أحد الأمرين. نفسك التي بين جنبيك. النفس الباطنة هي القدر الذي يحملنا في رحلة التفوق والكمال إذا ألهمت تقواها، وهي القدر الذي يدحرجنا في مهاوي التعاسة والضلال إذا ألهمت فجورها.

وللنفس الباطنة قوتها وريها، وإن خير ما تتغذى به وترتوي لهو الإخلاص. إن نوايانا تشكل أعمالنا وتوجهها، والعمل مهما تكن ضخامته وخطره لا يكون جليلا ولا يكتب له الخلود الحق إلا بقدر ما تكون النوايا التي أطلقته جليلة وصادقة. وهذا هو ما يجعل للنفس الباطنة قيمتها ودورها، فهي في جوهرها إرادة الخير بكل ما تمثله هذه الإرادة من صدق وإخبات، هي استقامة الضمير في أبهى صور هذه الاستقامة. ومن أجل كشف هذه النفس، ومن أجل دعم وجودها وبعث رشدها، يتحدث الرسول عنها حديثه العذب العميم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قاعدة ترتكز عليها وتنهض فوقها كل قيم الحياة، وبوصلة تحدد وجهة السلوك الإنساني وتميز خبيثه من طيبه. فالأعمال جميع الأعمال لا تستمد قيمتها من شكلها الخارجي، لا، بل من ضميرها الخفي. أجل، إن لكل عمل ضميره، وضمير العمل أي عمل هو النية، هو الإرادة الباطنة التي تحفزنا إلى هذا العمل. يقول المولى جل وعلا في حديث قدسي جليل: أنا لا تسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، فإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟

اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا فقراء إليك، فاعطف علينا واحفظنا واسترنا. اللهم أنزل علينا من بركاتك، واملأ صدورنا إيمانا ويقينا ورحمة. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم.

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.

المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
1: لا إله إلا الله
0: هو الله

0: الله الخالق
1: سبحانه وتعالى لله ما شاء الله
0: الخالق البارئ المصور

0: شجره.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: كان عندنا عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. كلوا بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إيديكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب يا واحد يا صمد. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا نور الأنوار. يا عالم الأسرار. يا مدبر الليل والنهار. يا ملك يا عزيز يا قهار. يا رحيم يا ودود يا غفار. يا علام الغيوب. يا مقلب القلوب. ويا ستار العيوب. يا رب الأرباب. يا منزل الكتاب. ويا سريع الحساب. يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا عليك توكلنا فكن لنا ولا تكن علينا. إنك وحدك صاحب الفضل والنعم يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب يا واحد يا صمد. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا نور الأنوار. يا عالم الأسرار. يا مدبر الليل والنهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب يا واحد يا صمد. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا نور الأنوار. يا عالم الأسرار. يا مدبر الليل والنهار. يا ملك يا عزيز يا غفار. يا ستار العيوب. ويا غفار الذنوب. يا رب يا منزل الكتاب. يا سريع الحساب. يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا رب يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا عليك توكلنا فكن لنا ولا تكن علينا. إنك وحدك صاحب الفضل والنعم. يا أكرم الأكرمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تنشرح بها الصدور وتغفر بها الذنوب وتقضى بها الحوائج. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم إنا نسألك الحسن وزيادة لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولذوي أرحامنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحببناه في الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير للمسلمين والمسلمات ولفلسطين الحبيبة وأعزائنا في غزة بالتحديد. اللهم احفظهم وهون عليهم حر الصيف وارفع عنهم البلاء وفتنة الحرب. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني من سخطك أو تميل بنا إلى ما نهينا عنه أو يباعدنا عما دعوتنا إليه. اللهم إنا نسألك أن تصفي بواطننا لشرف معرفتك وتكسوها بأنوار رحمتك ومحبتك عفوا وهيبتك وخشيتك وتعظيم شعائرك. اللهم آمين يا رب العالمين. الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة من القلب إلى القلب أكيد مستمعين الكرام تزيد الحياة حياة، فكونوا حدائق للفرح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بذكر الله وطاعته وفتح الله عليكم أبواب الخير والبركات. على بركة الله نفتتح وإياكم مستمعين مشاهدين الكرام أول حصة في البرمجة الصيفية لسنة 2026. طبعا هذه المنوعة تتزامن مع انطلاقة أسبوع جديدة وتاريخ جديد، طبعا 14 محرم 1448 هجري الموافق 29 جوان 2026 ميلادي. فريق العمل لهذا اليوم يتكون من طارق التايب في مستوى الإخراج التقني وسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي خلف المصدح. مستمعينا الكرام إن شاء الله يا رب هذا اللقاء يكون فاتحة خير علينا وعليكم إن شاء الله يا رب بالسداد والتوفيق للجميع. إن شاء الله كذلك رب يوفق أبنائنا التلاميذ اللي اليوم إن شاء الله ينطلقوا على بركة الله في دورة المراقبة. إن شاء الله رب يوفقهم وإن شاء الله يكونوا في قائمة الناجحين بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام لقانا هذا يتواصل إلى حدود الساعة 9 برفقة مجموعة من المختصين المشائخ، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا تباعا للتفسير وللتوضيح ولتبيان ما أشكل حتى يفهم، خاصة في مستوى ما يتعلق بديننا بمعاملاتنا اليومية. وبداية تحديثنا معكم بشكون بما يشرح الصدر وبما يشعرنا بالبهجة والسرور. سنتحدث طوالا خلال هذا اللقاء حول الجنة، فانتظرونا بعد هذا الفاصل الأول. طبعا ندعوكم للاستمتاع بتلاوة قرآنية بصوت تونسي، تلاوة لسورة النبأ، ثم لنا عودة إن شاء الله، فابقوا معنا.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمناً حقاً؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. يعني هذه السورة القرآنية سورة النبأ جميلة وجميلة جدا حقيقة. يعني كل القرآن نور، ولكن سأنتقي آية جميلة جدا تجلب الانتباه وتتحدث عن الجنة وعن نعيم الجنة. يقول تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا، إلى آخر هذه الآية. سورة جميلة مشعة بالفرحة والبهجة، لأنه فيها وصف حقيقي ودقيق جدا لهذه الجنة، تلخص جزاء المتقين الصادقين المخلصين لله سبحانه وتعالى. هذه الجنة التي تحتوي حدائق وأعناب وكواعب أطراب وكأسا دهاق. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وكذلك عمل. اللهم اجعلنا من أهلها الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين يا رب العالمين. الحديث حول الجنة ذو شجون، والحديث ممتع إلى درجة يشرح الصدور ويحفزنا أن نعيش من أجل هذه الغاية ومن أجل هذا النعيم الذي يحتوي يحتوي كل النعم، باعتبار الجنة دار الكمال التي تتجاوز حدود العقل البشري. وهذه حقيقة، هذا واقع، حيث ورد في الحديث القدسي: مستمعين الكرام، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففيها زوال الآفات وجمال الخلق، وفيها أيضا القصور والأنهار والثمار. وعلى الرغم من كثرة النعم الموجودة في هذه الجنة، النعم الحسية كالقصور والطعام والثمار، إلا أن النعيم الروحي والأسمى لأهل الجنة يتلخص في أمرين، ألا وهما رؤية الله ورضوانه جل وعلا. وهنا نطرح سؤال: كيف أدخل الجنة، أو كيف أصل إلى الجنة؟ السؤال نستمع إليه من خلال هذا الحديث بصوت عيسى الحجلاوي، فلنصغي إلى هذا الحديث، ثم كذلك بعد مباشرة يكون ابتهال في ذات السياق.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: اجتهاد خاص، اجتهاد استثنائي وجب على المؤمن أن يلتزم به في هذه الحياة الدنيا حتى ينال الجنة وقصورها وحتى يبلغ هذه الغاية. فإن شاء الله يا رب نكون من أهل الجنة. جزيل الشكر لكل من تفاعل مع هذا الابتهال ولكل من تفاعل مع هذه الكلمات الصادقة. إن شاء الله يا رب نكون ممن أفلح في هذه الحياة الدنيا، وإن شاء الله يا رب تكون نهايتنا الجنة بإذن السميع العليم. حبيناها بداية خير وبداية تفاؤل وأمل لجميع السادة المستمعين وكذلك المشاهدين لنا عبر صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حتى نحفز أنفسنا ونحفز غيرنا أنه نكون إن شاء الله على الطريق السوي، نكون من الصادقين قولا وعملا، ونكون كذلك من المفلحين بإذنه تعالى. إن شاء الله ربي عوننا حتى نؤسس حياة طيبة، حياة مستقرة نشعر من خلالها بالراحة، نشعر من خلالها أنه أصحاب رسالة ونكون قادة في هذا الوجود. إن شاء الله يا رب نكون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من فك يدافع على الإسلام والمسلمين ويدافع بشراسة على كل القيم والأخلاق التي تؤدي بالمؤمن إلى الجنة، ويكون مآله ومصيره الجنة بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب نكون ممن يشتغلون في هذه الحياة الدنيا على كل ما فيه خير لنا ولجميع المسلمين أينما كانوا، ولو بكلمة بسيطة، ولو بجبر الخواطر، ولو بالصدقة، ونكون دائما عنا أساس أو أصل ثابت يعني إن نعيش به، نكون من الجلساء اللي يحلو الجلوس معهم بالعبارات اللطيفة، بأيضا السلوك الحميد، بالأخلاق الطيبة. كل هذا يكون دافع لنا حتى إن شاء الله يكون مآلنا الجنة بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نتواصل مع فضيلة الشيخ والأستاذ منصف الرباعي إمام خطيب من ولاية صفاقس، حتى نتحدث وإياه عن المبشرين العشر بالجنة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية

0: إلى القلب.
1: هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. هو الزبير بن العوام بن خويلد، عمته هي خديجة بنت خويلد. أسلم وعمره 15 سنة، كان ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. تزوج من أسماء بنت أبي بكر. عرف الزبير بن العوام بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدراً وجميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر. هو أول من سل سيفاً في الإسلام.

قتله غدرا رجل يدعى عمرو بن جرموز، فقد طعنه في ظهره وهو يصلي في السنة 36 للهجرة، وقد توعد النبي قاتله بالنار. دفن الزبير في أطراف البصرة في موضع يسمى إلى اليوم باسمه.

0: من القلب إلى القلب نحييكم مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله نستضيف معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ والأستاذ منصف الرباعي. مرحبا أهلا وسهلا بك شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.

0: تعالى وبركاته، تحية إيمانية في هذا الصباح المبارك لك ابنتي سندس ولكافة الفريق العامل معك في هذا الصباح، وللسادة السامعين والمتابعين الأوفياء لهذا المصدح المبارك. ومع هذه البرمجة الجديدة نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الموضوع فاتحة خير لقلوبنا وأرواحنا وبشارة سعادة في الدارين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. جميل جدا أن نبدأ يومنا وصباحاتنا بالحديث عن الجنة وخاصة المبشرين بالجنة. لو نتعرف على قائمة أسمائهم شيخ منصف.
0: نعم، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجنة هي غاية كل ذي عقل ولب من المؤمنين، الجنة هي مقصد الطالبين، ولكنها تؤتى بالعمل والاجتهاد والتنافس والتسابق في الخير. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. المبشرون بالجنة في الحقيقة من الصحابة ومن المسلمين كثيرون من الرجال والنساء، ولكن العشر المبشرين بالجنة المشهورين والذين ذكروا في وقت واحد وفي حديث واحد رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث للترمذي وهو حديث صحيح. قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة يعني عمر بن الخطاب، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. تخيل أخي الكريم وأختي الفاضلة أن تنال وعدا بالجنة وأنت لا تزال على قيد الحياة، ولكن هؤلاء العظماء في الحقيقة لم ينالوا هذا الشرف بالأماني والانتساب للإسلام وحسب، بل نالوا هذا الشرف بالصدق والعمل والتضحيات والجهاد والدعوة إلى الله، حتى كانوا أهلا لهذا الوعد الرباني المميز. تعالوا بنا نكتشف معا بعض ملامح شخصيات وتضحيات هؤلاء العشر، ونتعرف على القيم التي جعلتهم من أعظم رجالات هذه الأمة. أولهم أبو بكر الصديق، هو أفضل هذه الأمة بالإجماع، حتى أنه ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني سيدنا عبد الله بن عمر يروي، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا كان التصنيف. ومن فضائل سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان أول من آمن من الرجال بهذا الدين، وهو الصديق رحلته الهجرة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الوزير الأول في الإسلام، وهو الخليفة الأول للمسلمين، وهو يعني صهر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنفق رضي الله عنه 3 مرات كل ماله في سبيل الله نصرة الإسلام، وهو من حارب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن يعني من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بشبين قيمة سيدنا أبا بكر الصديق: لا تبقين في المسجد، يعني في المسجد النبوي، خوخة، يعني باب مفتوح إلى المسجد، إلا خوخة أبي بكر. وهذا من فضائل سيدنا أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق والصحابة أجمعين. ثانيهم سيدنا عمر بن الخطاب، رجل عظيم صادق في إيمانه، صادح بالحق، أرسى قواعد العدل وأعز الله به الإسلام. يقول عكرمة رضي الله عنه: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر، وقت أسلم سيدنا عمر أصبح المسلمون وهم في ضعف أصبحت لهم عزة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن الله استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شوفوا هذه قوة إيمان سيدنا عمر، هذه عجيبة من العجائب، وما ذكر أحد من الصحابة بمثل هذا الفضل. قل النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إذا سلكت فجا، يعني طريق، سلك الشيطان فجا غير فجك، يعني الشيطان يفر من خطى عمر بن الخطاب بشدة ورعه وإيمانه. نزل الوحي موافقا لرأيه في أكثر من موقف. قال صلى الله عليه وسلم لو كان في الأمة ملهم لكان عمر بن الخطاب، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. ولي الخلافة خلافة المسلمين 10 سنين ونصف، توفي شهيدا بعد أن طعنه عدو الله أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. الثالث سيدنا عثمان بن عفان، هو من السابقين في الإسلام، هو ثالث الخلفاء الراشدين، تم في عهده جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، يلقب رضي الله عنه بذي النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهما سيدة رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم إلى المدينة المنورة الهجرة العظمى.
1: نعم.
0: كان كثير الإنفاق في سبيل الله، وهو من جهز جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قتل غدرا في بيته محبوسا شهيدا يتلو كتاب الله تعالى فنزلت قطرات دمه الزكي على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين
1: ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم. وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وهو والد الصبطين سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وأول من أسلم من الصبيان، بطل غزوة خيبر، فدائي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، أحد الذين شهدوا بدرا، وهو ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال سيدنا عمر وما أدراك ما سيدنا عمر، فما أحببت الإمارة قبل يومئذ. من سيدنا عمر يكون هو؟ قال فدعا عليا فدفعها إليه رضي الله تعالى عنه. طلحة بن عبيد الله هو من السابقين للإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين.
1: نعم.
0: كان يعرف بطلح الخير وطلح الفياض لكثرة بره وجوده. شلت يده في غزوة أحد حين كان يرد السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها أوجب طلحة، ثم قال من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. سعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو السادس في هذه السلسلة الذهبية، ومن السابقين الأولين من البدريين، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد حصار دمشق وفتحها فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحده يوم القيامة. مات سعيد بن زيد سنة 51 من الهجرة بالعقيق، فغسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما،
1: نعم.
0: وكفنه وشهد جنازته. تابعا الزبير بن العوام، يسمى حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام،
1: نعم.
0: هو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد الستة من أهل الشورى. كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزلت الملائكة يومها كذلك على هيئته رضي الله تعالى عنه. مات شهيدا، ترك مالا كثيرا ومآثر أكثر. مات يوم الخميس سنة 36 رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح، ثامن هذه السلسلة الذهبية
1: وأمين هذه الأمة.
0: نعم بارك الله فيكم، هو أحد السابقين الأولين، أحد المبشرين بالجنة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الشرف، أمين الأمة، فكان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، شهد معظم الغزوات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة، وقت اللي مشى في سقيفة بني ساعدة ومعه سيدنا أبا عبيدة بن الجراح سيدنا عمر، قل لهم: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا من شئتم منهما. يعني سيدنا عمر أو سيدنا أبا عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، توفي رضي الله عنه بالطاعون، طاعون عام عمواس الشام، تاسعا عبد الرحمن بن عوف، هو من السابقين المهاجرين، الهجرة الأولى للحبشة ثم الهجرة العظمى للمدينة المنورة، شهد بدر وما بعدها، وهو من المبشرين بالجنة وأحد الست أصحاب الشورى. لما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بـ400 دينار، وكذلك لأمهات المؤمنين، وكانوا أكثر من 100. كان أحد الأغنياء الكرماء من الصحابة الكرام، توفي رضي الله عنه 32 من الهجرة رضي الله عنه. وأخيرا سعد بن أبي وقاص، هو من السابقين في الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرا والحديبية، وأحد الستة من أهل الشورى، كان أول من رمى بسهم في المشركين، وكان يوم أحد حين تألب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم يرمي السهام ويرد السهام عن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان أحد المصلحين في الفتنة بين علي وابن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، توفي بالعقيق خارج المدينة المنورة، ودفن بالبقيع 55، وقد جاوز 80 من العمر، وكان آخر العشر وفاة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه الكوكبة النيرة، قدموا الإسلام أولا وقبل كل شيء، رفعوه بأموالهم دمائهم جماجمهم حتى صار هذا الدين، وحتى وصل لنا ووصلنا إلى هذا الدين آمنين، فلله الحمد والمنة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا يعني تؤخرنا عن مقامهم، واحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا، وأدخلنا الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. يعني رحلت بنا إلى عالم هؤلاء المبشرين بالجنة، والذين خلدت أسماؤهم ليكونوا في أعلى القائمة. الله لا يحرم إنسان من هذه الجنة، وإن شاء الله نكون على خطاهم في المثابرة والاجتهاد والدفاع عن ديننا الإسلامي. بارك الله فيك شيخي الفاضل الأستاذ منصف الرباعي، في أمان الله، دمتم يومك سعيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
4: لا تحزن إن الله معنا.
5: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف
1: فرق كبير بين التفوق والتطرف. لن أتحدث عن التفوق العددي ولا التفوق المادي أو المالي، وإنما سأتحدث عن التفوق الأخلاقي باعتباره كنز حقيقي في حياة المؤمن، أو ما يسمى بالسمو في التعامل الإنساني مع الالتزام الكبير بالمسؤولية، بالرحمة، بالصدق، بالأمانة. وبعض العلماء يعتبرون هذا النوع من التفوق شرط لتحقيق الحكمة واعتلاء مكانة هامة في المجتمع، وبالتالي التأثير الإيجابي في الناس وترك الأثر أو الوقع الطيب في نفوسهم. أن يتبنى الفرد منظومة كاملة من الأخلاق والقيم والمبادئ، ويحاول قدر الإمكان العمل بها والدفاع عنها في الواقع، يحرص أيما حرص على تكريسها وترسيخها وتأصيلها في المحيط، فهذا أكبر وأعظم إنجاز، وهذا يمكن نعتبره أجمل وأنفع مشروع يمكن أنه الإنسان يقوم بتنفيذه في الواقع. هذا التفوق الأخلاقي مستمعين ومشاهدين الكرام بما معناه الالتزام بالفضائل التي تغذي القلب وكذلك العقل، وتترجم كسلوك يومي أو كقول جميل وواضح ومقنع في نفس الوقت. حين يتفوق الإنسان بالأخلاق يعني هذا أنه يصبح رمز من الرموز وسفير فعلي يجسد هذه المنظومة السلوكية، يتفاعل بشكل طيب مع الآخرين، يقدر قيمة ذاته ويحترم الآخرين، يبرهن عادة على ركائز أخلاقية عالية جدا تؤكد لين الجانب، تبرهن على الرحمة والتضامن وكذلك الأحسان دون الوقوع في التعالي أو التكبر على الناس أو احتقارهم أو الاستهزاء منهم. بالعكس، هذا التفوق الأخلاقي يجعل المؤمن استثناء، يجعل منه أسوة حسنة يقتدي بها الآخرين لأنه قدم أفضل وأحسن ما لديه. مهم جدا أن هذا التفوق الأخلاقي يساعد المؤمن على التطوير من شخصيته والعمل على رفعتها ورقيها. التفوق الأخلاقي يدفع حتما صاحبها إلى التألق وبلوغ الدرجات العلى. أن النضج القيمي والسمو الروحي يجسد المبادئ ويجسد المثل العليا في السلوك اليومي وكذلك في التفاعلات التلقائية اليومية. النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذكر كان خلقه القرآن، وكان تطبيقا حيا لأوامر القرآن ونواهيه وآدابه، فكل فضيلة أمر بها الله سبحانه وتعالى إلا واتبعها أو رسخها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها في أرض الواقع، وكل رذيلة نهى عنها القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها. فأكيد الاقتداء بالقرآن يحدث هذا النوع من التفوق الأخلاقي، ومرافقة الصالحين أيضا فيها دعم حقيقي وتحفيز للذات البشرية أنه تكون من المتفوقين على المستوى الأخلاقي. هذا إلى جانب النهل من تجارب العلماء والصالحين والمتقين كذلك، فهذا يطبع في القلب والعقل سلوك الطيبة والمعاملات الرصينة. فصاحب الأخلاق المحمودة هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فحينما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. صاحب الأخلاق الطيبة هو بخير ما دام يبحث عن كل ما فيه خير وكل ما فيه إحسان وطيبة، وهو يعتبر بمثابة السفير لهذا الدين الإسلامي. إن شاء الله يا رب نكونوا على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون قلوبنا صافية نقية تقية، وتكون كذلك عقولنا راقية جدا في مستوى التفكير وحسن الظن. إن شاء الله نكون من المتفوقين أخلاقيا، اللهم آمين يا رب العالمين.
2: أنا بخير، بخير لأني لم أعد أهتم لكلام من هم حولي، لم أعد أصغي لآرائهم، لم أعد آبه بإرضاء الناس أبدا، ولم أعد ألتفت إلى إسعادهم على حساب سعادتي، وأصبحت أعطي الفرص لنفسي بدلا من أن أهدرها لغيري. أنا بخير لأني أملك قوة قادرة على التقدم حتى وإن كسرت غدرا، خيبة أم خيانة، لأني عرفت أن الناس كالكتب، فلم أعد أغتر بالعناوين قبل أن أقلب الصفحات، ولم أعد أعقد آمالا على أحد، فأنا صديق نفسي وعكازه. أنا بخير لأني بدت أعرف كيف ألملم ذاتي بعد أن تبعثرها العقبات، وأن أقوم من جديد مستندا على نفسي. أنا بخير لأني أنهيت عهد الفواصل، وبدت أضع نهاية لكل شيء، واستعدت عن تلك الفواصل بالنقاط، بدت أخرج الأشخاص من حياتي دون ما عتب، وأنهي المسائل التي ترهقني دون مبرر أو سبب. أنا بخير لأني عرفت كيف أرد على المحبطين بنجاحي، وعلى المتشمتين بثباتي، ولم يعد للكلام عندي أي قيمة، فردودي باتت بأفعالي. أنا بخير لأني ترفعت عن كثيرين لم يستحقوا وجودي، وترفعت عن كلام بدت أسمى من أن أعاتب فيه، والتفت لنفسي، لنجاحي، لتميزي، لسعادتي، لأناس يستحقون مشاركة حياتي بطمأنينة وراحة. أنا بخير لأني لا أقارن حياتي بحياة أحد، ولا سعادتي بسعادة أحد، ولم أنظر يوما إلى جيب غيري أو رزقه، ولم أبحر يوما في نوايا من هم حولي. أنا بخير لأني وثقت بنفسي، وطهرت سريرتي، ورضيت بما أملك وأسعى، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
3: يفيدك ويؤنسك.
4: تراتيل

0: أعلام تجارب وعبر من الواقع.
1: هي حياة اختبار.
2: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذه بش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
1: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
3: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
4: إشهار.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة.
0: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق. بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد. دقيقة اقتصاد. مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: المالية الإسلامية ما هيش كان عمليات بلاش انتريسرة. هي نظام كامل عنده قواعد واضحة. والقواعد هي أولا ما ثماش ربا بالطبع، لأن الفلوس ما تجيبش الفلوس وحدها، لازمها تجارة وإلا خدمات حقيقية. ثانيا ما ثماش غرر، يعني ما ثماش غموض ولا خطورة مفروضة وإلا مفرطة. كل طرف فاهم شنو اللي قادم عليه باش ما تصيرش نزاعات بين المتعاقدين. وثالثا ربط المال بالاقتصاد الحقيقي، بيع كراء استثمار في الأصول الحقيقية مش معاملات وهمية. قال شنو تيتريزاسيون هذيك اللي تهلك راك. رابعا تقاسم المخاطر، الربح والخسارة يتقاسموا المتعاقدين، مش طرف يربح وحده وطرف يتحمل كل شيء. ما جاش بيها ربنا، هذيك تسمى قسمة ضيزاء. خامسا نشاط نظيف، يعني مثلا ماش تمويل لحاجات محرمة وإلا غير أخلاقية. وزيد على ذلك المال راهو ما يقعدش راقد، لازم يدور ويخلق قيمة في المجتمع. أما كيفاش أن ننظم القواعد هذية ويقع احترامها، هون يجي دور هيئة الرقابة الشرعية تراقب تصادق تدقق وقرارات ملزمة المؤسسة وتعمل حسب معايير تصدرها مؤسسات عالمية تنظم هذاك القطاع. فالخلاصة أن المالية الإسلامية تساوي أخلاق مع اقتصاد حقيقي مع رقابة. ما هيش كان شعارات كيف ما يظن البعض، هي منظومة كاملة ومتكاملة.
7: دقيقة اقتصاد. دقيقة اقتصاد. مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
0: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق. بنك الجميع.
4: إشهار.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ما لنا مولا سوى الله، بالفعل هو المؤنس والرفيق وهو سند في هذه الحياة الدنيا. حين نحتاج إلى أي شيء نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فنجد الطمأنينة والراحة ونجد الاستقرار الذي نبحث عنه، وربما نكلف أنفسنا مسافات للبحث، ولكن لن نفلح إلا إذا التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. لمزيد التفصيل حول هذا الجانب معنا فضيلة الشيخ محمد نيس مباشرة من ولاية زغوان. شيخنا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ سندس،
0: مرحبا
1: الله وصباحكم.
0: مرحبا بيك عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بيك على صفحتنا، شكرا على تلبية الدعوة للتدخل معنا وإنارة السبيل، إنارة العقول حتى تبين لنا هذه الجزئية المتعلقة بسندنا في هذه الحياة الدنيا ومؤنسنا في وحشتنا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، شكرا على الاستضافة أستاذ سندس، بارك الله فيك. الله مولانا ربنا سبحانه وتعالى، وهو يتولى الصالحين، يعني الاستناد على الله، والله سندنا في هذه الحياة. يعني هذا أول شيء يعني يقوم به الإنسان في هذه الحياة أختي الكريمة، لأن الإنسان إذا وجد الله فماذا فقد، وإذا فقد الله فماذا وجد.
0: صحيح.
1: إذا كان الله معه. نعم
0: نعم، بالفعل أكيد كل شيء نجدوه وقت اللي نلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حين نشعر بالخوف، حين نشعر بالوحدة، وهذه المشاعر يعني طبيعية في الإنسان شيخ محمد، أليس كذلك؟
1: نعم نعم، الإنسان هو دائما يعني، لو لاحظوا أختي الكريمة أن في القرآن الكريم تقريبا أكثر من 50 مرة ذكرت معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وكذلك معاني الكفاية. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر، ونحن في شهر الهجرة في سنة هجرية جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة علينا وعلى أمتنا وعلى بلادنا، حينما قال لرسوله الكريم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه.
0: نعم.
1: ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني الكفاية بالله، كيف يستكفي المؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ لا يكون ذلك إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه كذلك من معاني الاستناد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، في الهجرة النبوية المباركة، حينما قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا. فقال له رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ يعني قمة التوكل وقمة التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الحياة يعني يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي أنه حي سبحانه وتعالى يرانا حينما نقوم وحينما نعبده وحينما نسجد إليه، وهو القيوم الذي يعني قائم على ملكه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم
0: نعم، من مظاهر اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى التضرع والخشوع في الصلاة، وخاصة الدعاء مع اليقين أن هذا الدعاء سيستجاب له الله بإذنه تعالى.
1: نعم نعم أستاذ سنت، نحن لو قرأنا سورة الفاتحة الكافية والشافية، يعني فيها معنيين عظيمين: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نعم.
1: يعني تفويض العبادة إلى الله والاستعانة به سبحانه وتعالى. لذلك هي سورة الفاتحة تكفي. لماذا؟ لأن فيها قمة معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعبد الله ويستعين به. لذلك يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يعني إذا استعنت فاستعن بالله.
0: نعم.
1: الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وهنا كذلك نستذكر، نعم نستذكر هنا يعني قصة مؤمن آل فرعون، حينما يعني ذكر قومه بالإيمان وبتوحيد الله سبحانه وتعالى وخاف عليهم، فقال لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يعني الإنسان في هذه الحياة يعني تدلهم بالخطوب وتضيق به الذوائق أحيانا صحيح. يعني تكثر الذوائق فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله بصير بالعباد، الله يبصر عباده ويعلم عباده وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. المؤمن يفوض أمره إلى الله، يعني ينقل يعني همومه وأحزانه ويفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سيقيه الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يكون يعني سببا في هلاكه أو سببا في يعني المكر به. فالآية يقول ربي سبحانه وتعالى فوقاه الله يعني فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد العذاب، يعني نجاه ربي سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه ماذا؟ ركن إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، واستعان إلى الله بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقمن بالمؤمن وحري بالمؤمن أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحافظ سبحانه وتعالى، ولأنه هو المدبر سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعني ماذا؟ يفوض كله أمر إلى الله يعني. نعم
0: نعم، أكيد سوف تتغير أمور كثيرة، سيتبدل هذا الشعور بالخوف إلى طمأنينة وسلام داخلي حين نفوض أمورنا إلى الله، حين نتوكل عليه، وحين نحسن الظن به. فما أحوجنا حقيقة إلى جل هذه الرسائل حتى نحيا ونعيش بها يوميا. جزاك الله كل خير. نعم. شيخنا
1: يقول القائل باختصار
0: تفضل.
1: يقول ليتك ترضى والأنام غضابا، ليت الذي بينك وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني أكثر شيء الإنسان يعني إذا كانت علاقتك طيبة بالله سبحانه وتعالى، فما الذي يحزنك؟ فما الذي يسوءك؟ فما الذي يضيرك؟ يعني حسن أن علاقته بالله سبحانه وتعالى، وما دون ذلك سيأتي به الله جميعا إن شاء الله. وجزاك الله خير الأستاذة لهذه الاستضافة المباركة.
0: بورك فيك شيخ محمد ونيس إمام من ولاية طبعا زغوان، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، نتواصل معكم إثر هذا اللقاء مع شيخنا عصام في برنامج إذا فقه.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. ورب سامع أو عم المبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
6: إشهار.
7: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
6: إشهار.
0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل يجوز لي في أثناء الخطبة يوم الجمعة أن أشرب الماء؟ الجواب أنه في أثناء الخطبة يوم الجمعة لا يجوز شرب الماء إلا في الحالات التي يعذر فيها الإنسان بقطع الصلاة، من كان له دواء انخفض معدل السكري فخشي أن يغمى عليه. أما في الحال العادي لا يجوز له حال الخطبة أن يشرب الماء، ويجوز ذلك قبل أن يخرج الإمام للخطبة وبعد أن يفرغ الإمام من الخطبة. أما عند الخطبة فإنه يجب عليه أن يصغي وأن ينصت وأن يقبل على الإمام بالسكينة والوقار. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
9: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صدق الله مولانا العظيم. إذن مستمعينا الكرام، مع فضيلة الشيخ محمد ونيس تحدثنا على التوكل على الله، على تفويض أمورنا إلى الله، لأنه هو السند وهو الوكيل. وأكيد إذا أيقنا هذا الجانب فإن شاء الله هنكون من السعداء ومن المستقرين وممن يشعرون بالراحة، وهذا أهم شيء. حين يلجأ الإنسان إلى الله فأكيد سيضع كل همومه في المكان الصحيح حين يستند إلى الله سبحانه وتعالى، فلديه شعور بالافتقار والضعف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه القدرة المطلقة. ولنا في قصة يونس عليه السلام ذو النون يعني حقيقة عبرة يحتذى بها، ودرس وجب علينا العودة إليه كلما تحدثنا عن مسألة تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو درس أيضا في التعلق بالله عز وجل. فحين التهمه الحوت لجأ إلى الله ووجد نفسه في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل. ولكنه رغم هذه الظلمات الثلاث لم يفقد الأمل ولم يستسلم، بل لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالمناجاة الصادقة، وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت النتيجة جميلة وجميلة جدا، ونجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت، وكانت المعجزة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حقيقة قصة جميلة ومعبرة إلى درجة تجعلنا نلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا، حتى يزول القلق والتوتر بمجرد البوح بما في القلب إلى الله، ثم نشعر بقوة اليقين والإيمان بأن الله يسمع شكوانا ويستجيب في نفس الوقت، ونشعر بالطمأنينة بالقدر، ونرضى بما كتبه الله لنا في كل وقت وفي كل حين.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: عبر الهاتف حضر معنا سليم بن ميلاد. صباح النور، مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: صباح الخير، كيف مستمعين ذات زيكونا؟
1: مرحبا بك سليم. شنو الجديد في أحوال الطقس، خاصة بعد موجة الحر اللي اجتاحت بلادنا واجتاحت العديد من الدول الأوروبية كذلك؟
2: هو الحرارة كانت مرتفعة صحيح في تونس، أما هيش موجة حر. أما
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: نعم.
2: ربي عطانا كل شيء باللطف. لكن شوفوا نقدر نروحنا ببعض البلدان كما قلت في أوروبا خاصة.
1: نعم.
2: شدت موجة الحر وشدت ضحايا. إن شاء الله يعطينا ربي كل شيء باللطف.
1: آمين يا رب.
2: بالنسبة لليوم كنت حب قليلة بأغلب المناطق، بينما كانت حب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة عادية. هوني نفس الولاية قصار القاسرين سيدي بوسيد. تلا تكون أمطار الخيرة على بلادنا وبلاد أخرى.
1: آمين.
2: بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر قليل السيرة، بينما الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات بين 36 و 40 درجة في الجهات مع ظهور شتوي محلي. اليوم إن شاء الله تنوصل العاصمة تجد 37 درجة كحرارة القصوى، وهي أكثر معدلات العادية بهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بالنسبة للغدوة خاصة تصحب المناطق الغربية الوسط ومحليين للشمال والجنوب، وتظهر خلايا رعدية كما سبب أمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، تشمل أثناء الليل بعض الجهات الشرقية، والريح تتحول من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب.
1: نعم.
2: تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وين تثير يكون الحر مصدر بالشمال ومتموج بقية السواحل، خاصة الريح من القطاع الشمالي خاصة تأثر على البحر القطاع البحر في جهة الشمال، باش يكون مصدر تدريجيا شديد الاستيراب إلى محلين هائج نهار الخميس.
1: نعم.
2: تدريجيا كنا البحر ناخذ احتياطاتنا اللازمة، والحرارة نتيجة الريح من القطاع الشمالي هذه الحرارة بتوصل في انخفاض. شكرا لك.
1: يعطيك ألف صحة، نفاو بأوقات الصلاة.
2: اليوم الاثنين 29 جوان 2026 الموافق ل 14 محرم 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:30 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:14 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:45 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:35 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:21 دقيقة، غروب الشمس هذا اليوم على الساعة 7:43 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:03 دقائق.
1: شكرا لك سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا الكرام، إثر هذا الفاصل يكون عنا حديث حول قوة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. مضيفنا باش يكون الشيخ صلاح الدين بن داود، إمام خطيب بجامع إيرواي بجربة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعث محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم

0: يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى نلت الثواب بجنة الرضوان.
1: طبتم يا أهل القرآن،
2: طبتم يا أهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نتحدث عن شخصية استثنائية، شخصية خلدها التاريخ، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في جانب القوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذه القوة حقيقة تتجسد في شخصيته. نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتمتع بكل أنواع القوة، أليس كذلك شيخنا صلاح الدين بن داود إمام خطيب بأحد المساجد جامع إرواي بالتحديد في جربة؟ السلام عليكم، مرحبا بي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك، الله رب يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين.
2: شكرا لك شيخ. إذا أين تكمن قوة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جمع هذه الأنواع من القوة في شخص واحد؟
3: الله هو خير خلقه، هو أشرف خلقه، هو ما خلق السماوات والأرض إلا لأجله، هو اللي قال على سيدنا موسى وإني ولدت على عين هبايا، ربي سبحانه وتعالى جعله حبيبه وكتب اسمه مقرونا باسمه ورفعنا لك ذكرك. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لابد لي من شخصية عظيمة يعطيها ربي سبحانه وتعالى لها شخصية. والله فيما بحث أيها الإخوة والأخوات أمين والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم تأتت ليه الشخصية القوية بزوز خصال تبعوه منذ نعومة أظافره إلى التحاقه بالرفيق الأعلى،
2: نعم،
3: اللي هما الصدق والأمانة. بها هي قومه وقت يرموا الكعبة حكموه باش يضع الحجر الأسود في المكان،
2: نعم.
3: بها هي نزل عليه الوحي قولا ثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، أي مش حاجة هينة. واحد سأل سيدنا علي كرم الله وجهه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نجمشي توردين خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قال أنا باش نسألك سؤال، قالت نجمش تعطيني متاع الدنيا؟ قال دعيها كثير لا يحصى، قال له بالله إذا كان قال ربي سبحانه وتعالى على متاع الدنيا قال متاع الدنيا قليل، كيفاش باش نقول لك أنا وباش نوري لك أنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ميزات عظيمة ومجالات وأحداث عظيمة مرت على حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي تبين وتبرهن على أنه شخصيته قوية على الأخر. أول حاجة كما قلنا في أول البعثة وقلي جاهم لقومه بشيء معناها يكرهونه، فجدلوا ولا أعطوه حتى مقايضة، إذا كانك تحب المال نجمعوا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، إذا كانت تحب الملك ملكناك علينا، حتى وأنك مريض نجم نبحثوا لك على دواء وحتى نعالجوك. يجاوب صلى الله عليه وسلم ويقول لعمه والله يا عمو توضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته،
2: نعم،
3: حتى يثيره الله أو أهلك دونه. وقوة شخصية ما بعدهاش، ما بعدها حتى لين في كل الغزوات، وبعد منها في فتح مكة المكرمة وقت انتصر عليهم وهم اللي عملوا فيه وعملوا في أصحابه. ولكن رغم ذلك شوفوا شنو هو سلم قلهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ يجاوب يقولوا: أخ كريم وابن أخ كريم. يعفوه، يعفوه كريم، يعفوه عظيم، يعفوه قلبه كبير، شخصيته قوية علقة. إيش قال لها؟ قال لهم: لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف لإخوته: لا تضرب عليكم اليوم، اذهبوا وأنتم الفطلقة. هنا أشتبان شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، شخصيته عظيمة جدا. كما قلنا هو أسوة لنا، إذا كان يقولوا أسوة لنا يعني باش نخبوه هو مثال في حياتنا، يعني هو بشر لكنه ملحق به الرسالة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هيك: ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
2: نعم.
3: إذن فرسول الله هو المثال للبشرية، هو اللي باش ناخذ عليه قوة الشخصية، قوة شخصيته في ثباته، قوة شخصيته.
2: شيخ صلاح الدين
3: قالوا الصحابة رضي الله عليهم.
2: نعم
3: نعم
2: شيخ صلاح الدين، يعني أنت من خلال هالأمثلة هذه اللي ذكرتها تبين لنا المعنى الحقيقي لقوة الشخصية. قوة الشخصية مش سيطرة وحب للذات وإقناع يعني برأي ربما يكون مخالف للشرع أو اعتداء على حرمة الآخر، لا مش هذه قوة شخصية النبي.
3: ولا تنازل عن المبادئ.
2: نعم
3: تنازل عن المبادئ.
2: نعم بالعكس،
3: معناها من ضف الشخصية.
2: نعم
3: شخصية محمد صلى الله عليه وسلم هي شخصية ثابتة.
2: نعم
3: شخصية ثابتة.
2: يعلمنا فن التعامل مع الآخر شيخ.
3: بالضبط، التعامل مع الآخر كلها رحمة. نقول مختصرة في أواخر سورة التوبة.
2: نعم.
3: تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا شفتوا معها يعني يكون ثم مساندة وثم عناية إلهية به. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا هو أشياخ المسلم. إذا كانت باش تكون شخصية عظيمة ولا شخصية قوية، وش بالغطرفة، وش بكسوحية الرأس، وش بالعناد، مش مش عارف بالتكبر على الناس، مش بالأخذ حوايج الناس. لا، كن شخصيتك أنك تكون مسند، مسند من طرف المولى سبحانه وتعالى. باش حق توكلك بيقينك فيه انعموا بهذا أقوى. يجي في الهجرة الشريفة وقت اللي خارج من داره يعرف أن الشباب تاع أقوامه مش قومه واحد.
2: نعم.
3: كل خطر اختاروا من كل قبيلة أشدها، وعلى باش يقتلوه على يد رجل واحد، فيخرج من الباب وينثر التراب على رؤوسهم. وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن بعد منها يخرج من قدامهم باش واثق في الله. سيدنا أبو بكر معاه في الغار يقول: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. يقول له: ما بالك باثنين الله ثالثهما. حق التوكل على الله فقوته استمدها من الله، ثم بخلقين لازمهما اللي هما كما قلنا الصدق والأمانة.
2: نعم نلاحظ كذلك قوة المبدأ.
3: نعم.
2: نلاحظ كذلك قوة المبدأ الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم، قوة التوكل على الله التي استمد منها كل هذه المبادئ والقيم والسلوكيات التي دفعته في نهاية المطاف إلى إقناع كل من صاحبوه خلال هذه الرفقة شيخ.
3: نعم بالطبع، هو رحيم وكريم حليم، يعني أخلاقه ربما يدعو بها أكثر من كلامه، رغم أن الكلام يعني
2: مؤثر
3: واحد لله تعالى. نعم. يتكلم بالقرآن الكريم ما فيهش بعد الكلام، لكن أخلاقه هي اللي جلبت الناس. حتى أحبار اليهود يجوه ويختبرونه باش في أخلاقه قلت موجود مكتوب عندهم لكنهم في العدد متاعهم ولا غالب. هكا هو جبلوا على ذلك. هكا ليش يجوا يسألوه ويختبروه في أخلاقه؟ لأن الأخلاق هي الكل. احنا كنا نحبه ناخذ وسبتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لينا من التخلق بأخلاقه والاعتماد على الله تعالى ونستمد قوتنا من الله تعالى ونعرف أن المولى جل وعلا بيد الأمر كله. وهكا هو اليقين اللي خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين الناس كلهم كافرهم ومؤمنهم عظيما. فهذا الكل احنا شو نقوله؟ نقوله للناس كونوا مؤتسين بمحمد صلى الله عليه وسلم بهالخلقين اللي قلنا لازماه وقعد فيهم عمره كامل الصدق والأمان.
2: نعم. وكذلك الوضوح شيخ.
3: صحيح كلام. نعم. الوضوح هو إيش؟ الوضوح هو بالضبط هو صادق مع نفسه وصادق مع ربه وصادق مع الناس. يعني بلاش مش يخاف من حد. هكا ليش شخصيته قوية والأمين اللي ما هوش هاز بتاع الناس. يعني لا واحد يسأل عليه حاجة بهذا طبعا باش يكون أخوي. إذا فسبحان الله فهذا الخلقان هم اللي خلوه قوي. ثم طبعا بحسن توكله على الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أيده بنصره باش حسن توكله. أتوكل على الله أقول حسبي الله لا إله إلا سبحان الله. في هذا يعني إيمان راسخ يقيم في العقيدة اللي خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صاحب شخصية قوية. احنا نستمد أسوتنا منه ونستمد سعادتنا ويعني فلاحنا في الدنيا والآخرة منه صلى الله عليه وسلم. مع الناس يعني نجد غيره. مع الناس مش عارف أشكون نقتدي بيها غيره صلى الله عليه وسلم. يكفينا أن نتبع يعني آثاره ونتبع يعني سيرته وبهيك نكون إن شاء الله مفلحين. يعني يعلو شأننا كنا كأشخاص وإلا كجماعات حتى.
2: نعم شيخ.
3: وموضوعك عظيم جدا.
2: نعم. فما جانب آخر من القوة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي قوة الطاعة والعبادة رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه كان شديد المحافظة على الصلاة. كان يقف في صلاته يعني وهو في حالة يعني صحية يعني سيئة جدا ولكنه يتمسك بأداء هذه العبادة وهذه الصلوات.
3: الله كان ثابت وهذا من تقوية شخصيته.
2: نعم.
3: شخصيته أنه يعرف شنو هو عند الله. احنا مشكلتنا احنا مش نعبد الله تعالى يعني ولا وراثيا. لقيت بابا وامي صلي لكن ما سألتش كيفاش نصلي لشكون نصلي
2: ولماذا نصلي.
3: انا هو يقينه عظيم جدا بالله تعالى. عرف مولاه وعبده حتى تقول له من عيسى هون عليك أنا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نعم. وما تأخر. يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا.
2: سبحان الله.
3: نعم هذا من أخلاقه. هذا من أخلاقه يعني هذا مع ربي طبعا ومع الناس الكل. شوفوا نعم في حياته كان احنا نقصنا ربما قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم شيخ.
3: ما نعرفوش شنو هو دقائق حياته كيفاش عايش مع عائلته كيفاش يتعامل مع أصحابه كيفاش في حالة الحرب حتى مع أعدائه. عمره ما يخون. إنسان ثابت عارف شنو هو يعمل عارف لشنو هو موجود في الدنيا هذه عارف أنه آخرته ولا الآخرة خير لك من الأولى.
2: نعم.
3: عارف هذا كلها عارفها بيقين. فيقينه هو اللي جعله ثابتا وجعله أيضا صادقا وجعله أمينا وجعله نعم طيبا صالحا مع جميع
2: صلى الله عليه
3: وسلم وحبيبه.
2: نعم بالفعل. ونحن نصغي إلى القليل من الكثير مما تأسى به نبينا صلى الله عليه وسلم من قوة شخصية بجميع أنواع هذه القوة. كيف لا تكون هذه الشخصية ملهمة لنا وقدوة وأسوة طيبة نرى أو نستمد منها العديد والعديد من العبر والدروس حتى نكون الأقوى والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير شيخنا.
3: الله
2: بارك الله فيك، شكرا على هذه المداخلة الطيبة. في أمان الله. مستمعينا الكرام، الحديث يحلو حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقت الحصة انتهى، وإن شاء الله نواصله في نفس السياق خلال الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا مني ومن طارق التايب وسوسن فرجاني أجمل التحيات، كذلك إن شاء الله يا رب مرافقة طيبة لكل برامجنا في إطار هذه البرمجة الصيفية، وبالتوفيق لكل الزملاء العاملين معي، في أمان الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: وأهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي عزيزة.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
7: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
8: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
9: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم

كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل،

من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى

منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد،

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

الحصاد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 38، أي من قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إلى الآية 45، أي إلى قوله تعالى يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: عمد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: أسماء غموري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة.

0: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: إذ

0: ألم يأتك فاتبعني.
1: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني
0: فاتبعني أهدي.

0: شيطاني وليا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، الانتباه إلى التفخيم والترقيق. كلمة أنذرهم را ساكنة مسبوقة بكسر، فإننا نرقيقها فلا نقول أنذرهم، لا أنذرهم هكذا. نفس الملاحظة كلمة الحسرة، طبعا سين هنا وليست صاد، فلا بد من الحرص على ترقيق السين، فلا نقول الحسرة، تكون بين السين والصاد، لا يوم الحسرة هكذا مع تفخيم الراء طبعا لأنها مفتوحة. كلمة الأمر نفس الملاحظة، الحروف كلها مرققة ما عدا حرف الراء، فلا نقول قضي الأمر، لا قضي الأمر، الأمر وليس الأمر، فالانتباه. كلمة غفلة بيان تفخيم الغين، غ هكذا ثم الفاء، دائما نؤكد خاصة حال سكونها لابد من بيان صفة الرخاوة في الفاء وهي جريان الصوت حال سكون الحرف، فلا نقول وهم في غفلة، غفلة لا غفلة، غفلة، استمرارية الصوت هذه في حرف الفاء مهمة، فالانتباه. في قوله تعالى إنه كان صديقا نبيئا، طبعا لابد أولا كلمة صديقا بيان كسر الصاد، كسرة خالصة، صاد مفخمة نعم مطبقة، ولكن هنا لابد من بيان حركة الكسر. ما معنى؟ أي لا نقول صديقا صدي، لا صي صي، ثم الدال فيه صفة الجهر وصفة الشدة، فلا نقول صديقا صديقا، لا صديقا، مع كذلك بيان حركة الكسر، فالانتباه. كلمة نبيئة طبعا يهمزها الإمام قالون، مد واجب متصل، ونبين خاصة هناك خطأ شائع في كلمة نبي أو النبيين إلى غير ذلك، وهي عدم تحقيق كسر الباء، فهناك من يقرأ فيقول نبيئا نبي، لا نبي، لابد من بيان حركة الكسر في الباء. الانتباه إلى بعض الكلمات الأخرى، كلمة ولا يغني، يغني نفس الشيء، الغين مفخمة مجهورة لكي لا تصير شبيهة بحرف الخاء، ثم فيها صفة الرخاوة فنعطيها حقها من جريان الصوت، فلا نقول ولا يغني يغني، لا يغني يغني هكذا. كلمة يا أبتي تكررت، طبعا إذا كانت نداء فلا نثبت الياء، فلا نقول يا أبتي، لا يا أبتي إني، يا أبتي إني، وعدم المبالغة في همس التاء، أبتي تي لا تي، يا أبتي إني. طبعا كلمة إني إذا جاء بعد همزة يا الإضافة هذه فإننا نحركها بالفتح، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى يا أبتي إني أخاف، إني أخاف هكذا. فهذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة.

إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.

0: ما لم يأتك فاتبعني.
1: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني
0: أهدي.

0: أعطاني وليا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

0: يعبد ما لا يسمع. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. الانتباه في قوله تعالى فاتبعني أهدك صراطا، حرف الدال لابد من بيان معناها. أولا صفات الدال الشدة والجهر، ثم الحركة هنا حركة الكسر أهديك أهديك هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. الانتباه طبعا في كلمة صديقة، لابد من مزيد تفخيم الصاد، هي مكسورة نعم ولكن مفخمة ومطبقة، فلا نقول صديقا سي، لا صي صديقة هكذا. كذلك كلمة فاتبعني، لا نقول فاتبعني، معناها هنا الحركة بين الفتح والكسر، لابد من بيان حركة الكسر، فاتبعني هكذا. نمر الآن إلى استماع إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر

0: العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: صراط صراطا سويا، خاصة هذه الكلمة بالذات لأنها موجودة في سورة الفاتحة ويكثر فيها الخطأ حقيقة. صراط الذين، لا صراط الذين، صراطا سويا هكذا. نعم
0: صراطا،
1: لا لا فخمي أكثر، صراطا صراطا سويا
0: صراطا سويا.
1: نعم
0: يا أبت لا تعبد الشيطان إن

0: وليا.
1: أحسنت يا أسماء، بارك الله فيك. دائما الانتباه إلى التاء المتحركة خاصة بحركة الكسر، يا أبتي يا أبتي، يأتيك، لا يا أبتي تي، يأتيك يأتيك، هكذا صوت التاء المكسورة. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر

العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة،
2: مع السفرة الكرام للبررة،
1: مع القرآن آية آية مخطوطة،
2: مع القرآن آية آية،
1: وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين ومتابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وحيا كل الإخوة والأخوات المتابعين والمستمعين لهذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وخاصة لمتابعي هذا البرنامج الفقهي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في أدائه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا في هذا الباب المبارك الحبيب للقلب
2: صلى الله عليه وسلم،
1: لأننا نتحدث عن سيد الخلق. نعم، عن سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعلي لن أعيد الأبيات كلها، أعيد البيت رقم 286 لمن يتابعنا و 287، ثم إن شاء الله نشرع في الكلام، حيث يقول الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق. نعم. ولكن هو قبل ذلك قال: وسر لقبر المصطفى بأدبي، إن نعيدها مثالش، ونية تجب لكل مطلبي، سلم عليه ثم زد للصديق. نعم. ثم نعم. إلى عمر نلت التوفيق. نعم.
2: الحمد لله، صلاة وسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختمنا سيدي هيثم الحصة الفارطة بزيارة أحد وسيد الشهداء وشهداء هذه الغزوة المباركة، غزوة أحد التي فيها الكثير من الدروس والعبر للأمة جميعا. بعد هذه الزيارات والتبرك بالمشاهد العطرة النبوية، احرص أخي الزائر الكريم على أداء إن تيسر،
1: نعم
2: إن تيسر، على أداء 40 صلاة في المسجد النبوي. هذا خاصة في العمرة، في الحج قد يعسر، ولكن في العمرة يتسنى، وتستطيع أن تتفق مع وكالة الأسفار أنك تريد 8 أيام أو 9 أيام في المدينة وخمس أيام في مكة. نعم. وقس على ذلك، احرص على أداء 40 صلاة في المسجد. نعم. النبوي الشريف، لتنال الأجر العميم وتغنم الثواب الجزيل. نعم. وتحظى بالفوز الكبير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة.
1: نعم.
2: لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، كتبت له
1: براءة
2: من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق.
1: جميل. سبحان الله. نعم.
2: وعند المغادرة،
1: اي نعم،
2: مغادرة طيبة الطيبة، ودع المسجد النبوي بركعتين على أمل العودة للصلاة فيه. صح. ثم افزع إلى المواجهة. أنا استعملت العبارة افزع.
1: نعم.
2: من مفزعنا غير رسول الله في الحشر وفي الدنيا. نعم. وفي البرزخ وفي الآخرة. ودع المسجد بركعتين ثم افزع إلى المواجهة الشريفة لتسلم.
1: نعم.
2: ولتودع حبيبك ومصطفاك ورسول الله المجتبى صلى الله عليه وسلم متألما حزينا على فراق تلك المعاهد والديار المباركات.
1: صحيح.
2: ورضي الله عن البوصيري في قوله في همزيته،
1: نعم،
2: ورجعنا وللقلوب التفاتات، نعم، ليس الجسم يلتفت،
1: صحيح،
2: ليس الوجه، القلب،
1: قلب،
2: ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه وللجسوم انحناء.
1: نعم.
2: ولا تنسى ولا تغفل عن دعاء السفر حتى تكون يا أخي الزائر محفوفا بالألطاف، مشمولا بالعنايات، محاطا بالبركات.
1: جميل.
2: روى إمامنا مالك رضي الله عنه في موطئه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل عاد من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دعاء السفر.
1: نعم.
2: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، نسألك في سفر البر والتقوى إلى غير ذلك. وزاد بعض الصالحين قراءة الآية الكريمة من قول ربنا جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن
1: لرادك،
2: لرادك، ثلاثة، لرادك إلى معاد، فبحول الله يعود
1: إن شاء الله
2: إلى تلك البقاع، وتكتب له الزيارة للحبيب مرات ومرات ومرات
1: إن شاء الله،
2: وهي من المجربات سيدي هيث.
1: نعم.
2: جربت فصحت. نعم.
1: نعم. جربت وذكرها فصحت. غير واحد من نعم. من علمائنا على كل، نسأل الله التيسير.
2: ثم قال الناظم وادخل ضحى.
1: نعم. قال وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. إيه؟ يعني أتممنا احنا باب
2: الزيارة.
1: احنا ذكرنا السلام على
2: النبي وصاحبيه
1: وذكرنا على الدعاء الآن والشفاعة.
2: نعم.
1: وهو قال وعجل الأوبة إذ نلت المناة. نعم. تحدثنا الآن عن الرجوع، قال وادخل ضحا، وهذا البيت رقم 290.
2: نعم.
1: وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب.
2: نعم.
1: ومن بك يدور. نعم.
2: إذن الضحى، قال وادخل ضحا.
1: نعم.
2: هو أفضل أوقات دخول المسافر على أهله.
1: نعم.
2: هذا باتفاق بين أهل العلم.
1: صحيح.
2: ففي السنة المطهرة الصحيحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الإنسان أهله، أن يدخل الإنسان على أهله ليلا.
1: نعم.
2: علاش؟ حتى قال حتى تمتشط الشعثة، وهذا
1: نعم.
2: لم موجودا.
1: نعم.
2: نعم. وتستحد المغيبة، أي تهيئ نفسها.
1: نعم.
2: لزوجها. رواه البخاري ومسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث صحيح. فمن الممدوحات إعلام الأقارب والأهل والأحباب بزمن العودة، إما بهاتف،
1: نعم،
2: بمهاتفة، أو برسالة ونحو ذلك،
1: بما هو متاح.
2: نعم. نعم. حتى يصلحوا من حالهم ويستقبلوا.
1: نعم. الغائب المسافر هذا
2: أحسن استقبال.
1: صح.
2: نعم. ومن الفضائل التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان استقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وين؟ على مشارف المدن.
1: نعم.
2: وأبواب البلدان، تعظيما لشعائر الله، هؤلاء يأتون من الحج.
1: صحيح.
2: وفرحة بوفد الله ووفد رسول الله
1: صلى الله عليه
2: وسلم.
1: هي كانت موجودة مثلا. نعم. أنا أتحدث عن بلدتي على.
2: نعم.
1: كل.
2: نعم. كانوا يشيعون الحجي،
1: يشيع احنا بالتشويق.
2: بالتشويق.
1: أيوه. نعم. جميل.
2: موجودة.
1: ويستقبلونهم كذلك في مدخل المدينة بالتشويق كذلك.
2: جميل. أيضا. جميل. تعظيما. نعم. لشعائر
1: سبحان الله.
2: الله.
1: نعم.
2: وقد بوب سيدنا أمير المؤمنين في الرواية.
1: نعم.
2: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رضي الله عنه في صحيحه بابا سماه باب استقبال الحاج القادمين.
1: نعم.
2: والثلاثة على الدابة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، أي غلمان.
1: نعم.
2: ابن بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه صلى الله عليه وسلم وآخر خلفه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري وروى البيهقي في السنن الكبرى.
1: نعم، يعني الناس يسمعون هذا الحديث يقول استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حمل فيه ووضع خلفه. طيب لازم تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقة.
2: نعم،
1: والناقة يعني يجي غشير صغير بلغتنا نحن باش يستقبلها، فينيخ الناقة، يهبط الناقة
2: ويصعد
1: كذا وبيده وبعد راهي، لأنه إذا قرأتها في نص تقول نعم عادي جدا بسيطة،
2: تحتاج إلى جهد.
1: شفت سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمته بالصغار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: إذن روى البيهقي في السنة الكبرى عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب قالت أقبلنا من مكة من حج أو عمرة وأسيد بن حضير يسير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهليهم إذا قدموا.
1: سبحان الله.
2: ومن العادات الطيبة كما ذكرت والسنن التي حافظ عليها المسلمون على مدى أحقاب،
1: صحيح،
2: ولا تجتمع الأمة على ضلالة، إكرام العائد بعد طول غياب وذبح الذبائح. بدعة، قال بدعة تذبحوا
1: الطعام الطعام
2: الطعام الطعام يا حبيبي، سبب الذبح وبغيره،
1: نحن ذبحنا لغير الله يا أخي. نعم، سبحان الله.
2: وذبح الذبائح
1: نعم
2: فرحة بالقادم،
1: جميل،
2: لكن من غير تبذير ولا إسراف.
1: طبعا هذا نعم. فيش كلام،
2: وهذا له أصل، وكل ما له أصل ما هوش بذع،
1: صحيح.
2: وهذا له أصل في السنة النبوية المطهرة، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيح،
1: صحيح،
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة،
1: صحيح،
2: نحر جزورا،
1: أيوة،
2: أو بقرة.
1: سبحان الله.
2: قال الإمام البخاري رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يخشى، أي كل من يأتي
1: سبحان
2: إلا
1: الله
2: ويطعمه.
1: لا لا، جميل جميل.
2: ثم قال الناظم واصحب،
1: أي نعم، هو هذه النقيعة سيدي، أي نعم، جهاد،
2: أي نعم،
1: ما يعد من طعام
2: مسافر،
1: أيوة،
2: أي نعم،
1: أي هذه ما أشرت لها أصل ولها يعني تسمية
2: في العربية،
1: أي نعم، فقط حبيت نقول الاسم متاحة حتى يعني
2: النقيعة،
1: أي بشكي يبحثوا، نعم، لأنه
2: والوظيمة بالضبط، الوظيمة للموت،
1: لكن
2: والوليمة للعرس،
1: النقيعة
2: والنقيعة نعم هي الطعام الوافدي،
1: هذا هو، ويجدونها في كتب الفقه،
2: أي نعم،
1: ومنصوص عليه، يعني مش جديدة جبناها نحن من عند، أنا هذا أردت أن أشير إلى هذا الاسم،
2: ليت قومي يعلمون.
1: نعم، نعم، فخير إن شاء الله. نعم، على كل هذا الاسم أدخلوا وشوفوا في كتب الفقه تجدونه. قال الناظم قلنا وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدعو.
2: نعم، الهدية وما أدرك من الهدية. والهدية سيدي هيثم من هدي سيدنا محمد رسول
1: الله
2: عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو القائل بروحي أفديه عليه الصلاة والسلام، تهادوا
1: تحابوا،
2: رواه البخاري في الأدب المفرد. وما أعظم أثر الهدية في إزالة الضغينة،
1: صحيح،
2: والبغضاء وزيادة المحبة وتأليف القلوب.
1: أي والله
2: لها أثر،
1: صحيح،
2: جميل،
1: صحيح،
2: ووقع عظيم. الهدية لها وقع طيب في النفوس وأثر جميل.
1: نعم،
2: ولا يشترط سيدي هيثم في الهدية أن تكون ثمينة وباهظة، لا لا لا، حتى الهدية الرمزية لها وقع،
1: صحيح،
2: ولها أثر،
1: نعم،
2: معنوي إيجابي، فهي في الحقيقة عربون للمودة والمحبة،
1: صح،
2: والوئام. يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أهديت لي ذراع لقبلت،
1: نعم،
2: ولو دعيت إلى كرع لأجبت.
1: نعم،
2: انظروا إلى تواضع النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليك سيدي يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فلا تنسى أيها الحاج، ويا من زرت حبيبك محمد
1: صلى الله عليه
2: وتذكرتنا عنده، نعم، بدعوة،
1: أي والله هذه هم شيء سيدي احنا بالنسبة،
2: نعم،
1: إلى
2: أن تدخل الفرحة والبهجة والحبور على قاربك وأهلك وعيالك ومن بك يدور،
1: نعم،
2: بالهدايا القيمة وغير القيمة،
1: صحيح، بما تستطيع،
2: بما تستطيع،
1: بما لا يشغلك،
2: حتى بشربة ماء زمزم
1: خير منها
2: وأكرم بها
1: والله،
2: نعم.
1: لكن المهم سيدي جهاد أن لا يشغلك هذا الأمر عن العباد، يعني فلا يستقيم
2: أنه أن نرى ملازمة المسجد النبوي.
1: أن نرى من بعد الحج سيدي جهاد هذا أنا رأيته أنه يتسوق فتفوته صلاة الجماعة في المسجد فيترك ذلك الأجر ويقول لي راه الهدية سنة. لا, لا يا سيدي لا.
2: قدم الفريضة على السنة والأوجب على الواجب
1: هذا هو.
2: نعم. أيوة. إذن أدخل الفرحة على عيالك بالهدية.
1: نعم.
2: وكل ما من شأنه أن يدخل عليهم البسط والسرور والانشراح متوجها إلى الله تعالى أن يرزقني وإياك الأمن
1: آمين.
2: والسلامة
1: يا رب.
2: يوم النشور
1: يا رب.
2: وأختم سيدي هيثم لو سمحت
1: تفضل. تفضل.
2: الكلام
1: تفضل سيدي.
2: في كتاب الحج
1: نعم.
2: لعالمنا العلامة البحر الفهامة سيدي عبد الواحد بن عاشر أجزل الله له العطاء
1: آمين.
2: بدعاء
1: جميل
2: دعاء جادت به قريحة أحد شراح هذا النظم المبارك
1: نعم. جميل.
2: وهو العلامة الشيخ سيدي محمد بن أحمد ميارة المالكي
1: نعم.
2: شرح في كتاب الدر الثمين والمورد المعين ختم كتاب الحج والزيارة بقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه اللهم إنا نتوسل إليك بقدره عندك صلى الله عليه وسلم وجاهه لديك صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر اللهم لنا
1: آمين.
2: ولآبائنا وأمهاتنا
1: آمين.
2: وأشياخنا
1: آمين
2: وأزواجنا آمين. وذرياتنا
1: آمين.
2: وبلغ بجودك وكرمك مقصودنا فيهم
1: آمين.
2: من العلم والعمل
1: يا رب.
2: لجميع الأخلاء والأحباب
1: آمين.
2: ومن له علينا حق من الإخوان والأصحاب
1: آمين.
2: ولجميع المسلمين
1: آمين.
2: وأمتنا وإياهم على قول لا آمين. إله إلا آمين. الله سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله
2: عليه وسلم تائبين بلا محنة
1: آمين.
2: وأقبل على الجميع بفضلك وإحسانك يا ذا الفضل العظيم والإحسان والجود والامتنان إنك جواد كريم متفضل إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا وفقنا للدعاء
1: يا رب
2: كي تستجيب لنا
1: آمين.
2: وأنت أكرم من وفى بما وعد
1: يا رب.
2: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: وسلام
2: على المرسلين
1: والحمد
2: لله
1: رب
2: العالمين
1: يا جميل نسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله
2: أمين.
1: وأن لا يعاملنا بما نحن أهله
2: فإنه أهل التقوى والمرحمة
1: نعم.
2: نعم جميل ما ختم به العلامة
1: ليس في ميارة الصغير إنما الكبير
2: نعم.
1: صحيح
2: ما قولوش ميارة الكبرى والصغرى ميارة الكبير
1: كبير
2: والصغير نعم لأنه للإسم وليس للكتاب
1: نعم نعم,
2: نعم. مازال عندنا وقت سيدي هيثم
1: تقريبا دقيقة ونصف
2: ماذا ستفعل دقيقة ونصف أمام القصائد التي كتبت في الزيارة النبوية
1: لعلنا نقرأ بعض الأبيات
2: نعم. قصيدة نقش أكثرها أمام المواجهة الشريفة
1: جميل
2: وهي الإمام أبي عبد الله مجد الدين بن أبي بكر بن رشيد البغدادي المتوفى سنة 62 و600 للهجرة
1: جميل المطهرة. رحمة الله عليه
2: يقول بنور رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب
1: صلى الله عليه وسلم
2: براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره يتقلب بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه من قبل في اللوح تكتب إلى أن يقول رحمة الله عليه برياه طابت طيبة ونسيمها فما المسك ما الكافور رياه أطيب صلى الله عليه وسلم بطيبة حط الصالحون رحالهم وأصبحت عن تلك الأماكن أحجب بذنبي بأوزاري حجبت بزلتي متى يطلق العاني وطيبة نقرب بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب بجاهك أدركني بجاهك أدركني إذا حوسب الورى فإني عليكم ذلك اليوم أحسب بمدحك أرجو الله يغفر زلتي
1: يا رب
2: بمدحك أرجو الله يغفر زلتي ولو كنت عبدا طول عمري أذنب
1: جميل نسأل الله
2: ما زالت ثلاث قصائد لعلنا نستفتح بها
1: الحصة المقبلة إن شاء الله. ونبدأ بها كتاب التوبة إن شاء الله.
2: نعم،
1: لتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه مقدمة لتوبتنا إن شاء الله تعالى. عسى أن يتقبل الله منا يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي هيثم الإمام والشيخ

ويا بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الرحمة سعة للصدور، وفي المودة أنسا للقلوب، وفي التراحم بين الناس سبيلا إلى السكينة والطمأنينة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والهداية وإمام البر والعناية، وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في أول لقاء من برنامجكم الجديد راحة قلب. في هذا الفضاء الإذاعي لن نبحث عن راحة الجسد فقط، بل عن راحة القلب، عن تلك الطمأنينة التي يبحث عنها الإنسان في زحمة الحياة، وعن تلك القيم التي إذا سكنت قلوبنا أصبحت حياتنا أجمل، وعلاقاتنا أرقى، وأرواحنا أقرب إلى الله. ومع إطلالة عام هجري جديد نفتتح هذا البرنامج بالحديث عن قيمة من أعظم القيم الإنسانية والإيمانية، قيمة تحتاجها البيوت، وتحتاجها المدارس، وتحتاجها المجتمعات، بل يحتاجها العالم أجمع. إنها الرحمة. أيها الأحبة، كل إنسان منا يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى كلمة طيبة عند الضيق، وإلى يد حانية عند التعب، وإلى قلب يقدر ظروفه عند الخطأ. وما أجمل أن يكون الإنسان رحمة لمن حوله، في بيته وفي عمله وفي شارعه وفي كل مكان يحل به. الرحمة أن تحسن الإنصات قبل الحكم، الرحمة أن تلتمس العذر قبل اللوم، الرحمة أن تعين الضعيف وتواسي المكروب وتخفف عن المتعب، الرحمة أن تتذكر أن لكل إنسان قصة لا تعلمها، وهما قد لا يظهر على وجهه. ولهذا جعل الله الرحمة من أعظم صفاته، وافتتح بها كتابه، وجعلها عنوانا لرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين فقط، بل كان رحمة للناس كافة، يعلم بالرفق، ويربي بالحكمة، ويقابل الإساءة بالإحسان. ولعل من أجمل ما نستحضره مع بداية هذا العام الهجري موقف من مواقف الهجرة النبوية يجسد الرحمة في أبهى صورها. فعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخرج معه صاحبه الوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلت قريش جائزة كبيرة لمن يعثر عليهما. وكان من بين الذين خرجوا يبحثون عنهما رجل يدعى سراقة بن مالك. خرج وهو يطمع في الجائزة، ويظن أنه مقبل على مجد ومكانة بين قومه، وأخذ يتتبع الآثار في الصحراء حتى اقترب من النبي وصاحبه. وفي تلك اللحظات كان أبو بكر رضي الله عنه يخاف على رسول الله وينظر خلفه بين الحين والآخر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ثابت القلب مطمئن النفس واثقا بمعية الله وحفظه. وبينما سراقة يقترب منهما غاست قوائم فرسه في الأرض، فحاول أن ينهض بها ثم عاود المطاردة، فوقع له الأمر نفسه مرة أخرى. عندها أدرك أن هناك رعاية إلهية تحفظ هذا الرجل الذي يطارده، فطلب الأمانة، وهنا يظهر جمال الرحمة. لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت جئت تريد أذانا، ولم يقل له أنت عدو لنا، ولم يقابله بالغضب أو الانتقام، بل أعطاه الأمانة وعامله بالسماحة والرحمة. هذه هي الرحمة، أن نعطي فرصة للتغيير، أن نفضل الإصلاح على الانتقام. أعزائنا المستمعين، إن عالمنا اليوم في حاجة شديدة إلى الرحمة، في الأسرة حين يخطئ أحدنا، وفي المدرسة حين يتعلم أبناؤنا، وفي العمل حين نتعامل مع الناس، وفي وسائل التواصل حين نكتب كلمة قد تجبر خاطرا أو تكسر قلبا. فلنكن أهل رحمة، ولنجعل من كلماتنا بلسما لا جرحا، ومن أفعالنا عونا لا عبئا، ومن حضورنا في حياة الناس مصدر طمأنينة لا مصدر أذى. وفي ختام هذا اللقاء الأول من برنامج راحة قلب، ومع بداية عام هجري جديد، لنفتح صفحة جديدة مع أنفسنا، ولنزرع في قلوبنا بذرة الرحمة، فإن ما نزرعه في قلوب الناس يعود إلينا سكينة ومحبة وراحة. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا رحيمة، وألسنتنا طيبة، وأعمالنا صالحة، ولنجعل عامنا الجديد عام خير وبركة وطمأنينة. إلى لقاء جديد من راحة قلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: الحكمة والإيمان.
1: الحكمة والإيمان.
0: الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى.
1: الحكمة والإيمان.
0: الحكمة والإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، زعما علاش فما ناس يخدموا ليل مع نهار وعندهم 1000 شهادة ورغم هذا يتغدروا في لحظة؟ وعلاش فما مواهب كبيرة تتعوض بناس مستواهم عادي أما عندهم استراتيجية مخير؟ يا أخي، اللي قاعد يصير هذا مش على خاطر النية الطيبة الزايدة على اللزوم. لازم تعرف اللي المؤمن المطلوب منه الفتنة مش السذاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا بوضوح وقال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. واليوم باش نتعلموا كيفاش تولي ذكي بشكل يحميك بنور الحكمة وقوة الإيمان. أول حاجة، الغموض المحسوب. ما تكشفش أوراق. أكبر غلطة تعملها هي الشفافية المطلقة. كي تبدأ كتاب مفتوح تولي سهل السيطرة عليك، وهذا يفكرنا بوصية نبوية عظيمة تعيننا على قضاء حوائجنا، حيث قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. الكتمان هنا مش خبث، هو وقاية وحكمة. ثانيا، الشخصية اللي تتأقلم مع الواقع. ما تنجمش تكون نفس الشخص مع الناس الكل، هذا ما هوش نفاق أما هو ذكاء في التعامل. ادرس شكون قدامك قبل ما تحكي، وخاطب كل إنسان باللغة اللي يفهمها كما كان الصحابة يعملوا في تبليغ الرسالة بحكمة. ثالثا، مبدأ فك الارتباط والقوة في الاستغناء. نحبك تفهم اللي الحاجة اللي ما تخافش تخسرها ما ينجم حتى حد يسيطر عليك بها. هذا هو جوهر الزهد الحقيقي اللي علمهولنا الإيمان. ربي يقول في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كي تتحرر من الخوف من الفقدان تولي أنت السيد. رابعا، الرافعة الصامتة، معناها قوة الصمت. الصمت هو أقوى سلاح نفسي. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول إذا تم العقل نقص الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ربط الصمت بالإيمان الكامل، كي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت يخليك مراقب فاهم، ويخلي غيرك يكشف أوراقه. خامسا، الصدى النفسي. اسمع باش تفهم، مش لازمك تسمع باش ترد، أما اسمع باش تفهم الفكرة اللي متخبية وراء الكلام. الإنسان كي يحس أنك فهمته باش يعطيك ثقته الكاملة، وهذا هو الرفق اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. سادسا، الأخلاق الواقعية، الفعل اللي يجيب نتيجة. ساعات كي تكون طيب فوق القيمة مع شخص يضر في المجموعة راك قاعد تظلم فيهم. الصرامة اللي في بلاصتها هي قمة الأخلاق. تفكروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القسط يعني العدل، والعدل يتطلب ساعات قوة وحزم باش المنفعة تعم. سابعا، التعرض المحسوب. اكشف قيمتك خطوة بخطوة وبشوية، ما توريش كل شيء من نهار لول، وري قيمتك بالتدريج باش يقعد انبهار الناس بيك مستمر. هذه حكمة تخليك ديما مطلوب ومقدر عند المحيطين بيك. ثامنا، الهوس بالنتائج. الربح أهم من المعارك. المحترف يلوج عن النتيجة مش على شكون عنده الحق. ربي سبحانه يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. التركيز لازم يكون على العمل، العمل الملموس حجرة بحجرة، مش على الجدال العقيم اللي يضيع الجهد والوقت. ما لا تفكر ديما، الذكاء هو درع والصمت هو قوة والاستغناء هو حرية. ابني حياتك بالحكمة اللي تنور عقلك وبالإيمان اللي يثبت قلبك. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
0: الحكمة والإيمان.
1: الحكمة والإيمان.
0: الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنم حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى.
1: الحكمة
0: والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو

وكلا جعلنا نبيا.

عبادته هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
2: من زاوية أخرى، نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم أسد الله مستمعين والمتابعين، وين ما كنتم معنا، وين ما تسمعونا، وين ما يصلكم صوت برامجنا، وين ما تتبعونا كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون.

0: القرآن الكريم. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في البرمجة الصيفية اللي إن شاء الله يا ربي تنطلق معاكم اليوم، وإن شاء الله يا ربي تكون نافعة ودائما في أن نقدمكم الإضافة والإفادة لكل مستمعينا، لكل متابعينا، لكل من يستمع لإذاعة زيتون القرآن الكريم وين ما كان. إن شاء الله ربي يحفظكم. معاكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، إن شاء الله باش تسمعوني كل نهار اثنين وأربعة، وزهرة الضيفي إن شاء الله كل نهار ثلاثة وخميس، باش تعدلوا شوية التوقيت وتعدلوا الأيام والأوقات الجديدة. دونك كما قلت أنا كل نهار اثنين وأربعة إن شاء الله معاكم في من زاوية أخرى، وزميلتي زهرة الضيفي إن شاء الله كل نهار ثلاثاء وخميس في نفس التوقيت إن شاء الله. فإن شاء الله متابعة طيبة، إن شاء الله دائما نقدم لكم الإضافة والإفادة. معنا محمد فرجاني، تحية طيبة ليك محمد في الإخراج واللمسات الفنية الجميلة، مشكور. سوسن فرجاني كذلك في الإخراج الرقمي فيها الصورة الجميلة اللي بإشراف سوسن فرجاني، ربي يبارك لك إن شاء الله. أحمد طبيبي كذلك تحية ليك، تحية زاد لزميلتنا ملكة قسام، تحية للناس الكل اللي معانا إن شاء الله يا رب العالمين. فرحانة برشا يكون معانا ضيف حصتنا شيخ رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مريم وبسائل الإطارات المرافقة وخلينا وسائل مستمعيكم ومستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. واليوم إن شاء الله في هالبرمجة الصيفية اللي تنطلق كما قلت اليوم في من زاوية أخرى إن شاء الله حديثنا عن الشباب، لأنه يعني إحنا في الموسم الخريف شتاء نتحدث عن الطفولة، عن أطفالنا، عن الأسرة مع الأطفال وفي المعاملات. اليوم إن شاء الله باش تكون عن الشباب، لأنه وقود هالأرض طيبة هذا الشباب، ولأنه يعني حتى في ديننا السيد النبي عليه الصلاة والسلام راهنا عن الشباب، وتنحكيه فيها إن شاء الله في حصة من الحصص. ولأنه مهم إنه اليوم يكونوا الشباب هما نصب أعيننا، نسمعوهم، نتحاوروا معهم، نسمعوا أفكارهم. كنت نحكي أنا وياك، قلت لي عندي لقاءات شبابية قبل ما ينطلق المباشر، كنا نحكي، قلت لي لو عندي لقاءات شبابية مع الشباب في أعمار مختلفة، تسمع الأسئلة متاعهم. أنا نحب نسألك فقط شيخ، يعني هك الشغف وك الحماس متاع الشباب تحس به من خلال الأسئلة متاعهم، من خلال الأفكار اللي يحب يفهمها يأخذ المعنى متاعها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آل أمره إلى الشباب بالاهتمام والرعاية، فكان يشركهم في أمرهم وكان يسمع منهم، فكسر الحواجز بينه وبينهم، فكانوا يأتونه كما يأتي الأبناء إلى والدهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل الوالد مع أبنائه. الشباب متاعنا تطرح عليه يوميا مئات، لا يعني قد أقول الآلاف من الشبهات ومن الأفكار، وهو الهاتف متاعه في جيبه، ثم هو يأتيه أسئلة، تأتيه هذه الأسئلة لا يجد عليها أجوبة. ثم الزمان تطور، فهو إذا أتى بأسئلته هذه إلى أمه ولبوه ولكذا، يعني قد لا يجد الوالد إجابات على هذه الأسئلة.
0: صحيح.
1: أنا أذكر ابني لما كان يقرأ سنة سادسة ابتدائي، جاني قال لي بابا عندي سؤال نحب نسأله لك. قلت له شنو؟ قال لي بالحق يا أخي نحن كما نعيش لهنا نعيش في أكوان أخرى وأبعاد أخرى، نلقى يسأل فيه على نظرية الملتي يونيفيرس، الأكوان المتعددة. فأنا قلت له مين جبت السؤال هذا؟ مين جاك
0: السؤال؟ نعم، الفكرة.
1: قال لي بابا أنا ينطفى عدوها في البنتين. إذن نحن حتى الصور المتحركة التي تبث فيها أفكار، فيها وصغير راهو معناتها مصادر المعلومات عنده متعددة ومفتوحة.
0: صحيح.
1: فما يعرفش يميز، فهو الأسئلة اللي تجيه الداخل تقعد في مكنون صدره، ثم بعد تبدأ تكبر هذه الأسئلة ويولي يسأل على رب العالمين. أنا منين جيت؟ من عند بابا، بابا من عند جدي. طيب اللي خلقنا لولاني منين جاء هو؟ ثم إلى ما يطرح هذا السؤال، إذا كان ما لقاش شكون يحتويه ويعطيه إجابة شافية، فهو يولي يفقد الثقة في اللي يسأل فيه. ولما نقولوا إجابة شافية، لازم الإجابة هذه تكون على قدر المدركات متاعه
0: بطبيعة الحال.
1: فهمتني؟ يعني نحن نقرأ حاجة في أصول الفقه اسمها مراعاة حال المستفتي. فأنت لازم تفهم ما هي وسائل إدراكه، شنو الأدوات اللي هو يفهم بها، مش كما تجاوب واحد عمره 20 سنة كما تجاوب واحد عمره 10 سنين كما 15 سنة. فنحن اللقاء هذا الشبابي هو نحن لمينا الشباب باش هما يعبروا وتلقى الأولياء أي الأولياء اللي أقراوا معناتها على مدى العام فهما من الأول قالوا شيخ راه ولدي يسألني في كذا قلت لهم يلا يجي وجيبوهم يجي ونلموهم فأنا لاحظت مثلا لاحظت في اللي قال أول الأولياء حاضرين مع صغارهم صغارهم ما يحبوش يسألوا
0: قدام بوه ولا أمه أي. لا خلي بابا وامي بعيد خليني راس الشيخ نسأل أيوة.
1: فالمرة فيني أنا لاحظت قلت حجرب قلت لهم يلا أنتم الأولياء أخرجوا عملوا دور أشربوا قهوة ومن بعد يجيوا بعد بساعة استغل معناتها هزوا صغاركم فلاحظت اللي صغار وليت يتعاركوا شكون اللي باش يسأل الأولاني والأسئلة نتاعهم الحقيقة يعني أسئلة مهمة جدا تمس صميم العقيدة والتربية نتاعهم
0: وهذا موضوعنا اليوم
1: هذه باش تكبر معاهم على خاطر لو كان ما يلقاوش لها أجوبة باش تقعد تصحبهم هذه الأسئلة وتزيد تكبر معاهم تساؤلات
0: وتكبر مع الحاجات كما قلت مع المصادر المتعددة نتاع المعلومة اللي نجم ياخذها الشاب
1: شوف لأنه يجي نقول لك لما هو يبدا عنده سؤال وما عندوش ليه جواب هو باش يمشي لتليفونه اللي ما يشوف فيه حتى واحد ما يشوف فيه هو مع تليفونه ويسأل السؤال هذاك بشي يحلوا باب نتاع أسئلة أخرين
0: تتفرع عليه أسئلة أخرين
1: ثم كل سؤال بشي يكون كالكارثة بالنسبة لي هو لما ما عندوش كيفاش يرده ثم هو تلقاه من الأول هكا الأسئلة هذيك الوافدة اللي هو ما عندوش عليها أجوبة ويلقى في أجوبة نكرانية في التليفون لكن ما يتمشيش مع طريقة العيش اللي هو عايشها في الدار بابا يصلي ماما تقرأ القرآن يقولوا لي يصلي طيب أنا لما نسألهم عليش نصلي أخي ربي هو بما أنه ربي ما لن تزيده الطاعة
0: غني عن ولن طاعة نوع عبادات
1: ولن تضره المعصية من أنا عليش نصلي
0: هذه أسئلتهم هم؟
1: أي أسئلتهم هم باهي ربي لو كان هو خالقني مثلا ويعرف اللي أنا باش نعمل حاجات خايبة ومن بعد باش يدخلني لجهنم يا اخي كيف هو رحيم علاش خلقني من الاول عاد كان ما خلقنيش خير هذا مثلا خديته الجمعة اللي فاتت نهار الثلاثاء اللي فات فهمتني فصغير تبدا بشويه بشويه
0: تدرج معاه
1: ثم تبدا تبني له من بعد ما الاسئله هذه تعطيه اجابات شافيه على ما يوافق ذهنه وتخليه يناقش وساعة لساعة تلقى الصغير ياخذ من عندك سؤال وما يقتنعش تشوف في وجهه
0: اللي هو مقتنع
1: لكن هو يسكت لما انت تقوله به قولي شنو الحاجة اللي ما عجبتكش في جوابي قد نكون انا ما عرفتش نوصل يسكت تزيد انت تبربش شوية يتكلم لما يتكلم ويلقاك اللي انت عطيه قدر وقيمة وقعد تسمع صحيح. فيه وتحاول تفهمه ياخذ شفتك استاد كونفيونس هذيك
0: يعني ياخذ الثقة
1: ثقة يبني إذا بنيت الثقة بينك وبينه أعرف أني أنت وقتها خذيت مفاتح قلبه فبش يحل قلبه بش يسألك كل شيء وبش يولي يسمع مش بش يقيم سؤالك زعما يوافق ولا لا ينتقل من مرحلة وضع الجواب متاعك على ميزان النقد إلى مرحلة أنه يسأل بش يتعلم فابني شفت في البرنامج إن شاء الله يسمعوه
0: إن شاء الله نهار السبت ولا حد
1: قال وليكن استفهامك تعلم يولي يسأل باش يتعلم ثم بعد يقول لك سيدي كيف جبتوا الإجابة ذي ولا يقول لك والله ما سيدي ما كنتش نتصورها هكا المسألة ثم بعد ساعة على ساعة يقول لي شوف الفيديو هذا فهمتني وهذا غدوة إن شاء الله عندي لقاء معهم باش يكون السيسيون تاع غدوة المغالطات المنطقية
0: اللي موجود
1: أيوة باش يقولوا طاح لا يجلوجوا مع بعضنا على الغلطة في الكلام هذا وين جات فهو يبدا يتعلم بشويه بشويه لين يولي يبني ملكه نقديه
0: مهم جدا ربي يبارك لك واحنا اليوم بدينا البرمجه الصيفيه نتاعنا والبرنامج نتاعنا من زاويه اخرى في علاقه بالشباب بدينا بالحديث عن العقيده الراسخه عند الشباب كيفاش نبنيوها شنو هي الساعه المقصود بالعقيده الراسخه عند الشباب او خلينا نقوله في المجمل عند الانسان
1: العقيده الراسخه هي الايمان الثابت واليقين الجازم الذي يستقر في قلب المؤمن وعقله بحيث لا يتطرق إليه الشك إذا تطرق إليه الشك ما عادش عقيدة ولا فكرة ولا أفكار الأفكار تناقش عقلا فإذا وصلت إلى إجابات جازمة يقينية ما عاد تتزعزع انتقلت من وجودها في العقل إلى القلب انتقلت من الفكرة إلى العقيدة
0: استقرت
1: فهذه أي استقرت هذه استقرت هذه هي العقيدة الراسخة استقرت فلا تزعزعها الشبهات ولا تزعزعها الظروف المتغيرة ولذلك يقولون العقيدة لغة هي من العقد والعقدة فهي الربط الشديد والربط المحكم فهي ما يربط عليه الإنسان قلبه من أفكار ومعتقدات، بحيث إذا وقرت في القلب وعقد عليها ما عادش تطلع مرة أخرى إلى الذهن باش تعاود تفكر فيها مرة أخرى. والراسخة الرسوخ هو الثبات وهو العمق، ويقال جبال راسخة في الأرض وهي الجبال الرواسي، ويقال رسوخ جذور الشجرة القوية فهي لا تقلعها الرياح العاتية.
0: هذا الفهم، خلينا تو بعد نرجع نتعمق أكثر. قلنا كيفاش نبنيو عقيدة راسخة عند الشباب، ولهنا باش نسألك في البداية شيخ، دور وانت في علاقة بالشباب وبالوالدين متاعهم كذلك، دور الوالدين في أنهم يخدموا على هالعقيدة الراسخة هذه عند أولادهم في يعني في من الطفولة إلى الشباب للترسخ في فترة الشباب، قداش دور مهم لهنا؟
1: شوف العقيدة هذه أي عقيدة راه؟ كيف نقول عقيدة بالمعنى اللغوي، لا يعني أننا نحكي مثلا على العقيدة الإسلامية فقط.
0: نعم.
1: أي فكرة انطلقت من الذهن فصدقت ثم عقد عليها في القلب على اعتبار أنها حقيقة مطلقة صارت عقيدة. فأي عقيدة عندها مكونات، فما مكونات أساسية يجب أن تتوفر، فإذا توفرت صار هذا المعتقد معتقدا راسخا بغض النظر هل هو صحيح أم هو
0: خاطئ.
1: لازم ثم يقين، واليقين ينافي الشك والارتياب، وعنده مسار باش يصير. ثم هذا اليقين إذا ترسخ أعرف اللي هو باش يشوف حاجات تخالفه، فيكون هذا لمن صار عنده يقين عنده مقاومة للشبهات التي تدخل على هذا اليقين.
0: واضح،
1: تمام. إذا صارت المسألة هذه، هذه الأفكار التي عقد عليها القلب تظهر في جوارحه، ولذلك نحن الإيمان قالوا هو تصديق القلب، تصديق الجنان، والعمل بالجوارح والأركان، والنطق بإظهاره على اللسان. يعني هذا الذي وقر في القلب رد عليه الشبهات، ثم يظهر آثار اعتقاده في الجسد،
0: في القلب وفي اللسان وعلى اللسان.
1: يظهر يظهر على الجسد في الأعمال متاعه. فمثلا هذا الذي
0: نعم.
1: ذكر في مسألة دور العائلة، العائلة تمثل البيئة، وسنأتي نحن في مسألة يعني لو نظرنا إلى هذه العقيدة الإسلامية التي ينشأ ناشئ الفتيان عليها من أين يأتي بها؟ ابتداء مصدر، نحن قلنا أن هذه الأفكار وتصديقات يأتي من الثقة. فبني أنت أكثر واحد عندك ثقة فيه، يعني وليد صغير اللي عمره عامين وثلاث سنين وأربع سنين ويبدأ يكبر، هو راه عنده ثقة فيه به وأمه فقط
0: من البداية،
1: وهما راهو مش بشي لقنوه، هو راه بشي يشوف بشي يلاحظ، كما هو لاحظهم هم سيتصرف بتصرفاتهم. يعني الوليد الصغير لما أبوه يهزه معه للجامع وأمه عمره ثلاث سنين، هو باش يبدا يشوف في بو يصلي، يشوف فيه ركع اول مره باش يطبس هكا الوجه، ومتعود بو يفتلك معاه باش يغزل بو هكا باش يضحك له في وجهه، يلقى بو مثل كابس روحه، يعرف اللي هو يعرف في حاجه عظيمه. يزيد شويه بو يسجد، هو باش يمشي يقلد ويسجد كيفه، لما باش يبدا يكبر يعرف يلقى روحه هو ديجا تعود على الصليب، بعد يبدا يسال علاش انا نصلي، من الاول مش باش يسال،
0: من الاول باش يتبع الحركات هذوك،
1: فهو يلقن. فهمتني؟ لما الطفله تشوف في امها اللي هي من اللي حلت عينيها تشوف في امها مثلا ما تخرجش راسها عاريه، باش تلقى روحها هي كيف تخرج، باش تلقى روحها تحب تقلد امها،
0: ومن بعد تجي الاسئله،
1: ومن بعد باش تجي الاسئله علاش الويش كيفاش يا اخي بالسيف، حرام حلال، شنو هو الحلال وشنو هو الحرام، باش تبدا الاسئله غاديك. اذا تهيئه البيئه مهمه جدا،
0: هي اللي تعمل، خلينا يعني معاك في الموضوع، هي اللي تكون جزء من العقيده الراسخه، البيئه تساهم في رسوخ العقيده.
1: طبعا ما هو هذه احداث البيئه، انا اقول لك مساله. طيب اذا ولدك جاء، نعطيك انا مثال بسيط، ماما شري لي عروسه، نحب نشري باربي، النساء الكل اللي عندها بنات مرت بها هذه، طيب والله يا بنيتي الباربي هذه 200 دينار ولا ادري يعني. ها طيب انت تحط برنامج كيما الامهات الكل، ولا
0: هات نجملوا لها مثال،
1: فتيجي نجملوا لها، تلقاها انت مثال، انت صدغلها هذه ورقتها، هي ما تحب ولا لا، تحب على كذا، وانت في برنامجك انت باش تجيبها لها ان شاء الله، وناوية انك تجيب هذه المسألة. قل يا ابنتي في كل ما نصلي إجا ندعي ربي. فهمتني؟ يا ربي اعطينا يا ربي، يا ربي ارزقنا ربي، يا ربي اعطينا من خزائن جودك. شوف لهنا وقت اللي انت تجيب لها الكادو، هي شوف قديش مره كررت هذا الدعاء
0: صحيح.
1: ثم تجد فيه الاستجابه. القطهم انت الحاجات اليوميه هذه، القطهم وابني بيهم علاقه بين الطفل وبين رب العالمين تبارك وتعالى.
0: باش ترسخ نحكيه على الترسيخ،
1: ما هذا هو. لما انت تلقى روحك خرجت من العلاقه العامه العلاقه النظريه الى العلاقه الخاصه، تتبني العلاقة بين الإنسان وبين رب العالمين منذ نعومة أظفاره. يعني مثلا سيدي أحمد زروق رحمة الله عليه ورضي عنه،
0: نعم.
1: يعني خاله جاءه هو صغير، قال له يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل إن الله ناظر إلي، إن الله يسمعني، إن الله يعلم ما بي. فالولاد قبل ما يجي يرقد يقول الكلمات هذم ثلاث مرات، العام الأول الثاني الثالث رابع، حتى إذا بلغ وصار في عمر التكليف قالوا يا بني إنك قد بلغت مبلغ الرجال،
0: نعم.
1: فهل أنت تحافظ على ما علمتك؟ قال نعم. قال وماذاك؟ قال أقول إذا أويت إلى فراشي الله ناظر، الله ينظري، الله ينظر إلي، الله يسمعني، الله يعلم ما بي. قال يا بني من علم أن الله ناظر إليه وأنه يسمعه ويعلم ما به استحى أن يراه على غير ما يريد.
0: سبحان الله.
1: شفت كيفاش
0: تدرج
1: أي التربية هي الكل. يعني العقيدة يربى عليها الإنسان فطرة، فهذا باش يعمله رصيد، الرصيد هذا هو اللي باش يجعل قلبه منور، يجعل قلبه متعلق بالله. فإذا صارت المسألة هذه، شوف لهنا صار التأسيس، من بعد في مرحلة الشبهات باش يبدأ هو عنده
0: حاضر،
1: عنده حاضرة،
0: نعم.
1: فهمتني؟
0: واضح.
1: ايه نعم. بسم الله.
0: مازلنا مواصلين معاكم أسد الله مستمعين في من زاوية أخرى، فاصل وراجعين كمان معاكم باقي مشوارنا، بقوا معنا إن شاء الله، راجعين إن شاء الله.

0: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: من وحي السنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. ومواصلين معكم لقاءنا المباشر أسد المستمعين في من زاوية أخرى. ومازال حديثنا كيف نبني عقيدة راسخة عند الشباب. وبرمجتنا الصيفية إن شاء الله في من زاوية أخرى سيكون حديثنا عن الشباب. نمشي من وحي السنة مع الأستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا أستاذة، ربي يبارك لك. إن شاء الله نبدأ من وحي السنة كالعادة بحديث السيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أن حديثنا في برنامجنا هذا عن الشباب، فسأبدأ بالشباب وأقول لهم قولا: لو سألنا اليوم آلاف الشباب هل تؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ لأجاب أكثرهم بنعم. لكن السؤال الذي يطرحه هذا الحديث اليوم ليس هل تؤمن، بل هل ذقت طعم الإيمان؟ فرق كبير بين من يحمل الإيمان في ذاكرته ومن يحمله في قلبه. بين من يعرف الله سبحانه وتعالى وبين من يعيش مع الله. الحديث ذي فيه أسرار عظيمة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق ولم يكن وجد وعرف؟ الذوق في اللغة العربية لا يكون إلا بعد تجربة مباشرة.
1: صحيح.
2: الإنسان لا يعرف طعم العسل بمجرد مثلا قراءة مكوناته. لا يدرك حلاوة الماء حتى يشربه، وكذلك الإيمان. وقد يحفظ الإنسان كتب العقيدة كلها ويجادل عنها وقد يحصل على أعلى الشهادات فيها، لكن ليس الجميع ممن ذاق طعم العقيدة في قلبه وطعم الإيمان في قلبه.
1: نعم.
2: فعليش حديثنا اليوم يكشف حقيقة تربوية خطيرة. الإيمان ليس معلومة، بل تجربة تعاش حتى تصير حقيقة في قلوبنا.
1: فعليش
2: نجد، قل لي مريم،
1: ذوق خاص. قلت لك ذوق خاص.
2: نعم. فعليش نجد الكثير من الشباب تقوم بسطاء قد لا يحملون الكثير من الشهادات الشرعية، لكن قلوبهم مطمئنة، تلقاه ثابت وسعيد لأنه ذاق طعم الإيمان. وقد نجد البعض ممن يملكون ثقافة واسعة، ممن يملكون شهادات عالية، والبعض منهم قلق مضطرب سريع الانهيار لأنه عرف عن الإيمان ولم يعرف الإيمان. عرف عن الإيمان ولم يعش الإيمان.
1: لم يتذوق حلاوة الإيمان كما جاء في حديث للإيمان حلاوة. نعم.
2: فالإنسان لابد أن لا يبحث عن المعلومات، وهذا بعد نفسي عظيم في هذا الحديث. بقدر ما يبحث عن الإشباع النفسي، هو الإنسان بطبعه يلوج ديما على الإشباع النفسي. هكا علاش تلقى حياتنا ممتلئة، وحياة الشباب ممتلئة بالبحث عن الطعم، طعم الشهرة وطعم المال وطعم العلاقات وطعم النجاح. وحديثنا يخبرنا أن هناك طعما إذا ذاقه القلب هانت أمامه كل اللذات الأخرى. هكا علاش بعض السلف الصالح كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. نعيم الإيمان. لا يقارن نعيم الإيمان بأي نوع آخر من أنواع النعيم. وهيك عليه سيدي رسول الله قال: من ذاق طعم الإيمان، طعام نغذي به الجسد. الإيمان هو غذاء الروح. اليوم أول حاجة نسعى عليها لتغذية الجسد وننسى غذاء الروح. وكما أن الجسد إذا حرم من الطعام يضعف، فإن القلب إذا حرم من الإيمان يمرض. وهنا نفهم علاش تنتشر اليوم بيناتنا وبين الشباب حالات من القلق وحالات من الفراغ الوجودي. فما ناس تعاني من فقدان المعنى. فما الشباب يعيش في حالات اكتئاب مرتبطة بالشعور باللا جدوى، ما عندوش معنى في حياتي.
1: فراغ ربما. نعم. ما عندوش هدف ربما.
2: الروح جعانة لا تشبعها لا كثرة المال ولا طول السفر ولا علو الشهرة. لا يشبعها إلا الإيمان وطعم الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال ترتاح الأبدان، قال القلوب. ولراحة القلوب ولذوق طعم الإيمان وتذوقه بدأ بالله سبحانه وتعالى. قبل الإسلام وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ترتيب عجيب، حتى حاجة عشوائية رأي في كلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق عن الهوى، رضي بالله ربا ثم بالإسلام دينا ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. فالإنسان إذا عرف ربي سبحانه وتعالى حق المعرفة أحب أحكامه وكلامه وأوامره ونواهيه، وهذا هو الإسلام. وإذا أحب شريعته وأحكامه وأوامره ونواهيه أحب الرسول الذي جاء بكل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. والمعرفة هي أن نعرف، مش معلومات، نعود نقول مش أني نعرف معلومات على الإسلام أو أحفظ الكتب أو نتفرج على الفيديو،
0: ما نجمش ما نتفعلش
1: معه، فما تفاعل أكيد.
2: تفضل خير.
0: ربي يفتح عليك. شوف عجيب الكلام اللي قاعد تقول فيه. شوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. تكلم على مسألة الذوق، وقالت إنه الذوق ضربت مثل بالعسل. شوف صحيح. سبحان الله. طيب احنا ما لفيت لما تكلمنا على مراتب اليقين ضربنا مثل بالعسل.
1: نعم.
0: شوف سبحان الله. فعلم اليقيني أن تحدث عن مكونات العسل، عين اليقين أعلى درجة، النجم دبوس عسل لونه هالك، حق اليقين الآن إنه نحل دبوس العسل نقول لك ذوق. فهنا في التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، تكلم كأنه يشير إلى أعلى مراتب اليقين. ثم من تحقق وذاق علم أن له ذوقا وهو الحلاوة. ولذلك شوف سبحان الله، قال ذاق حلاوة الإيمان في الحديث الآخر. شكون يا رسول الله؟ طيب هذا قال من رضي بالله رب وبالإسلام ديما وبمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف من رضي، شو معناتها رضي؟ شوف تقبيلة في الحصة الأولى فاش كنت نحكي أنا تكون فكرة، هل أنت تقبلها ولا تردها؟ إذا أنت قبلتها ثم بعد ما قبلتها انتقلت من الذهن إلى القلب صارت يقينا. إذا قعدت في الذهن بقيت فكرة. فهي للقبول أو للرد. طيب هذه قابلة هذه الفكرة، قابلة ورضية بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، انتقلت إلى القلب عاش بها. ماذا أنتجت؟ أنتجت حبا. قال ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله.
1: نعم.
0: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله. ونشوف أحب وكره، كلها أعمال قلبية.
1: صحيح.
0: معقد الإيمان وحلاوته في محبة الله وما أتى به وفي كل ما نهى عنه. فاقتضاء مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاقتضاء مرضات الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا النبي، ينتج هذه المحبة التي تجعلك في أعلى مراتب اليقين، وهي علم اليقين
1: وفي الذوق وفي التذوق وفي
0: ما هو هذاك
1: وفي الرضا.
0: نعم. هذاك هو هذيك أن ذاق حلاوتها. شو معنى ذاق حلاوتها؟ بهذه المحبة يتغير المحرك فيهون كل شيء عليه إذا قورن بهما بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
2: لو بدأنا بالأوامر قبل بناء المحبة، مش تعرفوا البناء النفسي في الحديث هذا عجيب جدا. لو بدأ بالأوامر بالإسلام قبل بناء محبة الله سبحانه وتعالى، سيكون الدين سيتحول عند بعض الشباب إلى قائمة من الممنوعات
1: والمسموحات.
2: هذه حالات نعيش فيها. وعودة على كلمة الرضا اللي قالها شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذاق طعم الإيمان من آمن بالله، بل قال من رضي بالله، لأن الإيمان قد يوجد مع ضعف الرضا. أما الرضا فهو مرتبة أعلى.
1: أعلى. نعم.
2: الرضا يعني أن يطمئن القلب إلى تدبير الله، أن يسكن أمام قضائه، أن يشعر المرء أن اختيار الله هو خير من اختياره، وهذا يتولد عنه الأمن النفسي اللي خليك الاضطرابات تقل والاكتئابات تقل. ولهذا من أكثر الناس اضطرابا هم الذين يريدون التحكم في كل شيء، أما المؤمن فيعلم أن فوق تدبيره تدبير أحكم وهو تدبير الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سبحان الله. باش نسألك تسنيم من خلال الحديث هذا، شنو هو المراتب اللي تهزنا إلى أنه الإنسان يذوقها طعم الإيمان من خلال الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسولا؟ أكيد فما مراتب يستشعرها المسلم ويعيشها في قلبه.
2: هو اليوم إذا أردنا حماية أنفسنا وحماية شبابنا من الشبهات لا يكفي أن نملأ عقولهم عذرا بالأجوبة. أنا نؤمن بهذا. ما نملاش عقل أولادي وعقل شباب الأمة بالأجوبة، بل أملأوا قلوبهم بمحبة الله، لأن القلب إذا أحب صبر، وإذا وثق اطمأن، وإذا اطمأن ثبت.
1: تقول أنت أهم شيء وأبلغ شيء وأول شيء هي تنعبي قلبه بمحبة المولى سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام.
2: هو أني نربط بيني وبين المولى سبحانه وتعالى علاقة محبة، ثم أزرعها في أبنائي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فأول مرحلة يعيشها الإنسان، ولابد أن يعيشها في خطوات النجاة والوصل مع الله حتى يذوق طعم الإيمان، هو أن يربط علاقة محبة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربط سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرضا، لأن معظم الانحرافات الفكرية تبدأ من عدم الرضا. علاش نصلي؟ علاش الحجاب؟ علاش الحكم هذا؟ علاش هذا حلال؟ علاش هذا حرام؟ الأسئلة جائزة ولا بد منها. احنا ما نحبوش إسلام المقلد وكفى. من حق ولدي ومن حق الشباب اليوم أنهم يسألوا مع تطور التكنولوجيا وتطور العقول، لكن بعد الأسئلة والأجوبة ضعف الرضا تبدأ من خلال الشبهات تتدخل. أما إذا مليت قلبه أنا بالمحبة وبالرضا، فشوال يبحث عن الحكمة مش يسأل مجرد السؤال. أنه لا يجعل من جهله بالحكمة سببا لرد الحكم، بل يسأل حتى يفهم الحكمة فيزيد في قلبه الرضا أكثر فأكثر. والترتيب اللي قاله لنا سيدي رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
2: هو أحسن ترتيب نوصل به لأعلى مراتب الإيمان. رضي بالله ربا، ثم بالإسلام دينا، ثم بمحمد
1: عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي بالله ربا، الرب هو المربي وهو المدبر سبحانه وتعالى، وهو الرازق وهو الهادي وهو الحافظ. هيك علاش لازم يكون عنا علاقة وصل كبيرة، وخاصة شبابنا اليوم بأسماء الله الحسنى، فرحا وإحصاء وتفسيرا وتدبرا.
1: صحيح.
2: مش مجرد أنه نحفظ الأسماء أو نحفظها الأبناء.
1: تقول أنت بفهم بتدبر باستشعار قيمة كل اسم ومحبة كل اسم من أسماء الله الحسنى.
2: يعني أني نعمل مجلس للشباب مع كل اسم، ولو سلسلة من المجالس نعيش بها مع كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى، فأكتشف هذا الاسم وأكتشف أسراره، أسرار حروفه، أسرار النقاط الذي وردت فيه.
1: شوف أنت قلت كل مجلس، وإحنا سبحان الله إحنا عطلة وأغلب العائلات تمشي تخرج تمشي للبحر تمشي في ثنية. شوف لو نستغلوا هك الطريق هذاك ولا ثنية ولا القاعدة اللي قاعدينها على البحر والصغيرات يلعبوا والشباب موجودين بحذينا، كما قلت أنت هيت نحكيه على أسماء الله الحسنى، هيت كل مرة اسم ونشوف صغيري ولا ولدي ولا بنتي شنو يعرف عن الاسم هذا، شنو الانطباع اللي يجي في قلبه. سبحان الله لو يعني نختنموا هالأوقات هذه، وخاصة أنه تكون أوقات فيها الراحة وفيها البحر وفيها الأجواء هذيك الكل، يعني أكيد فيها نتائج عظيمة جدا على قلوب أولادنا. ما دائما حاجتنا بأنه قلوب أولادنا تكون أفضل ونعمروها أفضل، هات نستغلوا ونعمروا زاد الأوقات.
0: هي المسألة دي يكون الصغير هو اللي يخرج يعني. يعني مثلا إذا ذكرت اسم مثلا أي اسم
1: هي تعطينا اسم
0: الغني
1: فهمتني
0: المغني فهمتني، ما نجي تقول سبحان الله ربي أغسل كيفاش ربي أغنينا بفضله وعطانا كره بجينا البحر غيرنا نحن نلبس البحر يسمع به سمعان فهمتني. باش أقول لك والله بالحق فهمتني، قول أخي أنت وربي فيش أغنيك، شو اللي عطاك أنت ربي ما عطاش لغيرك، خليه هو يبدأ يخمم شنو نعمة ربي عليه فقط،
1: هو
0: يكفي أنه هو بدأ يخمم في الناحية هذه، هذه المطلوب
1: الإجابة تكون حاصلة. نرجع لك تسنيم.
2: قاعدة مهمة برشا، قاعدة التجربة اللي قلت عليها من الأول واللي هو يقول فيها شيخنا هذا، أنه نخلي أولادنا هما يستنبطوا من دواخلهم هما فيما أغناهم الله سبحانه وتعالى وهو الغني، كيف بما رزقهم الله سبحانه وتعالى وهو الرزاق، أين رزق الله في حياتنا، كيف حفظهم الله سبحانه وتعالى وهو الحافظ. إذا ما فماش شبابنا اليوم ما عندهمش علاقة بأسماء الله الحسنى، ولا يفهمون أسرارها ومعانيها، ولا يعيشون بها أيامهم ولياليهم، ما ينجموش يرضوا بالله ربا وهم لا يعرفونه. فالرضا بالله ربا مرتبط ارتباطا وثيقا بتدبر أسماء الله سبحانه وتعالى، معرفتها حق المعرفة. صحيح. وأن نحيا بها كيف القرآن. الأصل والواجب مع القرآن هو مش أن نحفظه بل أن نحيا به حياة طيبة. ولهذا أنزل القرآن، أن نعيش به أيامي وليالي، أن نعيش بالقرآن في فقري وغناية، في نجاحي وفي فشلي، في زواجي وفي طلاقي، في الولادة وفي الموت، في كل مرحلة من مراحل أيامي وشهوري وسنواتي أن أحيا بالقرآن. وين القرآن في حياتي؟ هذا الذي سيجعلني أرضى بالله ربا، أن أتوقف بهذا عن عبودية الناس وأعبد الله وحده.
1: نعم،
2: لا يعيش ليكسب رضا الجميع، ولا ينهار إذا رفضه الجميع، ولا يقيس قيمته لا بعدد الإعجابات ولا المتابعين ولا التعاليق، لأنه يعلم أن ربه يعرفه.
1: نعم.
2: تخيل لو كان أنت تعلم توا أن الله يعرفك. إذا عرفت أنت الله فالله يعرفك.
1: نعم.
2: هذه مثال لشبابنا اليوم. أزمتكم ما هيش قلة المتابعين ولا الشهرة كما فلان وعلان، أزمتنا أننا لا نعرف رب العالمين.
1: مش
2: قلة متابعين أزمتنا والله، بل قلة معرفة رب العالمين. فلازمنا نجتهد حتى نعرف ربنا، فإذا عرفنا ربنا وقتها تتفتح أبواب الإسلام بين يدينا،
1: وأبواب الرضا وأبواب الذوق.
2: الرضا بالإسلام. الدين هنا ليس هوية مكتوبة في بطاقة، الدين راهو منهج حياة. المؤمن الذي يرضى بالإسلام يرضى موش يرضى به في مرحلة تاريخية أو ثقافة محلية أو مجرد عبادات وشهادات،
1: في حياته تقول أنت في كل
2: نظام أكمل للحياة.
1: نعم.
2: إذا اقتنع الشاب أن الإسلام هو الأفضل وهو الأحكم وهو الأسلم وهو الدين الواحد، فلن يحتاج في كل مرة إلى من يراقبه، لأن القناعة صارت داخلية. وهذا هو الفرق بين التربية وبين الرقابة.
1: واضح تسليم.
2: وإذا رضي بالإسلام رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم، رضي بمنهجه بسنته بحكمه بأخلاقه حتى
1: بسيرته بسنته. نعم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. يطول الحديث، ما نعرفش عندك، ما زال عندك مضيف تسنيم؟
2: الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هوش مجرد التحاكم إلى سنته، بل إزالة الحرج من القلب. هذا هو الرضا، أن نولي نحب سيدنا ونحب كل سنته بكل ما فيها ولو خالفت هواي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث هذا يبعث لنا رسالة عظيمة أختم بها، أن العالم اليوم قد يبيعنا آلاف اللذات لكنه لا يستطيع أن يبيعنا الطمأنينة. يعرض علينا آلاف الطرق لكنه لا يضمن لنا الوصول. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دلنا على الطريق بكلمات قليلة ذاق طعم الإيمان، ولم يعدنا بأن الحياة ستخلو من البلاء، لكنه وعدنا بشيء أعظم، أن يكون في القلب من حلاوة الإيمان ما يجعل البلاء أخف والطاعة أحب واليقين أثبت بإذن الله.
1: الله يبارك لك سيدة تسنيم إمام، مدرسة علوم شرعية وكذلك أستاذة مدارس ابتدائية.
2: شكرا شيخنا رمزي وفي كافة المتابعين. ونحب نوجه تحية كبيرة لعيسى، عمره 5 سنوات وهو من أصغر المتابعين لقناة إذاعة الزيتونة، وبعد مساج المرة اللي فاتت وإحنا نحكيه على تربية الأبناء والمسؤولية مريومة، قال لي راني نتبع فيكم أنت والأخت مريم وأنا نقص في الصلاة مع ماما. وهذا يسمى من المسؤولية، فحبيت نوجه
1: تحية لي. ربي يحفظه إن شاء الله، وربي يحفظ كل أطفالنا وشبابنا اللي تبعوا فينا الكل. شكرا لك أستاذة تسنيم إمام، ربي يبارك لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإحنا عنا دقائق يعني مش نكملوا في حديثنا قبل ما نخرجوا عنا فاصل. نرجع لذاق طعم الإيمان، قداش محتاجين أنه قلوبنا دائما ترقى باش تذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان من رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسولا.
0: من لامس قلبه حلاوة الإيمان
1: نعم
0: انتقل من المعيش في ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله.
1: نعم.
0: وطار قلبه بجناحي الفرح.
1: نعم.
0: بما آتاه الله، قل بفضل الله رحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي علم وتعود أن يعيش بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
1: عليه الصلاة والسلام،
0: هان عليه كل شيء
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني ساعة لساعة واحد من الخيان يقول لي نتمنى لو أمي حية نمشي نفرغ قلبي عندها.
1: نعم.
0: واحد يقول أنا كل مرة روح فارغ قلبي عن سيدي رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: يستشعر مقام الأبوة في جلال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأعظم منه من سجد قلبه في محراب عبوديته إلى ربه يبسط جناحي فؤاده يناجي مولاه.
1: نعم سبحان الله.
0: فإنه يدخله إلى حضرة الأنس به.
1: نعم.
0: هذا كله لا يكون إلا بحلاوة الإيمان التي نتكلم عنها.
1: راجعين بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بقوا معنا سادة المستمعين والمتابعين حتى للساعة الواحدة ظهرا إن شاء الله.
3: من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: صحتنا مع نبتتنا، صحتنا مع نبتتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وين ما كنتوا. 12 دقيقة وكي نقولوا برمجة صيفية نقولوا صحتنا مع نبتتنا. وريم بن حمدان منورتنا في الاستوديو، السلام عليكم، مرحبا بك ريم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى، الله يعزك ويحفظك.
1: شكرا، ربي يبارك لك. العادة مع صحتنا مع نبتتنا مع نباتاتنا مع الثمار متاعنا مع المخزون اللي ما شاء الله موجودة في بلادنا من خضر من غلال من ثمار، كل حاجة شنو النجم ناخذ منها المنافع. كما ديما تقول ريم، قعدت لي قاعدة ديما الحاجات ما نكثروش منها، نستهلكوا بالمعقول باش نجم تجينا هالفوائد. اليوم باش نحكيوا على الخوخ، ما نعرفش عنا أنواع، شنو الأنواع اللي فيه، شنو الفيتامينات والمعادن اللي موجودين، الأوراق متاع الخوخ النجم نستعملوهم متاع الشجرة ولا لا. هذا الكل ديما مع ريم رو تعطينا الثمرة وتعطينا القشرة وتعطينا الورقة، فحاجات يعني نافعة للكل.
5: به كيما أنت طرقت وقلت، الحقيقة هو مهم على الأخر كيما نعرفوا أي نبتة. أنا ديما نقول كل نبتة نابتة لها حكمة ثابتة، دونك ما فماش حتى نبتة ما عندهاش منافع. أما زادة كيف ما عندها منافع أكيد جدا باش تكون عندها سلبيات، ونحاولوا ديما نركزوا على السلبيات أكثر. وإلا نترقوا بطريقة مباشرة كيما احنا نقولوا، نسهلوا نبسطوها باش العباد تفهم. خاطر مثلا الحاجات الحلوة بصفة عامة وخاصة الغلال ديما نعرفوا اللي نحن الغلة نسبة الماء كبيرة فيها ونسبة السكر زادة كبيرة. هو صحيح اللي نحن نقولوا لها على أساس سكر طبيعي وما تقلقناش وكذا، أما ديما لازم الاحتياط واجب وطريقة الاستعمال، خاطر لازمنا نفهموا وش معناها، علاش نقولوا لا، وعلاش هكا المؤشر هذاك يطلع في معناها طول يطلع المؤشر، وشنو العرض نتاعو كي يطلع المؤشر هذاك. فيما يخص الخوخ بصفة عامة باش نحاولوا نحكيوا عليه كقيمة غذائية ومعادن كالعادة، كل نبتة نحاولوا ناخذوا منها القيمة والمعادن والفيتامينات اللي موجودة فيها. الخوخ كالعادة باش ناخذوا أكل الكمية اللي معروفة علينا اللي نحن 100 جرام على حسب وزارة الفلاحة الأمريكية USDA. الدراسات ديما نرجعوا ديما بالنظر ليهم هما باش نعرفوا كقيمه ومعادن. الحقيقه هما
1: لهنا سامحني 100 جرام من اي نوع نتاع خوخ اللي عندنا،
5: أي نوع هو، حتى في الاختلاف نتاع الانواع تنحكيوا فيهم بتفاوت. وهو كي باش نحكيوا على الخوخ نجموا نحكيوا عليه كخوخ انواعه هذوك، والا باش نحكيوا على الخوخ بين الخوخ الطازج والخوخ المجف. هذاك ديما نحاولوا نشوفوه ونشوفوا طرق التجفيف كيفاش وكيفاش نجموا ناخذوا حاجه معناها نحاولوا نربحوا منه الفوائد من غير اضرار باذن الله. باش ناخذوا كل 100 جرام هذيك نتاع الخوخ
1: تقريبا 3
5: كعبات متوسطه الحجم. باهي الثلاثه كعبات هذوك هما غالبا لان العبد اللي بدنا نضيفه سليم 3 كعبات كافيين وشافين بزياده، يعني خاطر كقيمه غذائيه ومعادن نجم نربح منهم.
1: نقولوا احنا كعبه خوخ مع فطور الصباح، كعبه غله يعني تاع خوخ في فطور نص نهار والعشاء، ولا
5: احنا للاسف تعرف ساعات ثلاثه في وقت واحد، سختو كي يبدا بالخوخ بوتو بقايا تلقانا الناس الكل مغرومة.
1: ما الكعبة بتاعه صغيرة معناتها.
5: المية جرام هذوك علاش نقولوا نحنا ديما خلينا في المؤشر متاع 100 جرام تاع 3 كعبات 4 كعبات صغيرة الحجم 3 كعبات متوسطة الحجم، باهين على الاخر بما فيهم بالمنافع.
1: قديش السعرات الحرارية؟
5: باهي اللي هي الحاجة الإيجابية متاع الخوخ اللي هو يلعب دور كبير فيما يخص المؤشر هذا ويعاوننا بالكدا، وخاصة في تخفيف الوزن هذاك. علاش؟ خاطر هو كقيمة غذائية ومعادن باش نلقاو فيها السعرات الحرارية طايحة
1: منخفضة.
5: يعني في 100 جرام باش نلقاو 46 سعره حراريه اكاهو اللي مسنسين نحنا ساعات في اي غله. 100 جرام هذوك تنجم تلقى فيهم 300 وتنجم تلقى اكثر من.
1: صحيح.
5: ب 100 جرام هذوك معدل 3 كعبات اللي قلنا عليهم فيهم 46 جرام سعره حراريه، شنلقاو فيهم نسبه الماء طاغيه بتبيع. دونك 100 جرام هذاك نتاع الخوخ باش نلقاو فيهم 88.5 جرام من الماء. هذا باش يعاوننا بالكدا. علاش؟ خاطر باش معناها علاش قلنا لتخفيف الوزن، تاكل منه ما تشبعش وفي نفس الوقت ما يسمنش. يعني تاكل منه المعدل الماء هذاك باش يصلح لك لترطيب البشره وانا نحكي فيهم تباع وفي نفس الوقت باش تربح منه خاطر السعرات الحراريه طايحه دونك
1: منخف.
5: كي تاكل تشبع ما تقنعش معناها ديما تحس روحك تنجم تاكل بزياده
1: واحد.
5: اما ديما نحاولوا ما نفوتوش شكل النسبه هذيك اللي حكينا فيها باهي. دونك شنو اخر عندنا فيه؟ دونك البروتينات مهم معروف فيه اللي هو فيه بروتينات. دونك ال100 غرام هذوك 3 كعبات نتاع الخوخ نلقاو فيهم 0.91 من البروتين، مازلنا ما وصلناش للغرام بروتينات. باهي الكربوهيدرات باش نلقاو فيه 10 غرامات من الكربوهيدرات، ال100 غرام هذيك باش نلقاو فيها 10 غرامات من الكربوهيدرات.
1: لهنا مازلنا نحكيوا على ال100 غرام نتاع الخوخ اللي كما قالت ريم 3 كعبات نتاع الخوخ ينجموا يعطيونا من الكربوهيدرات اللي هو كما تقول انت الوقود نتاع الجسم،
5: المصدر الاساسي للوقود الجسم نتاعنا
1: في النهار. مع
5: في النهار هذايا وهو كافي وشافي الحقيقه يعاون بالكدا وتنحكيوا عليه تباعا وشنو هو الوظيفه اللي نجم يعملها الكربوهيدرات هذا. باش نلقاو فيه دهون 0.27 غرام من الدهون، باش نلقاو فيه الالياف هذا اللي حاشتنا به نحن، حاشتنا في الخوخه هذيك نسبه الماء اللي هي طالع، سعرات حراريه منخفضه ومعدل الالياف اللي هو باش يعودنا على الجهاز الهضمي. باش نلقاو في ال100 غرام هذيك 1.5 غرامات من الالياف، باش نلقاو فيه الكالسيوم، باش نلقاو فيه الحديد،
1: خوخ نلقاو فيه الكالسيوم.
5: لا الكالسيوم 4 ملي غرام تسمى قيمه لا باس بها مقارنه بغذاء اخرى،
1: معلومه مهمه برشا.
5: الكالسيوم يعطيك الصحه. باش نلقاو فيه الحديد، باش نلقاو فيه المغنيسيوم، باش نلقاو فيه الفوسفور، باش نلقاو فيه خاصه ديما نركز عليه البوتاسيوم. البوتاسيوم والدور نتاعو نتاع تعديل اي كان ارتفاع ضغط الدم والا السكر في الدم والا السكر وتنحكيو عليهم تباعا. باش نلقاو فيه حمض الفوليك، وما ادراك ما حمض الفوليك، وخاصه لما نحكيو للمرأة الحامل ولا ان المراه المرضعه، باش نلقاو فيه الزنك، باش نلقاو فيه الفيتامين سي والفيتامين ا والفيتامين كا اللي هما هذوما من اهم الفيتامينات اللي متوفره في الغله هذه، وخاصه لما نحكيو عليهم كمضاده للاكست وكحمايه. الفيتامينات هذوما تنشوفوهم تباعا وخاصه للامراض المزمنه تنشوفوهم كيفاش يلعبوا الدور.
1: الفيتامين سي قداش سامحني ريم فيه؟
5: فيه 0.53 ملغ من الفيتامين سي.

0: الحقيقه السكري دونك نجمو ناكلوه ماهوش ممنوع ليه باش ياكلو اما ديما نحكيو بنسب ضئيله
1: وديما نستشيروا الطبيب المباشر نتاعنا
0: هذاك مما لا شك فيه ديما نقولوا نحن العباد اللي عندهم الامراض المزمنه العباد اللي عندهم حساسيه ساعات يكون عنده حساسيه من غله ما والا من مركب معين في النوع من الغلال هذوك شنو هو اللي يقلق هو في السكر في الاصل الموضوع اللي يبدا ماهوش سريع معني يبدا سريع الامتصاص واش نقولوا نحن كي ناكلو بنسبه كبيره دونك المؤشر نتاع السكر باش يطلع فيت في شنو باش يصير هو الانسولين الدور نتاعو ما باش يهبط ولا لا كي يكثر السكر في البدن دونك الانسولين باش يدخل بعض باش يحاول يدافع باكثر قوه معناها طرف السكر اللي طلعت هذوك باش يتحولوا ديريكت للانسولين بس الانسولين في لحظتها باش يضرب كي باش يضرب الانسولين وقت على اساس هو يدافع باش يصير كشوت هذيك يا اما ثم عباد تحلها السكر جمل والا ثم عباد تطلع لها السكر هذاك هذاك في شنو معناها
1: حاجه خاصه كي تاكل اكثر من اللازم غله وتبدا حلوه برشا
0: بيه. هذايا الخطر مؤشر الجليسرين الجليسيميك في هذايا احنا نقولوا في السكر السكر بحد ذاته به والعباد اللي عندها مشاكل نتاع قولون عصبي اكن فيخ وكل غاز وكل حاجات هذوك على خاطر البروتينات هو يبدا شنو اللي يخليه باش يعمل له نفاخ ثم نسبه عاليه مركزه من الفيتامينات كيما السوريبيتول والفيركتوز هذوما شي يعملوا هذوما يدخلوا الامعاء الغليظه ديريكت ويتخمروا فيها قويين دي بدرجه كي يدخلوا ما يمتصوش عادي دونك اش يصير دونك يدخل ديريكت الامعاء الغليظه يتمركزوا غاديك يتخمروا هذاك اللي يخلي يعمل الغاز ويعمل النفاخ هذوما دونك العباد اللي عندهم مشاكل نتاع القولون العصبي يحاولوا
1: يقلوا
0: يعني نجم يكون انا كي نقول لك ثلاثه كعبات انت تاكل كان كعبه وتجرب شنو هو رده الفعل نتاع البدن نتاعك وكان نحن بجماعه السكري كيف رانا نقولوا ماذا بينا اقل كميه يعني الحال الانسان العادي ينجم ياكل ثلاثه كعبات جماعه السكري بار اكزومبل ينجم ياكل كعبه واحده على مدار اليوم وبتبيع استشاره الطبيب اكيد وواجبه.
1: يعطيك الصحه ريم بن حمدان شكرا مازلنا مواصلين معكم السادة المستمعين نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب راجعين ان شاء الله.
2: من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: العالمين.
1: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
2: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقت

0: صدق الله العظيم.
1: فبهداه مقتده، فبهداه مقتده.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم أسد المستمعين والمتابعين وإن ما كنتوا تسمعونا وإن ما يصلكم صوت برامجنا. مواصل معكم لقاءنا المباشر في من زاوية أخرى، مازلنا نحكيه على العقيدة الراسخة عند الشباب، كيفاش نبنيه هالعقيدة الراسخة عند الشباب، وقدش محتاجين أنه نبحث زاد عن النماذج. فضل الشيخ رمزي بن شيخ، تحية ليك من جديد، عن النماذج اللي شباب كذلك يقتدي بها في حياته، في فهمه للعقيدة، في التدرج، في أنه تكون عنده هالعقيدة القوية هذه عند الشباب، كيفاش نبنيوها؟ فضيلة الشيخ انت حكيت من البداية، لكن خلينا نمشيو إلى
3: المرحلة الشبابية.
2: أي المرحلة الشبابية.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نبني عقيدة قوية لدى الشباب خاصة؟ شوف، نحن كنا تعرضنا في بداية الحصة على أنه صارت الدنيا الآن الموارد للمعلومة مفتوحة ومتنوعة، وما تنجمش أنك أنت توا تضبط المعلومة منين مش تجي.
2: يصعب يصعب،
3: تغير الحال. فتوا الشاب تليفون في جيبه، وانتبهي مسألة يعني، والأولياء كذلك يعني تعاملوا بذكاء مع أبنائكم والأساتذة والمعلمين مع تلاميذهم. توا راه الشاب في مرحلة المراهقة، فما عنصر نفسي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهو يريد أن يثبت ذاته ويحقق شخصيته.
2: صحيح.
3: فهو لهنا أبسط خطوة يعملها هي إرادة الاختلاف عن الناس. فهمت؟ يعني فما مادة نذكر قريناها قبل اسمها الإلحاد النفسي. يعني من أسباب الإلحاد فما حاجة اسمها الإلحاد النفسي. ولذلك لبناء عقيدة عند الشاب
2: راسخة
3: راسخة عند الشاب، فما مسألة لازم الانتقال من طريقة معالجة هذه المسألة من طريقة التلقين التقليدي إلى البناء المعرفي والحوار العميق.
2: يعني تقول أنت بالحوار، بالعلم، بالفكرة نجم تخدم مع الشباب متاع اليوم.
3: هي أربعة
2: ركز.
3: يعني خلنا نحكيه مع تحت وخيين اللي يسمعوا فيه من المشايخ والمدرسين، يأخذوه كما يعني ورقة توجيهية ينجموا أو خطة عمل ينجموا شفاء. أربع حاجات. رقم واحد، الانتقال من التلقين إلى الإقناع العلمي.
2: تلقين تقصد به كما كان قبل،
3: كما قبل أحفظه ويمشي. توا قبل ما
2: مع مشائخنا
3: قبل كان معناتها يحفظ ويمشي، ما عندوش حاجات جيدة،
2: ما عندوش معلومات أخرى ومصادر أخرى،
3: ما عندوش حتى الكتب كانت ينظر شنو الكتاب اللي تقراه،
2: وكانت حتى بقلة زادة. نعم
3: كانت بقلة. توا رانا نعيش في موجة خايبة على الآخر. يعني حتى قبل كان الإلحاد، قبل كان الإلحاد قائم على الكلام وقائم على الفلسفة وقائم على الأطروحات النظرية. تغيرت جملة الحاد المعاصر يقوم على التجربة، يقوم الحاد المعاصر يقوم على آلة الحاد التجريبي. فهمتني؟
2: نعم.
3: العلوم التجريبية. إذن الآن رقم واحد الانتقال، نجم من اللي يسمع فينا ياخذ حتى نوت معنا، الانتقال من التلقين إلى الإقناع العلمي. لأن العقيدة الراسخة تبنى على اليقين، واليقين يحتاج إلى براهين.
2: نعم.
3: واحد، يجب تعليم الشباب والحوار معهم في موضوع أدلة وجود الله وكماله. نتكلم فيه على دليل الخلق، نتكلم فيه على دليل السببية، العلة الأولى، الإتقان، الانتليجنت ديزاين.
2: هذا أنت خدمت به، خدمت مع الشباب.
3: مع الشباب
2: كيفاش كان التفاعل
3: معك؟ كان ممتاز، لأنه كانوا منبهرين
2: من الفترة الأولى. خلينا نقول
3: أنا
2: لأنه يعني البداية ساعات الشباب ما يحبش يأخذ المعلومة، والمعلومة اللي عندي كافية وما تزيدنيش وما تعطينيش.
3: ما هو هذي لما أنت تطرح الطرح هذي تلقى روحك اللي أنت قاعد تتكلم فيه في المعلومة اللي عنده هو،
2: مش تلقين. صحيح،
3: مش تلقين. يعني هو
2: نتفعل معه.
3: هو الصغير راهو لما يدخل لك الشاب، لما يدخل لك المراهق، راهو ديما نسأل سؤال لين نحل فيه المجلس. نقول شكون أبوه ولا أمه جايبينه بالسيف عليه
2: كلهم ولا لا؟
3: فهمتني؟ لا، هو ممكن كيف يبدأ والديهم معاهم. كلهم ساكتين. من الطرائف اللي صارت، اللي مرة هزيت معايا والدي في مجلس كما هكا، هو في عمرهم 16 سنة، فقلت شكون اللي بوه جايبه، أبوه ولا أمه جايبه معاه بالسيف؟ صرت هكا نلقى فما يد مهزوز، عملت هكا نلقى ولدي، قلت له أنا جايب بالسيف، قال لي كنت ماشي نكور أنت جبتني.
2: جبتني لهنا بالسيف.
3: فالمسألة هي شنو هي؟ السؤال هذا ديجا صارت الضحكة، عملت بليز كلاس، كسرت الحاجز. فهو باش يبدا يتكلم يلقى هو جاي جلجي هو في مخه اللي هو جاي الشيخ فهمتني باش يحدثوا بالقران باش يحدثوا بسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا جيد لكن ليس مقامه هو هنا هذا باش تحكي فيه من بعد
2: مش تجلب له الانتباه
3: صحيح انت تحب تفك له قلبه تحب تثير فضوله هو زاد صغير قاعد يجيك هو على اعتبار جاي الراجل كبير جاي الجبه وجاي الكبوس وكذا ثم هو يلقى فيك هو يعتبر في نفسه يحدث فيك بالعلم انا جايك بالعلم متفرج في اليوتيوب وماخذ نوت وكذا هو جايك بمعلومات هو راسخه عنده اللي انت الايات والاحاديث لن تعالج هذا تلقى روحك اللي يلقى روحه اللي هو مش في بينه نقاط ضعف نقاط قوه عنده انت ما عندكش
2: وانت العكس
3: وهو مش يسال ام ومش يسال بو على الانتليجنت ديزاين على الملتي يونيفيرس يلقاه ما يعرفش
2: فيقول لك ربما زاد حتى الشيخ مش باش يعرف هذا المعنى
3: مش حتى ماش باش يعرف هو لما يلقى بوهم وما يعرفش يعني عنده لهنا هالة نفسية هكا تكبر
2: متفوق
3: ايوه فهو جاي باعتبار اللي انت كيفهم زاد
2: ماكش باش تعرف
3: مش نوع الحكاية يلقى روحك اللي انت قاعد تناقش فيه في مسائل هو عنده وقاعد ما جيتوش قلت له ليه غلط طيش عليك ما تسمعش حكاية فارغة لا قاعد تقول له هذه حاجة صحيحة ومبنية على أسس صحيحة لكن أنت راك فهمت منها الصحيح بالصحيح وفهمت منها الغلط بالصحيح إيجا ميزوها مع بعضنا
2: إيجا نحطوا النقاط ونفصلوها
3: أيوة فتلقى يلقى روحه هو الحاجات اللي هو قاعد مش بره النقاط قوة يتصدم إن أنت فهمها أكثر منه فهذا الشك لوناني ثم ولا يسأل فيك انتقل من مرحلة التكبر الوهمي إلى مرحلة اللي هو يسأل فيك
2: باش يتعلم
3: منك ملونه هو مش باش ياخذ المعلومة ملونه باش يبدأ يقيس فيك ملونه باش يقيسك على حاجات هو المعلومة عنده باش يلقاك تعطي فيه في اللي عنده وتزيد لما أنت تزيد هو وقتها باش يولي يسمع
2: ينتبه
3: إذن يجب اعتماد أسلوب علمي حديث يربط بين نصوص الوحي والحقائق العلمية والعقلية
2: اللي قاعدين الشباب اليوم يتبعوا فيها ويسمعوا فيها
3: ويتفرجوا فيها لكن عندهم هو بين اللي هو ما يشوفوا فيه علمي ومدى ارتباطه بنصوص الوحي القرآن والسنة اثنين يجب أن يتأصل وهذا في مرحلة ثانية لما يشوف فيك أنت قاعد تربط الحقيقة العلمية اللي عنده هو بنصوص الوحي
2: الوحي آيات قرآنية وسنة
3: نعم. صحيح لأنه سيتم تأصيل اللي هو كان منحيهم جملة من رأسه سيتم التأصيل بينات سيتم تأصيل مسألة حجية الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم البراهين الواضحة اللي يكون لديهم مستند فكري متين يرجعون إليه عند ورود أي شبهة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية التي ننتقل إليها في التعامل مع الشاب فتح مساحات آمنة
2: تحوار نقاش
3: للحوار والاستماع
2: خاصة يقول لك اليوم أنه الإصغاء قديش برشا شباب يعني حتى أمهاتهم تعديوا معنا كل ومربين أنا نتذكر فما مربي قال ترى عملنا كما هكا نقاشات مع شباب في المدرسة وفي أماكن مفتوحة دور ثقافة وكل فقالت أنه الأبرز فكرة يقول لك اسمعني خليني اسمعني أنا ميسالش يعني تقول لك أكثر حاجة يعني عملوا كل استبيان أكثر حاجة طالبينها اليوم الشباب اسمعني كأب كأم من عرش أنك أستاذ كمربي كشيخ اسمعني يعني
3: مع الشباب انسان انت شيخ انا شيخ قال نقري انا نتكلم وحتى واحد ما يتكلم الا ما يهز يده ويستاذن وكذا مع الشاب لا ننسى لي انا الشيخ ونحي الجب نتاع الشيخ لازمني نسمعه ولازم هو يفهم اللي انا نسمع فيه بالحق
2: عطيه كما قلت انت الامان في كلمه
3: ايواش ورد بالك راهو صغير ذكي الشاب ذكي لو كانك انت تسمع فيه باش هيا هاني نسمع فيك
2: راهو تكمل وكهو معناتها
3: لا دونك شو التروك لهنا اللي تصير لما تسمعوا أول جملة باش تقولها ناقش في حاجة قالها قلوا بالله سامحني راني ما فهمتكش يا فلان ناديه باسمه ناديه كل واحد ناديه باسمه انت دوب ما تدخل في الحصة هذيك باش تتعرف عليهم كل واحد يقول لك اسمه ألقط لسامي انك ناديه باسمه مهمة جدا ثم قلوا راني ما فهمتكش وقت اللي قلت كذا كذا اش تقصد حتى لو كانك انت فاهم
2: عاود لي
3: التريك لهنا انه هو يصير في قلبه اللي انت عطيه قدر وقيمه وقاعد تسمع فيه وقاعد تتبين من الكلام هذا يخلق مساحه امنه للحوار والاستماع بشو اللي يغزلك بعين كبيره ويعطيك القدر ثم اشوف
2: هذه سمحني تمشي زادة مع الأولياء في البيت مع البو مع الأم
3: تمشي على
2: يتحاور مع ولده ما شاء الله في عمر يعني 16 ولا 17 سنة ولا حتى أقل شوي تمشي بالباهي أنه نسمعك أنه نتلطف في الكلمات معك وأني نعطيك المساحة الآمنة باش ولدي يحكي لي باش بنتي تحكي
3: شوفي جا نقول لك راهو هذي اللي قاعدين نحكي فينا على طاو حتى من مسألة التنمية الذاتية وكذا راهو كله كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شفت الصغير يجير على كبيره. شوف كلمة صغير نافذة
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شورى يعني لما أنا ديما نقول حتى في المسجد في الدروس المسجدية نقول لهم راهو الوليد الصغير اليوم راهو الراجل غدوة. فأنت ربيه برجولية. شو معناتها برجولية؟ يعني أن يكون رجلا، مش معناتها ذكرا وإلا امرأة. لا حتى المرأة رجولية زادة. يعني تتحمل المسؤولية. يعني نحن للأسف الشديد راهو تو ولاد عمرها 20 سنة ما تقدرش تمشي تخلص ورقة ضوء ولا ورقة ماء. وقت اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أسامة بن زيد عمره 16 سنة في جيش تحت أبو بكر وعمر. باش نفهم المسألة، يا راه ولدك الصغير دخله معاك في المسؤولية لما تتشاور الراجل ومرته والمرأة وراجلها في مسألة من مسائل الدار. قلوا يا فلان خلي حاضر معاك، قل شنو رايك نعملوا كذا ولا كذا، خارجين باش تصيفوا، لا ادري انا باش تكري في لا ادري سلقطه ولا الهواري ولا كيما تتفاهم الراجل ولا المراه ولا لا. تو تقول انت الوليد الصغير ما يحب على بحركه، لا
2: في نهايه الامر وحاجته بالبحر
3: شاوروا قلوا شنو رايك. راهو صغير وقت اللي يعطي رايه ماكش عارفه شنو الشحنه المعنويه اللي تعطيها له. يقول بابا عمل اللي يقدر القيمه، لا انا موجود الحال. لا انا كذا، فهذايا راهو يخلي له قدر واسع على الاخر. نحن للاسف الشديد صغارنا خاصة الجيل هذا إلا من رحم الله هو جيل استهلاكي بامتياز. يعني تعود الحاجة اللي يحبها يقول بابا ماما
2: حاضر
3: تليفون نحب كذا، لكن هو ما عندوش القدرة إنه ينتج. فنحن الحاجة الثانية اللي قلنا عليها مسألة إنه يتم فتح مساحات آمنة للحوار والاستماع
2: حتى في حالة الفشل.
3: حالة
2: الفشل الدراسي تعليق أختنا منال، حكيت على زوز حالات تاع زوز أطفال أو شباب ما نجحوش وصرت لهم يعني من عائلاتهم ظروف صعيبة وربما عقوبات قاسية. لو حتى الفشل تستوعبوا أنت كأب وكأم، يعني ما نصورش إذا كان صغيرك ربما ما نجحش، خلينا نقوله كلمة ما نجحش ولا ما تميزش ولا تعدى العام ذاك، ماهوش نمشي احنا اليوم خذينا الكراني مثلا، انا اليوم مشيت خذيت الكراني نتاع صغاري في المدرسه. يعني سبحان الله تشوف الوجوه كلها سعيده وفرحانه، وحتى اللي هكا شويه ربما مش عاجب المعدل متقلق يقول الحمد لله رب العالمين وصغيرك لاباس، وحتى المعدل مش عاجبك سنة
3: قولها في قلبك ما تقولهاش في وجهه.
2: صحيح اي
3: قولها في قلبك ولدي لاباس وسايبه يعيش الغصره. سايبه يتوجع ومن بعد ما يعدي نهارين يتوجع ثلاثه ايام هز عليه خشمك ومن بعد عيط له. أقعد أنت وإيه كان وليد قلوا بابا، قلوا يا بابا ولا عايش ولدي إيجا عندي بنحكي معك، حزو خرجتي يحكيوا في القهوة تحكيوش في الدار، حكيوا في بقى واحد أخر، قلوا إيجا نعملوا جلسة تقييمية كيفاش تعدى العام، عليش ما هو سبب الفشل. الفشل راهو بداية نجاح، الفشل راهو نقطة لمرحلة جديدة. لكن وقتاش تكون نقطة؟ وقت اللي نعملوا لها تقييم.
2: صحيح بطبيعة الحال.
3: إيجا نقيموها مع بعضنا واحكي معاك اين ما هوش ولدك، وين الاشكالات اللي صارت،
2: شنو اللي تعبك،
3: ومتمنش عليه من فضلك وخيانا اللي يسمعوا فينا. فما جمله ديما نسمعوها نقري فيك في اليوتيوب عام كامل ونصرف ومن بعد ما تنجحش ما عادش تكونها، ما عادش تكونها عايشكم، لا اعملوا تقييم وين مواطن الخلل صارت، كيفاش النجم مواطن الخلل هذه نبنيها ونعاود نطوروها. ثم تختم بالسؤال، بابا لو كانك تحس في روحك ماكش نتاع قرايه ما تقراش
2: قل لي
3: إجا نمشي نتاع المصانع.
2: هذه في باب في باب
3: كيف نقولوا خلينا نكمل كيف نقول الجملة الأخرانية، مش إني أنا نحب يبطل القراية، نحب نحسه بالخطر.
2: هكا شوية الإحساس نتاع
3: اللي أنت راك ماكش سايب، يعني ماكش باش تقرا ما تقراش ما تضيعليش وقتي. إجا تعلم صنع، هو تعرف شنو باش يعمل؟ الكلام الكل باش ينساه، باش يشد هذه ترن في وذنه فين باش يرخ باش يتذكرها.
2: مش قوي ربما
3: مش قوي تعملوا
2: ما عادش عندنا برشا وقت يا شيخ، خلينا نكملوا بالصحبه، دور العباده والصحبه الصالحه في تثبيت.
3: قبل ما نكملوها خاطر انا قلت اربع حاجات في دقيقه. قلنا فتح مساحات امنه للحوار والاستماع. ثلاثه تقديم النماذج والقدوات الحيه، هذه مهمه جدا انه صغير يشوفها. رابع حاجه هو تعزيز الجانب الروحي والتعبدي او بما يسمى بالتربية الوجدانية. تتمثل في ربط الشباب بالقرآن الكريم، تدبرا وفهما، التركيز على أعمال القلوب وما إلى ذلك. اللي تو باش نحكيو فيه في قضية العبادة وقضية الصحبة. الأربعة هذوما لازم يكونوا موجودين لبناء عقيدة راسخة عند الشباب والمراهقين بصفة خاصة. هذوما الأربعة إذا كانت وجدوا أعرف أن أنت في الطريق الصحيح. تخرج من الطلبة متاعك حاجة مهمة إن شاء الله. معتبر قضاء
2: العبادة والصحبة مهمين جدا في تثبيت الإيمان، في ترسيخ لك العقيدة اللي قاعدين نخدموا عليه.
3: طبعا العبادة والصحبة زوز حاجات قبل كل شيء. العبادة، شوف نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولما دخل الرجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، يعني صارت قصة حكيناها قبل، قعد ديما يخدم في النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألك حاجة نقضيها؟ قل له يا رسول الله.
2: صحيح.
3: حتى لين نهار قال له يلا يلا قل لي قل.
2: شنو الحاجة؟
3: خمم 3 أيام بعد قال له يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. دخل الآخر قال له فليكن لسانك رطبا بذكر الله. شوف النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإذا لم تنشغل بالله تبارك وتعالى شغلها الشيطان بخيوط عنكبوته. فالإنسان كل ما يقعد هو في العبادة، كل عبادة يعملها لها نور تقذف في قلبه، لها نور تقذف في قلبه، تزيد نور آخر، تزيد نور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة اسمها الأذكار التوظيفية. لكل حاجة عنا ذكر معين. ربط حياتنا بذكر الله على ألسنتنا، فإذا كثر ذكر الله على ألسنتنا انطبع ذلك في قلوبنا فيتأثر القلب بذكر الله فيتنور
2: فيثبت الإيمان.
3: ثم إذا طبعا ثم إذا صارت المسألة هذه، هذه الأنوار تضيع إذا كانت بصحبة سيئة. ولذلك يقولون قل لمن صاحبك يقول لك من أنت. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثبت في هذه، وكونوا مع الصادقين. نقرأ في الآية قلت سبحان الله، كيفاش أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ وكونوا من الصادقين. قال لا، وكونوا مع الصادقين، لأنك لن تستطيع أن تحقق التقوى وتصل إلى الإيمان إلا إذا كنت مع الصادقين ابتداء، باش من بعد تولي منهم.
2: من صحيح تتبع بهم،
3: تبدأ معهم باش تتبع بهم. من جالس جانس، والصاحب ساحب. كيف يبدأ عندك صاحبك يقرب وقت الصلاة أنت تكسر لك يجي يدق عليك البيت،
2: هاي نمشي،
3: هاي نمشي، يعني حتى تكون تحب تقعد تحشم منه تزرحك تمشي. أنا عارفي مو غدو هو يتعب أنت تهزه.
2: هذيك علاش قلنا العبادة مع الصحبة الصالحة تثبت الإيمان وهيك العقيدة الراسخة في قلوب أولادنا وشبابنا. يا رب
3: يوم يقول الظالم، يوم يعض الظالم يوم القيامة وتنكشف الأسرار، يعرف الضربة منين جات، قل يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. علاش علاش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني.
2: سبحان الله،
3: ربي يرحمنا إن شاء الله. ويعمر قلوبنا ويعمرها بذكره وأنواره وجوارحنا بطاعته، ويغمس قلوبنا في أنوار الإيمان به، ويستخلص منا درة العبودية ويجعلنا خالصين له
2: يا رب. يا رب إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة، شكرا الحقيقة هالحصة الطيبة اللي بدينا بها البرمجة الصيفية في من زاوية أخرى، وكان حديثنا كيف نبني عقيدة راسخة لدى الشباب. نشكرك برشا، شكرا محمد فرجاني على الإخراج، شكرا سوسن فرجاني، أحمد طبيبي، شكرا لكم الكل، ربي يحفظ الجميع وين ما كنتوا. تحية مريم فجيري، نتقابل معكم إن شاء الله نهار الأربعاء، غدوة زهرة ضيفي إن شاء الله معكم كذلك، ويوم الأربعاء أنا وإن شاء الله زميلتي زهرة ضيفي كما قلت نهار الخميس، يعني أنا 2 و4 والزهرة 3 و5 معاكم إن شاء الله. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهي طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: نبي الشريف عفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
4: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
5: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد الشتيوي أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
5: مع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم في هذا البرنامج المبارك التبيان في علوم القرآن، وكل حصة تقريبا سيدي كان لكم مشاركة بأحد موضوعات القرآن أو المصطلحات القرآنية وشرحها وبيان المفاهيم المتعلقة بها من خلال كتاب الله عز وجل. وعدتمونا في الحلقة السابقة أن تتحدثوا عن موضوع الزينة في القرآن الكريم.
6: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. كنا في الحصة الماضية وفي الحصتين الماضيتين قد تكلمنا بصفة عامة على الجمال في القرآن بنوعيه: الجمال المادي المحسوس والجمال الروحي المعنوي. ومما يتصل بالجمال موضوع الزينة.
5: نعم.
6: التي هي عنصر أساسي من عناصر الجمال. وهذا الموضوع هو موضوع عميق. لماذا؟ لأنه يلامس جوهر

0: الفلسفة القرآنية
1: نعم
0: التي لا تنظر إلى الحياة بوصفها ساحة للبقاء البيولوجي فقط، وإنما هي فضاء للارتقاء الروحي والمعنوي. بمعنى نحن سنتجاوز مجال مقصد الضروريات إلى مقصد آخر معلوم في القرآن وفي مقاصد الشريعة، هو مقصد التحسينيات،
1: نعم
0: يعني مقصد الارتقاء والكمال، بحيث تصبح الزينة معيارا للحضارة وللوعي، بل وفي الاستفاضة في الحضارة. من هنا لابد من أن نجتهد في أن نضبط، أن نفكك معنى الزينة، وأن نضبط المفاهيم أو المفاهيم المتعلقة بالزينة، حتى نتجاوز ما يسمى باختصار الزينة فيما يعرف بالمكياج أو الاستهلاك
1: نعم
0: المادي السطحي. إذن يعني فلسفة المقاصد الإسلامية توسع مفهوم الزينة وتجعله في مرتبة بعد المقاصد الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
1: نعم
0: فالقرآن يعتبر التحسينيات جزءا من استخلاف الإنسان على الأرض ليتجاوز مرتبة الحيوانية إلى الحالة الحضارية
1: إنسانية.
0: الراقية.
1: نعم
0: أي نعم. في البداية نحاول أن نقف أو أن نقدم مقاربة تفسيرية عقدية لمسألة الزينة، ونربطها بجمالية التكوين، تكوين الإنسان وتكوين الكون، ثم جمالية التشريع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
1: نعم
0: إذن هذه زينة تكوينية، هندسة الكون، ليست قائمة على مجرد البناء، بل على الزينة التكوينية. فالكون مؤسس كذلك على قاعدة الجمال. هناك زينة تشريعية، الأمر القرآني واضح، قلنا خذوا زينتكم عند
1: كل
0: مسجد، آداب اللقاء. فما التقابل المفهومي بين التزيين الإلهي مقابل التزيين الشيطاني؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والشيطان زين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. فهذه كلها مسائل، يعني لو كان توقفوا شوية شوية عند العناصر هذه نتعمق فيها شوية. الزينة التكوينية، قلنا أن الكون مبني على هندسة جمالية. الكون في المنظور القرآني ليس مجرد آلة مادية صماء،
1: نعم
0: ليس مجرد بناء
1: نعم
0: لا، هي خلقت لغاية وظيفية، لكن هي فوق الغاية في الوظيفية التي تؤديها بنية الكون. الكون هو لوحة فنية جمالية.
1: نعم
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
1: نعم
0: فالتحسينيات هي سابقة لوجود البشر ومغروسة في بنية الوجود المادي. فهنا تصبح الزينة مقصد في ذاته،
1: نعم
0: ليست أمرا عرضيا، هي مقصد في ذاته، مما يبين لنا أن التكوين الطبيعي لم يكن لمجرد النفعية المادية فقط،
1: نعم.
0: بل له وظيفة أخرى تحسينية. كم ديون التشريع
1: لا يدخل سيدي في أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، أن هذه الزينة هي تجلي،
0: يحب الجمال في كل شيء.
1: نعم
0: عندما يحب الجمال تجلى الله تعالى بصفة الجمال في خلقه للكون،
1: نعم،
0: وفي خلقه للإنسان، وتجلت صفة الله الجميلة في تشريعه الجميل، وفي الإيمان الذي زينه لقلوب الناس. ولذلك رب يقول لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا نلاحظ أن في الصلاة وفي اللباس لا يقتصر على مجرد ستر العورة.
1: نعم.
0: هذا ستر العورة يقع في مرتبة الضروريات.
1: نعم.
0: لكن وقت تقول الزينة، الزينة هي تشريع، هي تتويج للتحسينيات. يعني ينتقل هنا إلى ما يسمى بالتهندم، مش مجرد وظيفة بيولوجية، فما جمال ظاهري، الجمال الظاهري يصبح جزءا من تهيئة النفس والوجدان للقاء الله سبحانه وتعالى في العبادات. فكأنه لابد أن يكون هناك تناغم خارجي بين الداخل والخارج،
1: نعم،
0: لتحقيق الخشوع. وعندنا في القرآن تزيين الرحمن وتزيين الشيطان.
1: الشيطان نعم.
0: التزيين الرحمن هو تزيين للجوهر، تزيين مطابق الفطر. ماذا يزين الله تعالى؟ ولكن الله زين، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يعني كأن الإيمان عندما يبقى هكا في مجرد مسألة عقلية جافة، لا، لابد من تجديده ماشي بالتنويع والتزيين، فهذاك الذي يولد الحب المتواصل الذي لا يمل. فهنا التزيين الإلهي للإيمان فيه يعني تجديد للإيمان، وإعادة هيكلة للوعي الداخلي، بينما الشيطان يعمل هندسة عكسية.
1: نعم.
0: الشيطان يزين الوعي الجمعي بطريقة زائفة، وزين لهم الشيطان أعمالهم.
1: نعم.
0: إذن الشيطان لا يخلق شيئا، الله يخلق ويزين، لكن الشيطان يأتي للجميل الحسن فيقبحه،
1: نعم،
0: ويأتي للقبيح فيزينه ويلبسه قناع الجمال.
1: نعم.
0: وهنا يلزمنا نثبته ونفرقه بين الزينة الحقيقية والزينة والزينة
1: الوهمية
0: أو الخداعة. هنا من الناحية النفسية الزينة راهي هي حاجة فطرية،
1: أمر يحتاجه الإنسان.
0: ما لا. القرآن يعني يعترف بالزينة بوصفها عنصر أصيل في البناء النفسي، مش كعارض طارئ. الميل للجمال هو تعبير عن نزوع النفس نحو التوازن، يعني أن نتجاوز مجرد البقاء في مستوى الغريزة والحياة البيولوجية للحيوان، ومن هنا كبت هالزينة هذه، كبت محبة الإنسان للزينة هذا راهو ممنوع. والأغرب يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، الذين يحرمون الزينة ولا يتعاملون معها ويمنعونها، هؤلاء يعني هم يمنعون شيئا جعله الله تعالى مقصدا فطريا في الكون وفي الإنسان، ويوجد خلل في البنية النفسية الداخلية، لأن الفطرة تتطلب التوازن بين الداخل والخارج. كيف نجيبوا مسألة، نجيبوا مثلا مسألة أحيانا المنافقون والمجرمون والمفسدون يتعاملون أو يغرون الناس بالظاهر، يعني تصبح توجد تستعمل الزينة كقناع للباطن القبيح. فالزينة كثيرا ما تكون نوع من الغطاء الخارجي الذي يجمل المظهر ليخفي القبح الظاهر. وذلك علاش القرآن حذر من هذه الزينة اللي هي نوع من الاغتراب النفسي. إش قال؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأنها مزينة.
1: نعم.
0: وإن يقولوا تسمع
1: لقولهم،
0: تسمع لقولهم،
1: لأنهم يزينون أقوالهم أيضا.
0: مالا. إذن الإسلام يرفض أن تكون الزينة قناعا خارجيا.
1: نعم.
0: ونستشهد بالآية في خصوص المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع
1: لقولهم،
0: لأنهم يزينون القول،
1: عندهم عناية بالتزيين القول.
0: أي نعم. أي وبتزيين
1: المظهر،
0: المظهر إلى آخره. ف مثلا شوفوا كيفاش الأمم هكا، ولا الأمم عندما يسمى بالاحتفال في الوجدان الجماعي باش تعمل لك التوازن النفسي، تجد ما فماش أمم ما فيهاش مظاهر فرح ومظاهر زينة ومظاهر ومظاهر احتفال.
1: نعم.
0: وتوش قال فرعون لموسى عليه السلام، قال موسى ايش قال فرعون؟ قال موعدكم يوم
1: الزينة،
0: يوم الزينة، ويحشر الناس وأن يحشر الناس ضحى. المهم أن نحتمي من الزينة الخادعة، وأن نركز على الزينة الوظيفية. لكن نشوفوا الآية اللي تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: نعم.
0: الآية تبدأ بصيغة استفهام إنكاري. من حرم؟ يعني هالآية دي تقصد سحب سلطة التحريم من أي جهة بشرية تحاول أن تنصب نفسها وصية على علاقة الإنسان بالجمال والزينة.
1: سبحان الله.
0: ما لازمش تكون وصية، ما يكونش أوصية أنتم على علاقة الإنسان بالجمال والزينة. التشدد هنا تعامله الآية بوصف اجتهادا خاطئا، بل تعتبره تعديا صارخا على مساحة الإباحة الإلهية.
1: سبحان الله. نعم.
0: تعدي على مساحة الإباحة الإلهية. الله هو الذي أخرج هذه الزينة، هو أخرجها وأباحها
1: ليتزين الناس بها.
0: أيوة. منطقيا لا يعقل أن يخرجها
1: ويحرمها
0: للخلق ثم يطالبهم بإغماض عيونهم ثم بعد ذلك يحرمها. ومن هنا يجب أن نفهموا العديد من التدين السلبي. التقوى، القناعة أكسيولوجية تربط التقوى والحرمان بتعذيب الجسد وبإهمال المظهر والابتعاد عن مباهج الحياة والرهبانية المبتدعة. ولذلك مش هذاك هو التدين. فالزينة هي محرك، سبحان الله، محرك للحضارة. يعني زينة الله التي أخرج لعباده.
1: نعم.
0: هكا ولا هي تتطلب فعلا بشريا وتطويرا تحتينيات المضر. المهم في واقعنا الآن يضعنا أمام مسألة تحرير الوعي الإسلامي، تحرير الوعي الإسلامي من نمطين متناقضين في موضوع الزينة. النمط الأول أو الصورة الأولى هي صورة ذلك المتشدد الذي يعادي الجمال والزينة ويضيق ما وسعه الله، ويظن أن التخلف والتقشف المذموم والسوء المنظر هو أقرب طريق إلى الله. لا، مش هذا. الصورة الثانية هي صورة ذلك المستهلك المادي الذي يفرغ الزينة من معناها التعبدي ويحولها إلى تكاثر واستعراض طبقي وزينة وتفاخر إلى آخره. وهذه مسألة عالجتها آيات أخرى.
1: نعم.
0: إذن هذه الآية يقول من حرم زينة الله هي تؤسس لنموذج إنساني سوي يرى الجمال نعمة تشكر.
1: نعم.
0: ويتمتع بها الإنسان بوعي وحرية بشريطة أن تكون يعني لله خالصة،
1: تعين العبد على طاعة الله.
0: نعم. نعم. الزينة مثلا ذكر القرآن كيف أنها أحيانا تستعمل للإبهار.
1: نعم.
0: للإبهار من أجل تحقيق مقصد حسن.
1: نعم.
0: وهذه القوة مثلا عندما نستمع أو نقرأ الآيات القرآنية تتكلم على سليمان عليه السلام.
1: سبحان الله. نعم.
0: الذي كيف أن بنى له الجن صرحا ممردا من قوارير المحاريب الجفان، بحيث كانت دولته ومملكته عبارة على ما كانت شكل الزينة السليمانية لم تكن مجرد طرف استهلاكي، هو كان عبارة على هندسة حضارية نفسية مدروسة. ملكة سبأ كانت تقود أمة قوية وقالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عندما جاءته لزيارته لابد أن يحدث لها صدمة حضارية.
1: نعم.
0: تبهرها، تتجاوز مستوى إدراكها المادي لتفكيك كبريائها. الإبهار الجمال والهندسة هنا يكسر غرورها ويكسرك القوة متاعها ومعتقداتها متاعها. وهذا ما يمارسه الغرب بالنسبة للمسلمين.
1: نعم. نعم.
0: عندما ذهب يعني بزيارة باريس والانبهار، ولا زيارة يعني انبهار المسلمين الأوائل، كما تخليص الإبريز في تلخيص باريس.
1: نعم.
0: هكا الانبهار هكا عنده دور في الخضوع للآخرة.
1: نعم. وتقليده.
0: التقليد وكل شيء. هذه النقطة اللي قاعدين يستعملوا فيها الحضارات الأخرى توا الغربية، كان استعملها قبل سيدنا
1: سليمان.
0: سليمان عليه السلام، حتى في قالت
1: ومن وسائل الدعوة إلى الإسلام.
0: إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمهم ياسر أن تكون أمة مش تعيش في الضروريات، عندها بناء.
1: نعم.
0: وعندها صرح.
1: نعم.
0: وهك علاش الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله،
1: حتى سيدي سامحني، الداعية نفسه هذا ولا الإمام، يعني مهم أن يكون مظهره جميلا وحسنا، فهذا وفيه زينة.
0: بينما كنا جلوس عند رسول الله جاء رجل مع شعر
1: شديد بياض الثياب شديد سود الشعر. نعم.
0: يعني فما أخذوا الإمام طاهر بن عاشور تتحدث على التحسينيات. يعني يستعمل وظفها في توظيف جمالي في في في في, في نطاق الأمة.
1: نعم.
0: تلقى التحسينيات، يعني المعنى بتاع الكلام بتاعه هي كل ما تكون به الأمة ذات مظهر
1: حسنا
0: أمام الأمم، يعني يرغب الآخرين في الانتماء إليها. فمقصد التحسينيات قرأه ابن عاشور قراءة عبقرية، يعني أخرجه من حيز الفقه الفردي كآداب الطعام واللباس إلى حيز فقه الأمة الإسلامية، مطالبة لأنه رأى أنها مطالبة بالعبارة هنا بأن تكون ذات بهجة منظر.
1: سبحان الله. نعم.
0: وكيفاش مش تكون بهجة منظر؟ بالجمال وبالزينة. ليش؟ لأن الجمال والعمران يزرع المهابة في قلوب الآخرين، والتخلي عن الزينة الحضارية، عن نظافة المدن، عن تطور المعمار، عن جودة الصناعة، هو ليس مجرد زهد، لكن هو راه خلل مقاصدي يضعف الموقف الاستراتيجي للأمة أمام الآخرين.
1: نعم. خلينا نقف عند هذا سيدي.
0: نعم.
1: هذا المعنى الجميل الذي نعم. ذكرتموه، وهو معنى حضاري رائع.
0: طبعا
1: حقيقة ورائق. شكر الله لكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر

0: والعشق والحب والنور.
1: على حب النبي ابنها من القلب تطلع عن سيدنا النبي. بركي الله بهيئ لنا السفرة. احنا عم نقول هلا
0: حبي لرؤيته قد اذهب الفكرة. رحمك يا ربي.
1: كلياتنا بنرفع ايدينا رحمك.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية
4: سبرة طبخ المبدعين.
2: إشهار.
5: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71 136 000. وأولى الحصص في البرمجة الصيفية صيف 2026، طبعا احنا اليوم الاثنين 14 من شهر محرم ل48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل29 من شهر جوان ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ محمد الفرجاني، تحياتي لك محمد، وفي التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد. ويستقبل طبعا اتصالاتكم على الرقم 71 136 000، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، في غمرة الاحتفالات بتخريج أفواج معش أفراد.
6: نعم.
7: من الحفاظ والحافظات لكتاب الله، والحافظات أكثر.
6: نعم.
7: وأنا فرح بكثير بذلك كثيرا، لأنهن أمهات الأجيال القادمة، لأنهم هن بنات الأجيال السابقة التي وقع لمغجة الفكر متاعهم وتمييع التوجهات، فكانت النتيجة عكس ما توقعه المتآمرون على سلب البنت التونسية هويتها.
6: نعم.
7: فكانت النتائج والحمد لله رب العالمين، النساء حافظات لكتاب الله، يدرسنا اللغة العربية، يدرسنا الفقه، يدرسنا. هذا لعله أثار حفيظة البعض من النسويات لكي ينلن من رموز الأمة الإسلامية، وبذات السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. و أنا أكره الردود الانفعالية.
6: نعم.
7: وأكره أيضا الردود العدائية.
6: صحيح.
7: المسلم يتمنى الهداية لكل كافر.
6: صحيح. هذا الأصل.
7: ويتمنى الهداية لكل فاسق.
6: صحيح.
7: ويعذر كل إنسان لأنه لا يدري ما هي الظروف التي تربى فيها وما هي البواعث التي جعلته يكون بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لعمر بن الخطاب وهو في طغيان كفره،
6: نعم،
7: ويدعو لأبي جهل
6: صح
7: فرعون الأمة، ويتمنى لو أن كل الناس يسلمون ويأخذون الصراط المستقيم. لكن هنا في غمرة هذه الردود الانفعالية بعضها فيها سب وبعضها فيها إقذاع وبعضها فيها
6: رد ليس فعل منهج المسلم
7: رد فعل انطباعية، أجد في غمرة هذا كله ورغم كل الرسائل اللي جاتني كيفاش ما تكلمش كيفاش الزوات ما يتكلموش كيفاش كذا، أجد ردا منطقيا علميا بعيد عن السب وعن الشتم وعن الإقذاع في الخطاب، وإنما هو رد موضوعي جدا للأستاذ الدكتور الشيخ العلامة رغم صغر سنه سيدي فراس بن ساسي.
6: نعم.
7: هذا الرجل الرصين رصين جدا، ويرمق أحوال المجتمع حالة حالة.
6: سي فراس يكون عنده برنامج معنا
7: إن شاء الله،
6: لكن مش في هذا، إنما سيكون في علم الحديث.
7: هذا اختصاصه. هذا اختصاصه.
6: نعم.
7: نعم.
6: نعم.
7: هذا اختصاصه. رد جميل جدا، أنا لن أذكر رد، الرد موجود على صفحتي،
6: نعم،
7: لمن
6: نعم
7: أراد الاطلاع عليه. لكن على ما يتأسس هذا الرد؟ يتأسس على ثلاث مرتكزات. أولا إثبات تناقض طرح الأستاذة،
6: نعم،
7: مش منسمي،
6: نعم،
7: أنت مع خلفيتها النسوية، هي متناقضة حتى مع نفسها، حيث تصف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما يتنافى مع مقتضيات حقوق المرأة المكرسة عندها، يعني عندها هي على غرار وصفها بالعقم والاندفاعية والشهوانية الغير المنضبطة وسفاهة الرأي، فضلا عن الاستهزاء بها،
6: نعم،
7: الوحدة بركة من هذه الأوصاف كافية لإقامة الدنيا في دين النسوية،
6: نعم،
7: يعني في مذهبهم هما.
6: صحيح.
7: لو كانت سمراء بوحدة بركة من الصفات هذا اللي وصفت بهم السيدة عائشة أم المؤمنين تقوم الدنيا وما تقعدش، ولكن عندما يتعلق الأمر بالرموز الإسلامية تتشوه المعايير للأسف الشديد،
6: تغيب الموضوعية
7: وتداس الموضوعية، مش حتى تغيب تداس تحت الأقدام الدغمائية الحاكمة والإيديولوجية المتحكمة. الحاجة الثانية التنصيص على تواطؤ المقاربات القانونية الدولية بدءا بالدساتير العالمية وانتهاء بالمجلات الجزائية على تجريم المس من المقدسات انطلاقا من مطلب الحفاظ على النظام العام ومناشدة السلم الاجتماعي، مع التأكيد على أن الدافع الأساس هو الدين حتى في أعرق الديمقراطيات الحديثة.
6: نعم.
7: ثالثا فرش الإشكالات التاريخية الواردة في التدوينة ومناقشتها في ضوء الروايات التاريخية توسلا بمقتضيات البحث التاريخي المعاصر، وقد أسفرت المناقشة على غياب أي معلومة تاريخية مذكورة تسلم من المعارض، والأكثر في خانة الاختلاق والمنبثق عن التعسف في التأويل والتخيل في التفسير على غرار قصة موت عائشة واتهام سيدنا علي بالله بالزنا وأسباب معركة الجمل، شيء من متعلقات بيت النبوة. في الأخير تبقى عائشة رضوان الله عليها سيرة تتلى وأثرا لا يمحى، فيما لا تتجاوز فلان الفلينية أن تكون تدوينة تقبر وتنسى.
6: هذا هو.
7: فهذا الرد رد علمي قائم على أسس البحث العلمي الذي تخضع له الأستاذة المدونة،
6: نعم،
7: هذه التدوينة الساخرة التي لا تليق بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها الهداية والصواب والتوفيق والرشاد، ولكل من هو في هذه الخانة من التفكير الذي يتعامل بمكيالين، مكيال للنسوية والحداثة الجندرية
6: هذه هي الجندرية، نعم،
7: الجندرية، ومكيال آخر يكيلون به لأمهات المؤمنين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والصالحات التي بنينا حضارة، ويكفي أنه إحنا في تونس عندنا فاطمة الفهرية،
6: فهرية صحيح، التي كانت سببا في تأسيس،
7: نعم،
6: القرويين،
7: وعزيزة عثمان،
6: وعزيزة عثمان اسمها باق ومدون، نعم،
7: ويكفينا في هذا الزمان سيدتي هند
6: شلبي
7: التي بصمت بالعشرة،
6: نعم،
7: على مش أرض التاريخ على سمائها أمتي وعلى نجومها وعلى أقمارها.
6: ولا شد من ذلك أن بعضهم رحمه الله يقلل تعالى من إنتاجها العلمي ومن ساعة علمها. أي نعم، فهذا هو احنا ناس بكرش قالوا اللي ما يلحقهاش الغلة هذيك يقول ما مرها.
7: فتحية لخويا فراس ولدي واللي عز علي برشا واللي فرحان ياسر بقيمته العلمية وقيمته الأخلاقية بعد لا وقبل كل شيء.
6: نعم إن شاء الله. طبعا هو باش يكون قلت معنا في البرمجة القادمة بحول هذا الاتفاق الذي صار بيني وبينه بحول الله تعالى.
7: أمه بتأمه تميمية رو بتمزل تميم.
6: أنا لا قلت لا من تميم.
7: وشريفة من شريفات بيت الدهماني. نعم. القاضي الدهماني اللي هو معروف من بيت النبوة. وربي
6: هو عنده نصفين على كل. أنا شفت واتصلت به وتبينت هذا الأمر. نعم. على كل
7: ربي يحفظه وربي يبارك
6: ربي يوفق إن شاء الله. نعم. كل مشايخنا
7: وننصر وخيالنا الكل في تدويناتهم ما تهزهمش العواطف.
6: نعم.
7: أرانا كيف احنا سكتنا مش معناها ما نعرفوش، لكن كما قالوا لو أن كل كلب عواء القمت وحجرة لصار
6: نعم.
7: لصار الصخر مثقالا بديناري.
6: دينار. نعم نعم. لا مو مرات استفزاز مشاعر زاد العوام.
7: نعم.
6: هذا يولد اخي ناس بكري وسامحني في الكلمة
7: يخل بالسلم الاجتماعي.
6: بالضبط، مو هذا هو
7: ربما يتسبب في كوارث.
6: بالضبط هذا هو هذا مش باهي. وناس بكري قالوا ما تخلط روحك بالنخالة
7: دخل لبابك كتجيج واللي بيته من قزاز ما يطرش الناس بالحجر.
6: هذا هو يا شيخ. ربي فربي يهدينا
7: ربي
6: جميعا
7: ربي
6: وانا نريد المخاتلات هذه.
7: لا انا نقول لك راهو ما نستغربش انه في يوم من الايام شكون هي وغيرها وامثال يكونوا من الدعاة إلى الإسلام.
6: طب والله سبحان الله تعرفش
7: واحد منهم. نعم. هم أنا صديقي جدا.
6: نعم.
7: والحمد لله كان داعية للإلحاد حتى أن القوم متاعه والعرش متاعه كلهم جعلهم في صفه، واليوم هو أعظم داعية للإسلام.
6: نعم.
7: ومن أول الناس في صفوف المصلين والحمد لله الحمد رب العالمين. ورجل دكتور مش من إنسان
6: عادي. أنت تحكي على تونسي، أنا قابلت شخص اسمه جيفري لانج منذ سنوات. نعم. عديدة في بلد من البلدان. هذا أسلم يتحدث عن قصته وألف كتاب حتى الملائكة تسأل على كل، يحكي فيه على تجربته كيفاش أسلم وهو عالم على كل الرياضيات، عنده جوائز عالمية وعنده براءات اختراع دكتور. يعني مش هين، مش أي شخص عقله هكذا بسيط. فيتحدث أنه تربى في بيت أبوه رئيس للكنيسة. أبوه بباس رئيس للكنيسة. فقال رغم ذلك فما أقنعنيش، فكان معناها يلوج ويبحث، ومن كان داعية لدين هذا للدين هذا أصبح مسلم ويؤلف عن الإسلام. بل
7: قال.
6: وكتابه في فهم النصوص.
7: نعم.
6: وفهم حوار ربي سبحانه وتعالى مع الملائكة يا شيخ فهم راقي ورائع، وما قريتش في حتى تفسير هذا الفهم، وأنصحهم بأنه يقرأوه.
7: ماذا بيعطيني النسخة؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف سيدنا أبو ذر الغفاري والرحلة متاعه الطويلة جدا.
6: صحيح.
7: حتى دخل سيدنا أبو ذر الغفاري.
6: سيدنا سلمان الفارسي. نعم. الفارسي. نعم.
7: سيدنا سلمان الفارسي. حتى أبو ذر الغفاري ما عنده
6: طبعا.
7: أما الرحلة الطويلة مع الأديان هو مع سيدنا سلمان الفارسي.
6: نعم.
7: رضي الله تعالى عنه.
6: كان هو زاد رئيس نعم اللي يسهر على النار. الله المستعان سبحان الله. رب إن شاء الله يهدينا
7: ويحفظ بلادنا
6: ويحفظ
7: من كل سوء من كل شر
6: ويحفظ علينا ديننا.
7: نعم.
6: كما كان يدعو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ونقل الإمام نافع عن هذا الأمر إلى إمامنا مالك، فنقله إلينا إمامنا. نعم. مالك أن سيدنا عبد الله بن عمر في الحج وما أدرك ما الحج، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى كما هداه للإسلام أن لا يقبضه إليه إلا وهو مسلم.
7: نعم.
6: لأنه يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم
7: مقلب القلوب يثبت قلوبنا على دينك.
6: نقله هذا الحديث.
7: نعم.
6: نقلته أم المؤمنين.
7: نعم.
6: ونقله سيدنا أنس. أنا سأخذ رواية سيدنا أنس إذا تسمح لي شيخ.
7: نعم سيدي.
6: لأن هذه الرواية تدل على المقصد الذي أريده.
7: نعم.
6: لما قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال سيدنا أنس فهم أنه قلب النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يزيغ، مستحيل الكلام لنا نحن. فقال يا رسول الله كأنك تخاف علينا، والرواية في مسند الإمام أحمد.
7: نعم.
6: قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء.
7: نعم.
6: فلذلك نحن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا، ونحن ندعيه بش ربي ثبتنا.
7: نعم نحن لا ندري لعلها تكون من أول الداخلات إلى
6: إن شاء
7: الجنة
6: الله. إن شاء الله.
7: نعم. غفر الله لنا ولها وهدانا وإياها لصراط مستقيم.
6: يا رب إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا. سنستقبل أولى الاتصالات الهاتفية. نرحب بالزميلة مليكة قسامة اللي مش ضيفتنا عاد، هي توا قاعدة إن شاء الله
7: هي مؤنستنا.
6: قال لك مؤنستنا سلكتها نمورك والله إن شاء الله. ربي يبارك في الجميع. نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية شيخنا. مشروع عود لي يا سي محمد خليني نسمعك بالباهي. مشروع نعم سأذكره إن شاء الله. أنا ذكرته في الحصة الفارتة وقلت أنه عندنا مشروع تحفيظ سورة البقرة إن شاء الله بحول الله تعالى تبدأ مع البرمجة الصيفية. اليوم أول حصة، ديما عندكم موعد يومي في هذه البرمجة الصيفية بين المغرب والعشاء أو بين المغرب والعشاء. خاطر جماعة قالوا كيفاش تقول المغرب، قلت لهم نقول المغرب لأنه لغة دارجة والناس تفهمها، والمغرب هي اللغة العربية الصحيحة السليمة، ولو أنه بعض المرات راهي الدارجة تتسلل شيئا فشيئا إلى اللغة. الأفصح هو المغرب نعم،
7: ولكن الأخرى مش كي تقول الأفصح منها حتى الأخرى فصيحة.
6: لا لا لا قصدي الأصح،
7: بينما الأخرى المغرب هو
6: حاجة
7: الكذاب.
6: أو الكذاب نعم
7: على يد بالله.
6: ولكن ما عادش تو كيما نقولوا القهوة يا شيخ، ما عادش معناها المعنى القديم نتاع كلمة القهوة في كي فماش تونسي نقول أنا بعد المغرب يفهم أنه الكذاب.
7: لا ما تنساش اللي هذه لفظ شرعي، واللفظ الشرعي نعم. نحتفظه بشكليته. طيب.
6: خلاص سيد، إذا المغرب
7: هذا كذا اللي تحكي على المغرب نتاع الشمس مثل الجامعة كذا تحكي على المغرب الصلاة زي ما المغرب
6: هي تحين بغروب الشمس. مولان علاش يقولوا المغرب هما هي دخلت لنا كلمة لأنه من تاريخ أنا بحث على الكلمة هذه ترجع، وليجم يبحث في اللسانيات، هي ترجع للكلمة البربر، ولذلك حتى البلاد يسموها المغرب. المغرب يعني هي الغروب. فالصلاة بغروب الشمس تحل على كل صلاة المغربي صلاة الغروبي سموها اللي تحبوا أنتم إن شاء الله. بعد المغربي بحول الله تعالى تسمعوا برنامج تعاهد القرآن، مشروع لحفظ سورة البقرة بشكل يومي. 39 حصة نبدأ بداية من اليوم، تتعدى اليوم ثم تعاد وهكذا. إملاء تعاهد القرآن مع سيدي عبد الرحمن حفين رحمة الله عليه وطيب الله ثراءه إن شاء الله، وربي يجعل هذا الأمر جديدة. في ميزان حسناته إن شاء الله. لا هو تعليم القرآن، مش قلت تعاهد القرآن، هي تعليم القرآن. علاش ما بديناش بحصة جديدة يا شيخ ومشروع جديد؟ أولا اعترافا بالجميل لمن كان من المؤسسين اللي هو الدكتور سيدي عبد الرحمن حفين رحمة الله عليه، وأحنا زاد كذلك نحب في البرمجات نتاعنا ديما تبقى بصمة هؤلاء علمين ناضل. الناس ما تعرفش التفاصيل وما تعرفش الخفايا، هذا الرجل أنا يعني صاحب كرامات والله يا شيخ. فأجمل شيء أن نعترف بجميل هؤلاء، يبقى صوتهم يمشي وحسنات قاعدة تمشي لهم إن شاء الله. وإن شاء الله كيما احنا القاونا نحن من بعدهم، إن شاء الله احنا نلقاو شكون من بعدنا يجيب لنا حسنات لقبورنا إن شاء الله. إن شاء الله سبحان الله وربي يتقبل منا. ولذلك بدينا بسيدي سورة البقرة على 39 مجلس إملاء بحول الله اللي تبعهم الكل، بعد شهرين ونصف يخرج بسورة البقرة إن شاء الله تعالى إن شاء الله.
7: عاود لهم التوقيت خلي يعرفوا
6: من بعد المغرب. أيوة. مع تصلي المغرب وحط إذاعة الزيتونة مباشرة، خاطر احنا نعديوا الأذان ومن بعدها راح صغير ثم الصلاة. أيوة. ومن بعد الصلاة الأذكار، يعني تلقى روحك بطريقة أنك أنت إذا صليت المغرب ورجعت أو حطيت الإذاعة تبدأ الحصة بحول الله تعالى تسمعها بشكل يومي إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ربي يبارك فيكم دكتورنا. في بالي خذينا وقتنا ناخذ أولى الاتصالات الهاتفية، نقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: يبارك فيكم يزيدكم في العلم
6: أجمعين.
8: وفي
6: السوار أجمعين.
8: أنا زهرة من بن عروس.
6: مرحبا أمي زهرة وأختي زهرة.
8: عندي بس أسئلة ولكن سأكتفي بثلاث أسئلة.
6: تفضل يا لله.
8: يا يبارك لكم، مقلقيني ما حبوش يتنحاو من بالي.
6: لا بأس بحول الله إن شاء الله.
8: عايش والله أقول خل نسأل الشيخ هكاك باش تو في السنوات الطويلة السابقة ما كناش نعرفوا أن الصلاة واجبة، بعد باش عرفنا. ودائما المستمعين يسألوا عن كيفية أداء الصلوات الفائتة. سؤالي من هو المتسبب في ذلك؟ هذا سؤال نحب نعرف شكون، احنا ما نعرفوش. هل هو المعلم اللي قرانا؟ ناخذوا احنا
6: انت تربيت في داركم ولا؟
8: نعم
6: تربيت مع ابوك وامك.
8: اي امي وبابا عاشوا في عهد الالمان كيش يتسمى الحرب.
6: اي نعرف الحرب العالمية الثانية، لكن ابوك وامك ما يصليوش يا امي زهر اختي زهر.
8: امي بابا تولدوا وعاشوا في دشرة
6: وما يصليوش
8: ولا لا ما صلوا بعد صلوا عاد بعد تحكيك احنا هما وقتها ما صلوش واحنا كي ولينا يحق علينا بعد احنا وهما ولينا نصليو
6: الحمد لله.
8: معنا الفوات احنا نسال ايه ما هما الاولانيين ما يعرفوا ولحق المستعمر اش اسمه هذاك المستعمر وبعد ولاو يصلي وعندهم فوائد واحنا زادة ما صليناش وعندنا الفوائد حبنا والله شكون المتسبب في ذلك من هيئة الدولة التونسية المعلم أستاذ ما ناخذوا عدد على التربية الإسلامية وإن شاء الله روحنا وزير التربية مفتي الجمهورية
6: يعني
8: أنت في أما رئيس الدولة
6: لا نحكي لك أنتم يعني في المكتب تقرأ إلى حد اللي أدركتها وأنا صغير كانوا يقرأوا العبادات والصلاة والصلاة تدرس تقصير منا نحن بصراحة
8: ما ناخذوا عدد وأنا قلت لك أنا
6: إحنا استهتار بينا أعطيني السؤال الثاني حاضر أختي زهرة
8: 70 سنة عمري
6: ما شاء الله أمي زهرة عاد ما شاء الله
8: على كل
6: طيب نسأل الشيخ زهير لأنه هل أدرك الدراسات في الابتدائي
7: على بصالة في القسم
6: الناس في
8: ذلك
6: طيب أمي زهرة الثاني أي نعم
8: يبارك لك هكاك قلت بربي الان سؤالات ديما يسالوك مع الصلاه الفايت انا 76 سنه معناتها دخلت عام 56 القسم الاولاني
6: 56 لا متاكد ما انا من في 56 و57 و58 و59 كانت الماده نتاع التربيه الاسلاميه لو ترجع للكراسات يقروا فيها في الجامعه
7: حتى 64 و65
6: انا نحكي لك على الكراسات اللي نريتهم
7: يعني 64 و65
8: نقراوا احنا من
6: ويتعلموا الصلاه في القسم
8: بصلاتك تقوم بها
6: يا امي زهر
8: قلت لك واش ما نعرفش الدين الاسلامي
6: لا ما قلتش بتعرفش الدين قلت يقراوا الصلاه فقه الصلاه من متن من متن سيدي ابن عاشر هذوما السنوات هذوما انا طلعت على الكراسات وهو يقول فيها ان الصلاه واجبه يعني المتن انا طلعت على الكراسات نتاع عام 59
8: يعني القسم الاول قريت وقتها في تونس بعد ما حصلت
6: الفرصه خير ان شاء الله طيب اعطيني السؤال الثاني ان شاء الله باهي امي الغالي
8: سؤالي الثاني
6: نعم.
8: والله تو نعرف لي شهاده الزور احراق هو واحد بركه في حياته باش يشهد شهاده نتاع زور بركه تتكلف له
6: صحيح
8: فما بالك فما شكون تتكرر شهاده الزور يوميا بس الحشك الحوات لا تو بالفرشك لا باهي شنو كذا المحامي دائما ينزه من منوبه ويعرف انه مذنب ويحب يبري يبرئوا معناتها بالبراءه يخرجوا بالبراءه هكا نحب نعرف شنو اللي شنو علاش هكا يعملوا معناتها شهادة الزور يعرفوا بس هكا باهي الثاني الثالث سؤال جارنا عنده حشاك مكلب هكا الكلب لا يعرف لا يسكت لا ليل لا نهار راهو هكاك هكاك والنبي
6: مازلنا في والله في الكواليس انا والشيخ نحكيو على الكلب وجارنا زاد على ذاك الشيخ
8: تصور الصيف ولا ربيع
6: واضح
8: وعنده منشر
6: سبحان الله
8: اصبر يدخلوه الدار روح نعرفوا اللي هو منكر ليك ما تدخلش ولدي عمره 54 سنه والخدمه نتاعو بعيد على الدار 40 كيلومتر كل يوم يمشي ويجي يجي وقت تعرف عند
6: السياقه
8: وحال حليله شالها المراه قال يا بنتي راهو هكا وتجي تعبك علاه الكلب نتاع قالت له شريته لولدي باش يلعب بيه لا لا حي راسه لا حتى شيء هذاك هي شيء مذنب المراه اللي هي تقلق فينا هذوما ثلاثه سؤالاتي
6: واضح طيب
8: يبارك لكم ويعيشكم وينوركم
6: واضح امين بارك الله فيك يا ربي يحفظك
8: في العلم
6: امين اجمعين بارك الله فيك ربي يحفظك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله نستقبل اتصالا مواليا شيخنا نقول السلام عليكم السلام عليكم
9: السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا لله ذكرني بالاسم
9: عايش الله يبارك لك والله يفرحك
6: أجمعين
9: شكرا يا ربي حنياني راني نتفرج فيك ديما ريت في رمضان نتبع فيك نتفرج فيك فك الحديث فك الجب الزرقة فك اللون الله يبارك لك والله
6: نبقى
9: مطارس نكمل قضي ونبدأ نحس نهارك لما تجيش انت
6: ربي يحفظك ربي يعزك ربي يحفظك بارك الله فيك
9: وقت نمشيت اول نهار للحج
6: ربي يحفظك
9: في المطار
6: ما شاء الله
9: الحمراء والحمراء صلي على النبي عليك
6: ربي يحفظك ربي يبارك فيك
9: روح حتى اول نهار نتفرج فيك والله
6: ما شاء الله ربي يحفظك
9: نشوف هيثم كيفاش نشوف
6: هيثم ربي يعزك ربي يعزك ويعلم قامك بارك الله فيك
9: ربي يحفظك
6: امين اجمعين يا رب امين ربي ذكرني بالاسم
9: يا رب صور عايشك
6: يبلغ ان شاء الله انا اسمع
9: اسمعني انا عندي سؤال
6: ذكرني بالاسم
9: أم أحمد من سليانة.
6: من سليانة، مرحبا
9: وبأهلا سليانة. أنا عندي سؤال هيثم، غريب شوية. ووقت اللي سألت عليه بالضبط نهارت لي، معناها نهارت الحادثة بالضبط، المذيعة اللي هزت عليا ما نعرفش توسم ولا شكون، أنا معناها حبيت تجاوبني قدام الدكتور، قلت لهم قدام الدكتور موجود، فهمتني؟ يا أخي استغربت في السؤال وما جاوبتنيش، فهمتني؟
6: هي مش محاولة راه، ولا هي ولا أحمد ولا أحنا نجاوب، راه علمنا لا يسمح لنا، لعل الشيخ هو اللي جاوب.
9: لا لا ما هي استغربت معناها بالوقت في السؤال، وقلت لها راني حاجتي بالشيخ، معناها راني توا في وقت حارج يحب يجاوبنا، فهمتني؟ طيب. بالدكتور زهير الجندوبي. طيب. يا أخي استغربت.
6: أعطيني السؤال إذا، ما يسالش، لعل السؤال صدمها ولا حاجة، ما يسالش.
9: أيوة أكيد، ها باش نجاوبك. أنا شنو السؤال؟
6: أيوة،
9: احنا عايش، ولدي وسع بالك معايا شويه.
6: نعم.
9: احنا نستنى ميت. وانا قلت لها كيما هكا راهو الميت وقت اللي مات مات فجاه، معناها هو ولد صغير عمره 53 سنه، واللي هي في الحفل السيزون هذيك
6: 53 مازال شباب.
9: شباب صحيت، وعنده ولاد برك واخو سبعه بنات.
6: ايوه
9: صح مات. خشيت قريت انا قداش نهار الماتش تاع الكوره تاع الفريق، صح في فم البيت باهي هزوه لل
6: من الفرحه.
9: لا مش من الفرح، لا بنحكيك على الدات معناها.
6: في بالي في الكوره تاع، معناها مات ما في القتلي تاع. ما علاش تقول لي في النهايه ما معطى، ما يهمنيش فيه ماتش الافريقي ولا الترجي، ما يهمنيش، مش داخل في السؤال.
9: لا النهار هذيك معناها كي طاح طاح ديخ ما هزوه للسبيطار، ما هذا باش ما نطولش عليك، القهمي باهي بيته في السبيطار، قالوا باش نهزوه غدوه للتشريح، هزوه يمكن غدوه للقروين، يمكن غدوه مشاو الجماعه كيما تاع دار اهل الميت الكل مشاو يجيبوا فيه. كي جابوه باش يجيبوا فيه، والوقت اللي جبدوه من المورك من غاديك المسؤول غاديك الفرملي ولا شنو، عيط لولد اخته ورهولو وقال له هذا ميتكم، قال له هذا. بعد ما جبدوا وسي قال له باري امشي ريق الاوراق، هو مشى ريق الاوراق وكل شيء، وجابوا جابوه سي خطا هنا السريانه تاع ميت اخ ماهوش هو.
6: فهمتك.
9: باهي اسمعني عيش ولدي، راهي قصه غريبه.
6: ودفن ولا ما دفنتوهش؟
9: تدفن. لا استني اسمعني عيش ولدي، اللي نحن كي جا لهنا انا هو نسيبنا، كي جا لهنا ودخلوا اخواته باش يشوفوه الناس قالوا مش وميتنا مش وميتنا، حكيوا رجعوهم بالوقت. وقت اللي رجعوا فيه كلموا جماعه القروين، جماعه القروين السبيطار، كلموا الميت الاخر، الميت الاخر خاطر نحب الدكتور يسمعني خاطر عنده خبره
6: جماعه القروين. معك تهنى
9: ايوا هذا من الشرار ده الميت الاخر. كي كلموا جماعه الميت الاخر جاوبهم قالوا لهم لا ميتنا ما نعطوش، لا ميتنا يقول كيفاش ميتنا، حسيتوا كلمهم السبيطار الميت نتاعنا من هنا رجع، الميت من غادي خلطوا غادي كما هزوا الحاكم معاه، قالوا اخوهم اخوته زوز ومد بقلهم اني غسلته وشفته كل شيء، هذاك اخونا ما نعطوش وما بوش يعطوه، هزوا دفنوه بيت ليله في القبر. شكون اللي بيت ليله في القبر؟ الميت.

0: في القبر.
1: نعم
0: وغدوا بالقوة العامة جابوه. كي جابوه هما قالوا رانا غسلناه سيي تاو لهنا واحد كيما تعرف انت كي درجة الميت
1: نعاود نغسلوه ولا لا
0: استنى اخته اني معناها
1: هما دفنوه بعد ان غسلوه وصلوا عليه
0: غادي غادي بالطبيعه قالوا عملوا جنازه وغسلوه اما الميت اللي رجعوه تحموهم لهنا غسلوه عملوه هذاك ما نعرفوش عليه
1: نعم نعم فهمت فهمت يعني انتم تحكوا على الميت انتم اذا دفنتوه مره اخرى دون تغسيل ولا صلاه جنازه اخرى
0: فهمني فهمني يا عيشول
1: اعطيني الملخص خاطر امي الغالي
0: الملخص ما خلينيش نكمل لك بيت لينا في القبر خرجوه ليه من غدوه جابوه بعد ما جابوه قلت هذه هذيك قالت الدرجه واحد يقول غسل وواحد يقول لي
1: اعطيني ايش عملتوا اعطيني ايش عملتوا
0: ايش عملنا هذا السؤال احنا صورنا طلبتكم انا بالوقت اني واخت قلنا نخلي الدكتور يجاوبنا يا اللي ندرى تو نغسلوه بالوقت والا ما يمشي ذاك الغسل هذاك وكل شيء الفرع الموجوده معاك المذيعه السماء حكيت لها الحكايه مش باختصار انا حكيت لها كيف الاخر قلت لها راهو الميت هكا وهك يعني انا نحب الدكتور تو يجاوبنا نغسلوه ولا لي تعرف انت ورجاله وفونيس وكل شيء انا ما استهزت على الحكايه قالت لي جبانه ميت ما نعرفش تو عملت هكا علقت علي من بعد ما طلبونيش حسيوا عاودنا لهنا غسلوه وعملوه انا احنا حبينا وقتها نطلبوا
1: طيب المهم انتم شو عملتوا خلينا تو ايش حبينا عاودوا غسلوه وصلاه جنازه اخرى واضح
0: فهمتني ولدي كيفاش
1: واضح واضح واضح
0: وعندي سؤال اخر بالله
1: بعجاله بالله كان خذيت اربع دقائق ونص اختي الكريمه
0: سامحني ما خاطر القصه غريبه
1: مثالش مثالش ما فماش مشكله
0: الدكتور ما يسمع فيا نحب نعرف انا كيف نصلي صلاه اسمها هذيك مش الضحى يا ربي حني
1: وقتاش تصليها؟
0: ماهيش صلاه
1: الاستخاره
0: لا سامحني خليها مره اخرى باهي
1: لا مثالش قول لي صلاه الاستخاره
0: ماهيش صلاه الاستخاره
1: صلاه الحاجه
0: صلاة ثمانية ركعات هذيك اللي مضاعها عليا.
2: اي فهمت هذيك الاستخارة.
0: صلاة التسبيح. اسمعني
1: صلاة التسبيح ها؟
0: صلاة التسبيح عايزة.
1: ايوه.
0: يا دكتور الله ينورك الله يثبتك في الشهادة ديما. وقت مثلا ما نصلي الركعتين الوالا ونتحي ونزكي ونرد السبيح كي نعاود نقوم يا لندرا نعاود 15 تسبيحة ولا 10 10 كما الاخرين.
1: واضح واضح.
0: الله يوضح طريقكم للجنة وربي
1: يبارك
0: وربي يحفظكم ان شاء الله ديما منورين في كل ميدان وكل
1: ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا يا ليلى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال ثالث. طيب ما يسالش نكملوا الاتصال الثالث دكتورنا وثم نجيب ان شاء الله بحول الله تعالى. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا سيدي مرحبا بك.
3: أهلا
1: وسهلا. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
3: ناصر من قصر.
1: مراد هكا.
3: ناصر.
2: ناصر.
1: الناصر مرحبا سي الناصر. ربي يحفظك من أي ولاية سي الناصر كان تسمح لي؟
3: من قفص.
1: من ولاية قفصة مرحبا سيدي وبأهلنا في قفص تفضل سيدي.
3: تحيت المسجد في المغرب. على الفراغ جوج بعد الأذان قد صلى الثامة ولا بعد بعد
1: أنا أسألك معنا. سؤالا قداش تستنى بين الأذان والإقامة في المسجد قداش من دقيقة
3: حوالي 7 دقائق
1: يستناو 3 دقائق والله يعطيهم الصحة
3: لا سبعة
1: سبعة خاطر المرة اللي فاتت أنا دخلت المسجد لقيت في الشاشة 10 دقائق تصدمت
3: سامحني انا هي ثم شاشه في اما انا كفيف انا ما نشوفش اما معناها مديده شويه
1: ربي ينور بصيرتك ان شاء الله مديده ما تعرفش قداش سي الناصر يعني انت قدرتها بسبعة دقائق
3: يمكن 7 دقائق اذا كان مش اكثر شوي
1: واضح سيدي الغالي طيب يا سيدي ربي يحفظك ان شاء الله تفضل سيدي
3: توصيتنا انا كفيف
1: اي ربي ينورك بنور البصيره ان شاء الله
3: جميعا إيه أنا سبق وأني اتصلت بالشيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: الشيخ الإذاعة يعني
2: عمر
3: الطبيب
1: بشير
3: الطبيب
1: أيوه
3: وحبيت ما إذا كان في الإمكان كتاب
2: المصحف متاع برايت
3: المصحف
1: الناطق
3: الناطق
1: طيب يا سيدي حاضر أنا سأتكفل بنسختك بهيش
3: الله يبارك
1: ربي يحفظك سيدي تجده عند بشير بحول الله تعالى اعطيني في يدي اسبوع نظم اموري واشتري لك نسخة ان شاء الله
3: ان شاء الله
1: باه يا سي الناس ربي يحفظك ان شاء الله ربي يثيبك وان شاء الله بشرط قدام الجميع بشرط كل شرط تعمل

0: ختمه بشرط
1: ان شاء الله.
0: انا نشرت خوي
1: ان شاء الله.
0: اذا قبلت شرطي بحول الله بعد اسبوع تلقى عند بشير
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله توكلنا على الله سيدي، ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يتقبل منك، ربي يحفظك. شكرا جزيلا سيدي، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب دكتورنا، نمر لسؤال اختنا زهره من بن عروس. على كل انا السؤال هذا، هي قالت احنا كنا ما نعرفوش في السنوات هذه، لكن انا ما اعلمه من خلال اطلاعي على كراس احد التلامذه اللي يشرحوا فيها في متن سيدي بن عاشر، فمستحيل يعني احنا نعرفوه المتن، تذكر فيها الصلوات فرض، لعل هي تحكي على المحيط ما فماش توقير لهذه الشعيره واهتمام بهذه الشعيره. انا لا ادري معناها السؤال نتاعها معناها.
2: اما من حيث التعليم انا في الحدود سنه 64 و65 و66 في السنه الرابعه ابتدائي كانت يدرس فقه الطهاره كامل وفقه الصلاه كامل، والتلميذ يطلع فوق الطاولة ويصلي صلاة كاملة تحت رقابة المعلم وتحت رقابة الزملاء والتلاميذ. وأنا نفسي تعلمت على سيدي عبد المجيد بالرحومة رحمه الله تعالى الصلاة بكل جزئياتها من الأركان حتى المستحبات،
0: واضح
2: كلها في القسم
0: في القسم.
2: لكن لكن لكن في المجتمع كان عنده في ذلك الوقت عقلية أنه الصلاة الكبار مش للصغار، والمساجد كانت مليئة بكبار السن والصغار ما تلقى إلا كعبتين ثلاثة، وفي أكثر الأحيان الكبار يطردوا خاصة اللي كان ضحكوا وإلا أحثوا معناها تشويش
0: ما يصبروش عليهم وقلوا نحن وما
2: ومن جملة من تميز بأنه كان يحب الأطفال ويذهب إلى ذويهم ويأتي بهم إلى المسجد هو شيخ سيدي محمد الصويح الشريف. كان يمشي للدكتور نور الدين دبيش وهو طبيب ويأخذه من أبيه ويأتي به للجامع وتفقه عليه وهو طبيب ودكتور
0: ما شاء الله.
2: وكذلك الدكتور محمد صالح بن سدرين أيضا وهو دكتور صيدلاني همتي أيضا كان يأتي به إلى الجامع، وكان منهم سيدي عبد الوهاب الكبير واللي ألف كتاب كامل على الشيخ صويح الشريف. مجموعة كبيرة من الشباب اللي كان يعتني بهم في ذلك الوقت، وقت اللي كانت أكثر الناس من رواد المساجد هم كبار السن.
0: جميل جدا. هي العقلية هذه مسألة الكبار، يعني أنا التمستها حاج عمره 24 سنة باش يحج، العائلة في عوض جون هنو قالوا وليدي علاش تقسم في شبابك، تقسم في شبابك
2: يعني عندهم حق
0: يعني
2: فلوس هذه مش هذا كيكا حرام في حرام.
0: فهذا أنا يعني أنا أحدثك هذا ما رأيت، فما بالك ونحكي على راهو نحكي على 15-16 سنة قبل.
2: إيه هو قلت إيش عملت يا أخي، أنت مازلت صغير إيش عملت صغير.
0: أيوة
2: هذا اللي كنا تحدثنا عليه في تربيتنا للسفهاء إلى للرجال
0: يعني.
2: الإسلام يربي الرجال ويرشد الرجل في 15 عام أقصى أقصى، وإلا فهو سفيه. سفيه معناها يعني يجب أن نعتني به حتى نرشده،
0: ما يجمش تلابره
2: منهم رشدا.
0: أي نعم.
2: أكسى عن أن يولي هو ينضبط في سلوكه في المجتمع متاعه عندك يرشده، أما الزواج فأمره أيسر من هذا.
0: واضح. سؤالها الثاني شيخ تسأل عن مسألة هذه، تقول شهادة الزور أمر عظيم حرمه رب العزة سبحانه وتعالى مرة واحدة، فما بالك بمن يشهد الزور يوميا من بيع وشراء وغيره من بعض الوظائف.
2: في رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من لم يدع قول الزور والعمل به، الاثنين مش كان قول لا قول وعمل، قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نحن ثقافة التزوير هي تول موجودة في كل المجالات، ابدأ بالمنظر في لتوجيه العقليات اللي هي الصحافة والإعلام والتعليم وغيره وغيره وغيره. وش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه قول ربي سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. هذا هو هذا التزوير.
0: نعم.
2: زخرف القول غرورا، ابداها من موجهين للتعليم وللصحافة، ننتهي إلى البياعة متاع الخضر والغلال. اليوم الفلاح يجيب صندوق موجه الكعبات السماح من فوق والمتوسطين تحتهم
0: وانت ماشي
2: أيوة، وقت اللي ياخذ الخضار باش يحطهم على النصبة متاعه
0: يفعل نفس
2: أول الشيء. حاجة أنه يزين الواجهة وانت بعينك تغزر، تغزر لك فاش يعبي لك من القفاء غير اللي قاعد تغزر له في الواجهة. هذا كله من الزور، ولا يعذر فيه الإنسان بأنه السوق قائم على التزوير.
0: هكا نجيش نقول لك يعني هاو الناس كل تعمل بالكذب
2: أنا أقول لك آخر تزوير هذا ذكرته شفته أمس وأنا متعدي في الطريق، نغزر الواحد ما تعرف من نابل حتى ينتوصل تفوت قربة بكلها بيع متاع الفراولة، يعني هذاك المكان متاع الفراولة بكلهم حاطين 16% ولا 15% طابت
0: تلقى رطل.
2: لا ما فماش، مش مكتوب بالكل. صحيح قبل كانوا يحطوا كلمة رطل هكا صغيرة. صغيرة.
0: اي نعم.
2: لكن هذوما حذفها مرة واحدة. الرجل بلاحيته قلت له يا أخي ليش هالتزوير اللي تقوم به؟ قال لي لأن الناس كل تعرف اللي هو رطل. لا قلت له مش الناس كل تعرف اللي هو رطل، لأنه احنا تو في آخر
0: تعاملوا بالكيلو في آخر الموسم،
2: وآخر الموسم يرخص. وبالتالي أنا من وقت اللي حبست السيارة بتاعي وجيتك وقصيت الطريق جاي على أساس أنك حاطط 16% أو 16% على الكيلو مش على رطل. هذه ثقافة وعقلية قائمة على التزوير في كل شيء. أنت تتزوج امرأة وليلة الزفاف تنحي ظوافرها، تنحي شوافرها، تنحي ساعة فمها، همتي الشفايف بالبوتوكس، الزرها كيف كيف منفوخ بال، همتي وإذا بيه متزوج قطعة غيار. والأسف الشديد التزوير هذا أو المرأة مبنية على الزينة،
0: نعم،
2: وتحب الزينة حتى ولو كانت هي مزيان، لكن أنه هذا يجي ولا في الذكور نفس الشيء. وتشوف أنت يا ولد الصغار من العيد الصغير قداش ينفخوا على شعوراتهم وعلى وجوههم وعلى كذا وعلى كذا، كل هذه الثقافة متاع البهرج. ما عدناش ننظروا للسلوك للقلب، ولينا ننظروا كان للظواهر والبهرج. شو باش نعملوا المدة اللي فاتت عندي عرس تقريب قريب، يعني يلزمني باش نكون حاضر. مرة حضرت في عرس تقريب كنت في الباب، اللي داخل نقول السلام عليكم، واللي خارج نقول وعليكم السلام. المرة هذه دخلت يعني القاعة في غير بلادي بعيدة بمام. في الأول الحق جاءوا زوز رجال غنوا أغنية طيبين، غناء متاع رجال صحيح، فما تهيج الجمهور، كل واحد يحب يهيج الجماهير متاعه. لكن على كل حال المنكر فيه ما تختار، ساعات
0: نعم.
2: الإنسان يخير بين منكرين فيختار أقل
0: خفهما. نعم.
2: بعد شوية مشيت نصلي في العشاء ورجعت الحمد لله قاعات الأفراح دولت فيها أماكن للوضوء والصلاة والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. هذه حتى في تونس العاصمة أكثر القاعات فيهم مكان للي حبي يصلي. صليت المغرب والعشاء وطلعت نلقى للأسف الشديد شوشو هانم متصدر الجلسة ويغني في غناء لا الألفاظ طيبة ولا الحركات طيبة، خضوع بالألفاظ وبالأفعال وبكلها وبكلها وبكلها، هزيت روحي وخرجت أضعف الإيمان.
0: أضعف الإيمان. طيب يا سيدي واضح شيخ، ربي يبارك لك. سؤالها الأخير تقول جارنا أو جارتنا بالأحرى اشترت كلبا لابنها ليلعب به. قالت لك هذا الكلب لا يسكت ليل نهار، مقلقنا مشالها ولدي. قالت له عادش بيه، شريته لولدي صغير شالعب بيه الكلب. أشنو الحل في مثل هكذا حالات يا شيخ؟
2: كل كلب لا يحتاجه صاحبه لا في حراسة ولا في تنبيه ولا في قيادة يقوده أعمى يقوده. نعم. الكلب فهمتي؟ ولا في رعي.
0: نعم.
2: صاب تاع كلاب السير عنده 3 و4 و5 حتى كلاب في المعلم
0: ولا في عمله الامني خاطر تولى
2: في فلاحة
0: امن ولا في
2: معروف هذه فرقة الانياب.
0: نعم.
2: فرقة كاملة فرقة الانياب وكلابها فيها مدربين اروع ما فما في. نعم. في تدريب الكلاب. هذه الكلاب كلها جائزة، الكلاب التي لا دور لها في البيت تنقص لصاحبها كل يوم قيراطا من الاجر وبدا يحسب على روحه.
0: ولكن هي كيفاش تعمل معها؟ تنصحها
2: المفروض أني تقدم قضية فما حتى إشكال. إحنا تو كذا يحل بحذاك النجار مثلا.
0: نعم.
2: تقدم قضية ويجيوا بأدوات صوتيات ويقيسوا مقياس الصوت هذا حتى بالمساجد راه.
0: سبحان الله.
2: لا هذا ما يسلمش منه حتى المسجد نفسه. وقت الإنسان يجيني في المسجد ويعمل لي مضخمات صوت اللي هو الأذان ليش مجعول؟ هو مجعول لإعلام مش لإعلام، هو لجماعة تطلب جماعة أخرى.
0: نعم. إعلام بدخول الوقت،
2: بين إعلام بدخول الوقت مش ضجيج مش صراخ. حتى في المسجد الذي يبلغ أمتي يبلغ بمقدار ما يسمع الباقون. لكن أن يولي عياط وسياح فهذا ليس تبليغا. وكذلك إذا كان الأبواق تكون أكثر من الطاقة متاحة هذا كله فما قضايا معروفة في التشويش متاع السمع. يقدم قضية إذا كان ما حبوش يسموه في التي هي أحسن والحاكم يجي ويتصرف.
0: هذا حشيخ ما بارك الله فيك.
2: وشكون قالك اللي هو يصلي حتى بشي يقول لك الكلب حلال ولا حرام؟
0: لا احنا ما نتحدثوش على الحلة والحرمة. احنا تو نحن نتحدث هذا يقلق الجيرة المرأة عمرها
2: يقلق الجيرة خلف الحرام حتى ولو كان متخذا لغاية من الغايات.
0: لأنه فوق 70 عام قتلك لا يسكت لا ليل لا نهار لا سيف.
2: النبي عليه الصلاة والسلام في الجامع
0: صلى الله عليه وسلم
2: وإنسان يقرأ بصوت مرتفع ويقلق الناس خلاه.
0: لا
2: نفس الشيء إذا كان القرآن وما أدراك وقد أسات القرآن في قلوب المسلمين لا يجوز التشويش به على الغير. فما بالكم بكلب ولا يعوذ بالله.
0: نعم أمدي. الله يهدينا على بعضنا إن شاء الله.
2: اللهم لك أن الكلب ذي متراني في القسم المالوف.
0: لا بيت لا ذيك حاجة أخرى. لكن فما يدربوهم على الأصوات على كل
2: ينجموا لك حتى هو نفسه هذا ينجموا يهزوه البومبرمج ويبرمجوا.
0: نعم المهم لا يؤذي الجيران. احنا تو تحدثنا سواء على انقاص الاجر ثم تو تزيدها زياده تؤذي في الجيران.
2: نعم
0: يعني هذا امر خطير.
2: المراه قالوا يذكرون من صلاتها وصيامها ولكن تؤذي الجيران
0: قال في النار. قال في النار نسال الله السلامه
2: والعافيه. تصلي وتقيم الليل وتصوم النهار وما ذلك قال في النار
0: تؤذي جيرانها وبلسانها.
2: نعم
0: اي نعم الله المستعان. طيب اختنا محمد بن سليانه شيخنا حدثتنا هي قالت اتصلت على كل أنا لا أدري الحقيقة تحدث على شهر أنا شهر من كنتش موجود ولكن تقول إنه القصة ملخصها
2: لا كالآتي. أولا إحنا مناش موجودين على طول إحنا موجودين في وقت معين
0: معين يعني نعم
2: إحنا مناش موجودين هنا في الإذاعة أنا نعم. نجي في الوقت بتاع السلام عليكم نقص الوقت بتاع السلام عليكم
0: السلام عليكم شويعتين. نعم هو
2: ومناش لاقين الوقت سبحان الله. تصور شي أمس ولامس احتفالات في جرت بعضها يعني في البحيرة اثنين في حمام الشط في السجومي في كثير من المناطق مش ممكن باش نكونوا احنا
0: موجودين في
2: الإذاعة وموجودين في الحفلات وموجودين في الأنشطة متاعنا متاع التدريس. على كل كثر خيرهم اللي هم يحبونا وينادونا ويدعونا لكن يعذرونا.
0: آمين إن شاء الله
2: الحمد لله.
0: فهي تقول إنه ميتهم الله يرحمه هذا لما مات مشاوا للتشريح بعد تخلط مع ميت آخر ناس هزوا ميت هؤلاء وهم هزوا واحد آخر فهما كي شافوه عرفوا انه مش ميتهم رجعوا للمستشفى. العائله الاخرى لا ما استعرفوش يعني ما علمهم
2: دفنوا وكملوا مش يقعد يطلع
0: فيه فغسلوه وصلوا عليه ودفنوهم. طيب الان
2: هو اصلا لو حتى قانونيا اذا دفن الميت لا يخرج الا باذن من وكيل جمهوري
0: وهذا ما وقع. وكيل جمهوري اذن بنقلته هو مش عملوا عاودوا غسلوه هذا اللي تول هنا اللي فيه بين قوسين الله غالب احنا مش موجودين خياني فهم عاودوا غسلوه
2: لا بأس بذلك هو
0: الأصل
2: غسلوه وصلوا نعم. عليه ويكفيه ذلك
0: نعم.
2: لكن ما داموا قد أعادوا تغسيله وأعادوا صلاة عليه فلا بأس بذلك هو تم كل شيء
0: تم كل شيء
2: ذكرني
0: ورحمه الله.
2: كان في مزلت معنا جبانة سجبانة البي
0: نعم.
2: الجبانة هذه اليوم تبنت عليها مكتبة عظيمة وتبنى عليها معهد ثانوي كبير فقبل ما يقع البناء
0: نادوا
2: اللي عنده ميت في الجبانة هذه يخرجوا. ثم واحدة أولادها ثلاثة من العلماء وكانت هي تحب العلم وتتظاهر أيضا بأنها من أهل
0: العلم
2: مش من أهل العلم أهل العلم لكن على الأقل من بيئة علمية. عندها أبوها وأمها في جبانة البي حفرت عليهم خرجتهم أعضاء
0: نعم
2: جابتهم ولفتهم من جديد في كفن جديد وجابتهم من قرية ثلاثة أيام بعث الأخت قالت الأخت إيجا أحضر في القرية متى أبوك قالت لي أخويتي
0: الرجل مسكين عظام
2: ثلاثة أيام في البيت عندها وما خفتش وجابت المضبية وقرأوا ثلاثة أيام يقرأوا الليالي فهمت من جديد
0: سبحان الله على كل باهي
2: زيادة الخير مفاندة مش مشكلة صلوا عليه مرتين وقع ذلك في في السيرة لكن التغسيل ما الأصل ما وردش عن
0: الأصل نعم المرتين. الأصل نعم
2: لكن
0: الأصل.
2: لا بأس بذلك وحنا عارفوه يصير فيه خاصة في اللي جايبين من الخارج
0: نعم
2: هم يجيوا حاضر باش مصلين عليهم كاف مغسلين مكفنين
0: صحيح.
2: في بعض الأحيان يخلعوا الصندوق ويخرجوا
0: ومرات كثيرة زادنا ورد سؤال زاد كذلك وإحنا هنا نحب نبينه مثال إحنا جاوبنا عليه إنه يجي مثلا عامل حادث في الخارج عزكم الله فيقول لك حتى الغديكة بعد 15 يوم الأوراق وغيره والتشريح ما عاش فيه ماذا فعل رئيس المركز الإسلامي الغديكة في هانوفر يمامه وبعثوا لهنا وقال له صليوا عليه ودفنوه معناها او عاودوا يموه مره اخرى دبروا ريوسكم. ما يجيوا العائله لا لازم يتحل ويتغسل وولدنا هو مسلم
2: يا اذا تحلل
0: ولات فما اشكاليات كثيره ويطلبوا واحنا تو فخياني ذا الانسان معناها اللحم تاعه معناها
2: بدا يتهرى
0: اي واثار الحادث كان كبير وكذا قدرنا نعملوا له تيمم اهلا بل حتى لو ما قدرناش احنا ما نصليوا عليه شيخ وهكذا ويدفنوا فلو خيان مرات يتشدوا في هالمسائل هذه نحاولوا خيانا نسألوا مشايخنا وعلمائنا. طيب شيخ سؤال الثاني ولكن قبل السؤال معنا اتصال هاتفي لو تسمح لي نقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لله ذكرني بالاسم.
3: مريم من ولاية الكاف.
0: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في الكاف تفضلي.
3: يرحم والديك. سؤالي لماذا الظلم متواصل في هذه الدنيا والإنسان يعرف روحه أنه مش يتحاسب عليه.
0: والإنسان يعرف أنه مش يتحاسب.
3: أي عمل معلش يظلم وبقي من زيل الظلم.
0: هو كان جات على الظلم فقط هو يعرف إيش بيش يتحاسب. برشا أشياء يفعلها الإنسان ويعرف روحه وش يتحاسب. أولها أن يقصر في حق الله سبحانه وتعالى ويعرف أنه ربي هو اللي خلقه واللي أعطاه واللي عمله ورغم ذلك يقصر في حقه ولا يستجيب لأوامره فما بالك أنت في أشياء أخرى وأعظم. لكن سأطرح السؤال على الشيخ إن شاء الله.
3: أنا كي نتعرض للظلم نعمل ورد قرآني ونحفظ سورة جديدة ونعمل بزيد ركعات لله
0: الحمد لله ربي يتقبل إن شاء الله.
2: سؤال يصعد الكلمة طيب والعمل الصالح
0: يرفعه أحسن أيوة عمل. أختي الكريم
3: السؤال الثاني أنا في صلاة العصر ما عملتش تشاهد الأوسط ليش نصلح الصلاة؟
2: نعم
0: كيفاش صلحتها؟
2: كيفاش تصلح الصلاة؟ هي ما صلحتش
3: ما عملتش تشاهد الثاني ما
0: ما صلحتش.
3: أنا عملت سجود بعد وعملت تشاهد ومع التشاهد الأخرين
0: باهي عملت سجود بعد هاي ما قلت لك قول لك إيش صلحتها عملت سجود بعدي وتشاهد لأنك ما تعرفش
3: اي هو السجود بعد
0: مش اذا كان زدت في الصلاة
3: والسجود القبلي اذا كان نقص في الصلاة ما نعرفش
0: اي هاك انت تعرف ايش بيك ما عملت وقت بعدي
3: زدت غلط زدت عملته بعد
0: غلطت واضح. طيب حاضر اختي بحول الله لا بأس. طيب
3: سامحني السؤال الثالث
0: تفضل.
3: عندما يرد سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي نبكي ومعناته انا ارتكبت ذنب والا حسن
0: وانت مع الناس بركة تبكي ولا وحدك؟
3: لا وحدي وحدي ما يجيش الانسان يبكي في مجموعة
0: خلاص. طيب ان شاء الله بحول الله تعالى
3: يعايشك الله يرحمه
0: وانت علش تبكي؟ دقيقة واحدة أخت.
3: من شوقي لرسول الله ومن أهدك أحسن وأعظم خلق الله عليك
0: طيب خلاص حاضر يا لله حاضر الله يبارك فيك ان شاء الله يجيبك الشيخ بحول الله تعالى ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر شيخنا
2: ان شاء الله
0: نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا يا
4: لله الله يرحم والديك
0: اجمعين.
4: شيخ سندوب الشيخ انت سمحني خفيف
0: لا انا مثالش انا اخوك هيثم الشيخ زهير نعم
4: وحجه ميمونه
0: ربي يثيبك وربي يطعمك بارك الله فيك ربي يعزك بارك الله فيك ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
4: انا ام محمد.
0: من اي ولايه؟
4: بن عروس.
0: من بن عروس باهي واضح من بن عروس تفضل
4: عليكم.
0: ايوه سؤالك
4: اسمعني.
0: اي
4: انا سمحني عديها لي يسر ريقتها مش لاسر
0: اللطف عليك
4: فقعها كبيرة فمسي فمت نور نور نور نور من هنا
0: شوية تحكي لي على رؤية معناها في المنام
4: يفضلك عصيوني باللي كتر
0: احنا الاشكال يا اختي الكريمة احنا ليس هذا اختصاصنا تأويل الرؤى
4: حتى شوية بركة يفضل
0: هو إذا وإحنا إذا مش اختصاصنا قد نجيبك جوابا خاطئا أولا نقتحم مجالا ليس مجالنا
2: بربي دبر لي فتوى شيخ هيثم بربي
0: هذه ما فيهاش معناها أختي الكريمة فهمت يعني مش إحنا نتمنع على المستمعين ومنحبهم مش لا هذا علم قائم بذاته ما عندناش أختي
4: كسب لكم الخلق
0: آمين فهمتني يا أختي الكريمة والله كان عندك سؤال فقهي أهلا وسهلا على الرأس والعين
4: الله يسركم الدنيا واخر
2: أجمعين
4: عندي ندى السؤال التمتاعي ودي العزيز نجيب هكذا بس نصلي ونعمل كل شيء حتى تعبنا شويه
0: ربي يحفظك.
4: نوم نوم نوم نوم نوم هكذا
0: في كل صلاة يجيك النوم.
4: لا لا لا ساعات نجيبش نصلي صليت العشاء مثلا صليت وشبع الوتر خلي بعد الخطوص الليل نصلي ونعمل تهجد نمشي فيها حتى الصبح نصلي كمان مكسرية.
0: انت تشرب دواء حاجة هكا متاع نوم؟
4: عنديش عندي تاع السكر
0: واضح اختي. طيب ان شاء الله
4: هو اللي يجي عن هيك هو اتمنى الصحه هذا
0: ان شاء الله اخو ان شاء الله ربي يحفظك ربي يثيبك وربي يبارك لك في الصحه ان شاء الله ربي يعزك. شكرا جزيلا اختي الكريمه شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه التحيه ايضا نستقبل بها.

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سالم، أهلا وسهلا، ويرافقنا إن شاء الله بحول الله تعالى في النصف الثاني من هذه الحصة الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية. شيخنا، سؤال أختنا من سليانة تقول صلاة التسابيح، هي قالت ثمانية، هي تقصد لعلها أربع ركعات،
2: أربع ركعات،
1: وهي تقام في وقت النافلة، فهي تسأل على تقول لك أنا نصلي ركعتين نتحي ونزكي، ثم هل أسلم وإلا لا؟
2: والركعتين الثانيين كما ركعتين الأولانيين؟
1: إذا ممكن نذكرهم
2: سلم سلم من كل ركعتين سواء كان في الليل ولا في النهار، وكما الركعة الأولى كما الركعتين الأولانيين كما الركعتين الثانيين نفس الشيء.
1: واضح. إذن هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة وهي واقفة، و15 10 مرات في الركوع، 10 في الرفع من الركوع، وفي السجدة الأولى 10، وفي الجلوس بين السجدتين 10، وفي السجدة الثانية 10، وفي الجولي وفي ال
2: 75
1: اي نعم، تلقى 75 في الثانية، 75 في الثالثة، 75 في الرابعة. طيب ان شاء الله هيك بعجالة. سيد ناصر من قفصة شيخ يسأل عن تحية المسجد، هل تجوز تحية المسجد بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة؟ هو قال يقدر الوقت اللي ينتظروه في المسجد اللي يمشي له هو، لأنه هو ذرير ربي نوره بنور البصيرة، تاع 7 دقائق هذا هو يقدره. لكن أنا رأيت في مسجد منذ أيام يقعد 10 دقائق، أنا أتحدث، أنا شفتها 10 دقائق،
2: لا أنا شفت 15 دقيقة
1: بين
2: المغرب، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، لكن بعد عدلوا عليها. أما شفتها
1: الحمد لله،
2: شفتها
1: أنا حدثك
2: أما
1: منذ
2: العشر لحد الآن.
1: أي نعم، أنا منذ أيام رأيتها
2: لحد الآن ما زالت 10 دقائق. الأصل فيه أنه صلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، لن ننتظر أحد، وجربناها لأنه هو شد داعي وقل لك لا بشي يحضر المصلين. الجامع اللي متعودين فيه الناس أنه دوب ما يكمل الأذان يقيم، يحضر الناس كما العادة، واللي هم متخلفين لو كان تصلي لهم حتى قبل الوقت متخلفين ولو كان زيدهم ساعة كاملة يأخذوا متخلفين، وتقاف القهوة وأذن الأذان وهو وقف يحكي ويستنى حتى
1: يحرم الوقت
2: يجي ينعم الوقت متاع الإقامة، وبالتالي هذه مش تعلة. والأصل فيه أنه نلتزم بالسائد في البلاد، وهو أنه صلاة المغرب تقام بعد الأذان مباشرة، هذا الأصل. لكن هذا يتحب له منشور وزاري وليس كلمة في إذاعة الزيتون، لأن إذاعة الزيتون ليس مكلفة
1: مكلف بذلك، ولكن نعم. مرات حتى المنشورات يا شيخ،
2: لأنه مفهمش إيش التطبيق، وقت نصرف على التطبيق والراقب. شوف أنت مثال وزارة الأوقاف في المغرب، أنت تخدم عندي صحيح، أنت تخفي منحة مش تخفي شهرية، لكن أنت بحق وقعت على تكليف
1: صحيح.
2: هالتكليف هذا فيه من شروطه أن تلتزم بمذهب
1: البلاد اللي هو مذهب الشهادة المالكية.
2: وبالتالي احنا تنتي كي تدخل في الجامعة، أنا ما تحكيش على الجامعة المالكية برك، أنا وقت ندخل الجامعة متاع الأحناف ونلقى السادة المالكية اعتذاوا على كل تقاليد المسجد الحنفي، يغيظني ذلك. وكثير من المساجد اليوم متاع الأحناف اللي كل التراتيب اللي في وسطها اتنحات ولات تقام على المذهب المالكي، احنا ما عندناش مشكلة، لكن المفروض أن تبقى المساجد على ما حبست عليه، لأنه المسجد هذا عنده وثيقة التحبيس، وثيقة التحبيس لابد من احترامها. ربي يهدينا.
1: طيب آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. أختنا مريم من الكافة شيخنا تسأل، تقول أنا يعني إذا ناس تعرف أنه فما حساب يوم القيامة، علاش العباد تظلم بعضها وتحكي عن نفسها، يعني تتعرض إلى الظلم لكن هي تمشي تقرأ قرآن وتوكل أمرها الرب سبحانه وتعالى. أنا قلت لها مش كان هذا، الناس تعرف روحها أنها ستتحاسب، وأعظم من هذا ذا قد مرات هكا الظلم يتعدى وربما مش ظاهر، لكن ما هو واضح وظاهر، الأرض موجودة وآية الميراث واضحة، وآيات الميراث واضحة، والناس هابطين حشيش وريش 15 و20 و25 سنة، والآخر يسب في هذا والآخر يسب في هذا، والأرض محتوتة ككبور ومطيشة، وكل حد يقول الحق معايا.
2: وماذا نقول في من يؤذى في حياته وبعد مماته؟
1: نعم،
2: حكي نقول السيدة عائشة أم المؤمنين وهي تؤذى
1: نعم.
2: أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجري عليها حسنات لم تعملها.
1: أيوة سبحان الله. مرحبا كما قال، قال مرحبا بحسنات لم نعمل هذيك هي. نعم.
2: وبالتالي نحن المطلوب منا أن الإنسان يعود نفسه على أن يكظم الغيظ ويصبر ويعفو على الناس حتى يكون من المحسنين.
1: نعم.
2: وإذا كنت من المحسنين فإنك تأخذ ثوابك وأجرك من عند الله تعالى، وفرق
1: نعم.
2: بين أجر من عند الله وبين أجر تأخذه ممن ظلمك، ماهوش كيف كيف، فرق بعيد ياسر.
1: نعم. بارك الله فيكم سيدي. السؤال الثاني تسأل تقول، لكن قبل سؤالها الاتصال حذر الرحمن. نعم. يلا ناخذ اتصال سيدي ثم نسأل سؤالها الثاني إن شاء الله بحول الله تعالى. السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى.
1: مرحبا أختي، ربي يحفظك. مرحبا بك.
0: الله يرحمه ويديك إن شاء الله حج مبروك.
1: ربي يثيبك وربي يطعمك، بارك الله فيك وكل المستمعين كذلك أيضا. يسمع فيك.
0: الله يبارك فيكم ويرحم والديك
1: يا جماعين. ذكرني بالاسم أختي. أيوة
0: ثم صوت النبي
1: صلى الله عليه وسلم. فقط ذكرني قلت لك بالاسم والولاية.
0: سامحني، حياه بن عروس.
1: اي مرحبا اختي حياه واهلنا في بن عروس، تفضل. ايوه عاود لي السؤال.
0: صلاه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم نقرا فيه. ما نعرفش اذا كان يكفي الوقت نقراك من شوي ولا يعني في المطلق.
1: انت من وين الورد خذيته، من كتاب ولا وحدك؟
0: اي هي ماخوذ من كتاب من جامع الزيتون حسب ما قالوا لي.
1: شو اسمه الكتاب؟
0: سمعتكم كل مره. لا ما نعرفوش انا خذيت كان هذايا.
1: انت سمعته في الاذاعه قبل؟
0: كأني سمعت كل مرة يعطوا منه شوية.
1: اللي هو تراها تاني.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا على من سميته ذاكرا مذكرا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على من سميته أحمد ومحمد سيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على من سميته صابرا نبيا ومراقبا سيدنا محمد رسول الله. وهكذا 16 واحدة.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: أيوة. هذه قالوا كي يكتبها واحد في الورقة بيضة ويعملها مع الميت في الكفن ولا فوق الكفن يدفنها معاها ثم حسنات كبيرة للميت. هل ينظر صحيح ولا لا؟
1: طيب هاتوا يجاوبنا الشيخ.
0: هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، احنا من اللي احنا الزهر كبرنا على حاجه كي نمشوا للجبانه او حاجه نسلموا على الموتى. وثاني حاجه نقروا لهم الفاتحه الاولانيه اللي
1: نعم.
0: هي مع الوالدين ولا اللي موتى والموتى الكل، معناها اهل المقابر الكل. ما نقولوش الموتى، نقولوا السلام عليكم يا اهل المقابر.
1: نعم.
0: هي نهارت عندي شي الوالده توفت الله يرحمها هنا عندي. وشات اختي تقرا في فاتحه على الوالد على والدي الزوج، قالوا لها لا بنتي راس المقبره ما تقراش الفاتحه. هي هكا هي.
1: شكون اللي قال لها هذه؟
0: اهل
1: نساء معاها يعني.
0: الله يرحم والديهم، الله يهديهم. نقول
1: نساء معناها مش هي هي هي امام ولا شيخ ولا
0: يا عامه الناس اللي جهت تقرا. قالوا لي ليه يا بنتي في الجبين ما يقراوش،
1: ما يقراوش الفاتحة، ما يقطعوا يريش.
0: خلقنا ربي وإحنا هدايا والدينا ربنا عليه وفوق هذا دون أسمعي هاني باش نسأل الشيخ. عندي في شهرين يعني نتشحط باش نتصل بك. قلت له هاني باش نسأل الشيخ فنجيب التصحيح.
1: واضح يا لله. حاضر.
0: وزائل أنا اليوم هارفت لكم على حكايتك لك فن السعودي. الله يرحم والديكم.
1: ذكرتنا سألتنا على شنو؟
0: على حكاية الكفن الشيخ الكفن اللي يجيبوا من السعودية وخليه سنوات. قالوا لنا راهو يخلص عليه يا أخي، جاوبوني الحق.
1: واضح جيد، الحمد لله انه جاوبوك. الحمد لله، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يبارك فيك. امين، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستقبل اتصالا مواليا شيخنا، قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
3: سيدي كريم،
1: سيدي
3: كريم جزاك الله عنا جزاك الله عنا كل خير.
1: امين واياكم سيدي الغالي، بارك الله فيك.
3: سيدي شيخ ربي يبارك فيكم ويخليكم ويحفظكم ويخليكم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، الله يحفظكم ان شاء الله.
3: كريم. سيدي كريم، انا ورطت روحي في يمين.
1: ايوه ذكرني بالاسم والولايه اذا تحب.
3: محمد الهادي من قفصه.
1: مرحبا سيدي وباهلنا
3: ربي يسلمك
1: في قفص في سيدي الغالي. ايوه اعطيني تو السؤال.
3: سيدي الكريم، انا نعم. عندي ولدي ربي يسامحه تعبني، معناها انقطع على التعليم وحاولت باش ديما نحمل روحي المسؤوليه باعتباري انا ممكن انا قصرت في تربيته. بس عندي مشروع بتاع بيع بتاع غيار. قلت له بهيك انت ما تحبش تتعلم حتى صنع، ما تحبش تقرا، اجي معايا هاو انا تنكبر ونخلي لك المقاس كله نخليها.
1: اي نعم.
3: قلت له حتى البتين ده بدلها بس.
1: طيب
3: اخدم معايا مده، مشى معايا باهي. وبعد قال لي نحب نمشي نحرق لايطاليا. بالطبيعه انا من واجبي ما يزميش خليه يحرق. ما خلي اعطيني الفلوس، ما حبيتش، هرب علي ما حبش يخدم. حاولت ما حبش يخدم. بالطبيعة غششني لأنه أنا كنت يخدم معي في المجازة ويتقاضى في مرتب ونصبوا عليه حتى الضمن الاجتماعي.
1: جميل.
3: ما نصبوا عليه في الضمن
1: جميل
3: الاجتماعي.
1: هذا جميل.
3: جين قطع العمل
1: قصيد علي
3: بمين. قلت حجتي حرام علي، لعاد نصب عليك مليم وطا ضمن اجتماعي.
1: واضح.
3: بالطبيعة ورط روحي في يمين تور، معناها نعاني فيه توا البارح يا سيدي، حتى اول سنه البارح برك خرج يتسكع نص الليل كراس كلاس ريحه روح لي مدمدم.
1: الله المستعان.
3: ربي يهدي وديما نحمل روحي المسؤوليه لان انا ممكن انا اللي قصرت في طبيب. ديما
1: الله المستعان. ربي ان شاء الله يهدي
3: ربي نحمل المسؤوليه.
1: ربي يهدي الذريه ان شاء الله. يا ربي يهدي الذريه يا
3: رب. هو بعد الصريحه اللي كلاها اعلن عن الندم نتاعه ويحب يرجع يخدم. يا ترى انا كنرجع نخدم بالطبيعه يجب نعاود نصب عليه الضمان الاجتماعي.
1: طيب.
3: كيفاش نعمل انا فك اليمين نتاع حرمت حاجتي؟ قلت
1: حاضر يا
3: جماعه ما عادش ما عادش نصب عليك الضمان الاجتماعي.
1: حاضر يا سيدي. حاضر.
3: يصليش كل خير.
1: يصليش يا سي محمد. ولد ولدك يصليش؟
3: كان يصلي.
1: هاي.
3: كان يصلي وفرحت اذا بيه انقطع. نحاول فيه ولدي يرجع الرب يصلي.
1: هزيتوش حتى للجمعة معاك بشوية بشوية حتى لصلاة الجمعة هكا فماشي خطيب عندكم هكا.
3: مش صغير هو تو عمره 26 سنة. نحاول فيه جميع المحاولات عملتها سيدي هيثم. جميع المحاولات. تعرف آخر آخر آخر آخر كلمة قالها لي ولدي هاي نمشي معايا هزني معايا أي هزني للجمعة. أنا كبرت وكان نمشي ونسني وهزني يعني ما نصلي صلاة المنافقين.
1: يا خويا إيجا صلي وخور خير كون خير منا نحن كذا احنا منافقين. صلي ورينا كيفاش المش المنافقين شنتبعوك يا ولدي. قل له إيجا علمنا شنين مش مرحبا.
3: كل واحد كي يقولوا له فلان خير منك يغير، إلا كي يقولوا له واحد ولدك خير منك يفرح.
1: نعم نعم. ربي يحفظك وربي يهديك.
3: كون خير مني لكن الله غالب.
1: ربي يهديه بحول الله. ادعي له ربي دو يهديه بحول الله بحول الله بحول الله ان شاء الله يا سيدي. ربي يهديه وربي ييسر لك طبعا. ما يئسوش من رحمه ربي.
3: ابو لله يصبر رحمه ربي. فانا نحمل ديما نحمل نفسي المسؤوليه. انا ممكن ما عرفتش ربي.
1: سبحان الله. ربي ان شاء الله
3: لما حال المجتمع ما تعرف المجتمع ما تعرف ايش فيه والشارع ايش فيه والخلطه.
1: ربي يهديه بحول. ندعو له بالهداية. ندعو له إن شاء الله بالهداية. ربي إن شاء الله يهديه ويسر له أمره وربي يعينك أنت ويعاونك إن شاء الله ويدلك ويلهم كل رشد إن شاء الله. ربي يحفظك. شكرا شكرا يا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا سؤال أختنا مريم الثاني
2: نعم
1: من الكيف تسأل عن صلاة العصر. تقول في صلاة العصر ما عملتش التشهد الأوسط.
2: نعم.
1: فهي وتعرف أنه النقص هذا يستوجب سجودا قبلي لكنها غلطت. قالت حسب ما كلامها هي غلطت وعملت سجود بعدي وعودت التشهد وسلمت.
2: نعم.
1: فتسأل عن حكم الصلاة.
2: صلاة صحيحة لأن الزيادة في الصلاة في النقص في الصلاة يستوجب سجودا قبليا.
1: نعم.
2: والزيادة تستوجب سجودا بعديا والجمع بين الزيادة والنقصان يستوجب قبليا لكن يجوز.
1: نعم.
2: مع ما هو خلاف الأولى أنه يؤخر القبلي ويقدم البعدي. والأولى ألا
1: في مشهور المذهب يعني. نعم. فما أكلام آخر ولكن على كل. نعم. الأولى إحنا كما قال الشيخ ما نعملوهش وهذه صلاة بحول الله نقولوا لها صحيحة والإنسان يرد باله. طيب سؤالها الثالثة شيخنا تقول عندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبكي خاصة وحدي. هي قالت وحدي.
2: نعم.
1: هل علي ذنب هذا وإلا لا يا شيخ؟
2: هنيئا لها بدموعها. ليتنا نبكي مثلها عندما نستمع.
1: نعم.
2: ويذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
2: أمامنا فنشعر بهذا الشوق لرؤيته عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أختنا محمد من بن عروس شيخ، تقول أنا نتعب برشا خاصة في صلاة بعد صلاة العشاء وتعمل قيام الليل ترقد مرات ما تقومش لصلاة الصبح. تقول كيفاش نعمل، نحب نقوم يا شيخ، أعطوني حل.
2: الحل هو أنه الإنسان يرى قدراته الذاتية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، وفعل الخير بالنسبة للمسلم لا يقتصر على قيام الليل. نعم قيام الليل مدرسة، وأقل قيام الليل هو الشفع والوتر.
1: نعم
2: كثير من الناس ما يخطرش على باله أنه الشفع والوتر هو من قيام الليل. نعم.
1: خاصة الشفع لهذه كركعتين
2: قيام. نعم قيام الليل هو كل صلاة ينشئها المسلم من الليل. نعم. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم. فإن زدنا 4 ركعات أو 6 أو 8 فخير كثير بإذن الله تعالى.
1: نعم.
2: لكن على شرط ألا نخل بالواجب، لأنه ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه.
1: نعم.
2: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأساس هو الفرائض. والرجل الذي أقسم أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يزيد على ما كلف به، قال صلى الله عليه وسلم نعم ولا ينقص، أفلح إن صدق. ولذلك المسلم يحافظ على الفريضة قبل أن يحافظ على النافلة، ويصلي النافلة على قدر استطاعته.
1: نعم.
2: فالصحابة ما كانوا جميعا على نفس المنوال. في بيت أبي هريرة كان يقسم الليل 3.
1: نعم.
2: ثلث يقومه أبو هريرة، وثلث تقومه بنت أبي هريرة، وثلث تقومه زوجة أبي هريرة، فيملأ البيت بقيام الليل مقسما على 3.
1: نعم.
2: وهناك من كان يقوم الليل كله مثل سيدنا عبد الله بن الزبير، يقوم ليلة قائما وليلة راكعا وليلة ساجدا. لكن هذه أمثلة تحتذى، ولسنا مطالبين بأن نكون مثلها، وإنما يبذل الإنسان وسعه. نعم. وجوده وطاقته. سيدنا الإمام السجاد.
1: نعم.
2: سيدنا علي زين العابدين. نعم. ابن علي
1: ابن أبي طالب،
2: ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نعم. هذا كان يرى دائما بين سجدة وركعة، ولكنه لما توفي وجد على ظهره خطاني من أثر حمل الصدقات إلى المنازل، ولم يتفطنوا إليها إلا يوم توفي، فلم يجدوا هذه الصدقات المتتالية يوميا كل ليلة وما يرى حتى حد. هذا فعل خير، وهذا قيام ليل، لأنه قيام الليل ليس بالعبادة اللي هي صلاة فقط. قيام الليل يكون بقراءة القرآن، قيام الليل يكون بالذكر والتسبيح والصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: قيام الليل عندما تتقلب في فراشك بعد أن صليت الشفع والوتر واكتفيت بذلك، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: البقية ديما نذكر فيها، ولكن طبعا ما لقيتهاش في ربي ذكرنا بالشهادة.
1: آمين.
2: المهم أن المسلم كلما تقلب كان على ذكر، إما ذكر عملي أو ذكر قولي، حتى ذهابك لجنازة في الليل.
1: صحيح.
2: وذهابك لزيارة شخص فقير تريد أن تقدم له شيئا دون أن يراك أحد، سيرك في خدمة أحد الطلبة في الليل، كل ذلك. نعم. كل ما تفعله في الليل هو يعتبر من العبادات التي هي في ساعة غفلة، ويضاعفها الله سبحانه وتعالى ويعطيك عليه الأجر العميم العظيم.
1: نعم. ربي يتقبل إن شاء الله. أختنا حياة شيخنا من بن عروس سألت عن
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي.
1: نعم.
2: وتدعو ما شئت.
1: صحيح جميل.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: في بعض الأحيان يغلق على الذاكرة فلا تجد ما تريد.
1: هذا.
2: الحمد.
1: نعم. مرات تحصل حتى مع القرآن، مع السورة مستحضرها ومسكذا يشتد الباب.
2: نعم.
1: تخونه الذاكرة في المباشر. فنسأل الله السلامة والعافية. سيدي أختنا من عروس حياة تقول.
2: نعم.
1: شيخ هنالك ورد في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينه تقول اللهم صلي وسلم على من سميته ذاكرا حبيبا ومذكرا، يعني وهذه بعض الصلوات التي وردت
2: الابتكار في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جائز، والأهم من هذه الصلوات هو أن تختار صلاة يحضر فيها قلبك.
1: نعم،
2: هذا هو الأساس، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت عالم ما تقول وذاكر ما تقول وخاشع مع ما تقول.
1: نعم،
2: يتضاعف الأجر. الذكر على كل الأحيان فيه أجر عظيم، حتى ولو كنت غافلا فذاك طريق لإيقاظ قلبك، عندما تستيقظ جوارحك هو طريق لإيقاظ قلبك. فليذكر المسلم ربه على أي حال وبكل طريقة من طرق الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ابتدع الصحابة طرقا كثيرة جمعها العلماء في كتب عظيمة.
1: نعم،
2: فلا بأس بأن تصلي بهذه الصلاة، لكن الأهم من ذلك هو أن تكون حاضرة القلب وهي تتلو هذه الصلوات.
1: واضح يا شيخنا. نعم، بارك الله فيك وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم. سؤالها الثاني قول شيخ، احنا تعودنا ان ندخل الى الجبانه بين قوسين المقبره يعني،
2: نعم،
1: ونسلم على الموتى ونقرا الفاتحه لموتانا وفاتحه لجميع الموتى. نعم، المسلمين. فامها مشيت تعمل كاكا، شافتها مرا ولا شكون الله اعلم، قالت من العوام، قول له رد بالك الجبانه رانا ما نقراوش فيها الفاتحه.
2: تطوع كثير من الرعاعي ومن العامه وممن لا علم له بالفتوى، وهو مقحم نفسه في مضايق جهنمية للأسف الشديد، لأن المتطوع بالفتوى دون علم هو يطرق أبواب جهنم بحلقة من الذهب للأسف الشديد. لا يجوز للمسلم أن يتطوع بالفتوى دون علم. باش تقول لي أو سمعت فلان الفلاني، كم من فلان الفلاني هذا اللي ترونه في الشاشات لا علم له، أو في بعض المسائل لا علم له، في بعض المسائل عنده علم. أعطيك مثال بسيط جدا حتى تعلم أن صاحب الخبرات بصفة عامة تكون فتواه أقرب للصواب، ومن تعوزه تلك الخبرة يعطيك فتاوى لا خطام لها ولا زمة.
1: إيه، لأن الملكة هذه تحدث. نعم، عنها الفقهاء.
2: خذ مثالا لذلك، الرجل في على الشاشة يتحدث بحماسة يريد من المرأة أن تلبس أكثف وأثخن الثياب وأغلظ الثياب، وضرب مثلا بالقباطي، قال رأت عائشة أم المؤمنين امرأة تلبس القباطية فقالت لها إن هذا ثياب من لا خلاق له. قال إذا كان القباطي على كثافته وثخانته، قالت فيه سيدة عائشة هذا ثياب من لا خلاق له، فماذا سنقول في هذه الألبسة التي نلبسها اليوم في زماننا؟ من أين أتته الآفة؟ أتته الآفة لأنه لا يعرف معنى القباطي.
1: صحيح،
2: فالقباطي وإن كان في السعودية في الحجاز في ذلك الزمن كان يأتى به من مصر، ولذلك سمي القباطي، لكن القباطي كان ينتج عندنا في تونس إلى زمن قريب.
1: كان ينتج عندنا. نعم، في تونس
2: نزرع الكتان إلى اليوم الناس هذا.
1: لا الكتان، لكن
2: هو نفسه هذاك هو القباطي. الكتان عندما يزرع يعطي نبتة طويلة جداً وفي داخلها خيط، هذاك خيط الكتان. الكتان يحصد.
1: نعم،
2: ويوضع في الماء مدة معينة تقريبا جمعتين، ثم بعد ذلك يوضع على الحبال لتجف، ثم يمشط. تعرفوا المشط؟
1: نعم،
2: فما كثير من الناس ما عادش تعرف المشط شنو.
1: لا انا ما حضرت عليه حتى. طيب، احنا في لانه في العالية
2: يتحط في المشط.
1: نعم،
2: فيخرج هو الخيط اللي يتنسج منه نوع من الكتان الرقيق، وهو الذي يلبس، وهو الذي قال فيه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما شعر بنعمة ربه بعد أن كان فقيرا مطقعا، فقال بخن بخن أبو هريرة يمتخط في كتانة. الكتان في ذلك الزمان ليس بخس الثمن، لأنه يحتاج زراعة ويحتاج صنعة ويحتاج خدمة. ف هذه اللباس كان لباس رقيق يصنع منه الأقمصة، وهذا القميص لا يلبس فوق اللحم مباشرة، لا يلبس شعارا.
1: نعم،
2: لأن الشعار هو اللباس الذي يلبس على اللباس مباشرة، وإنما يلبس هذا القميص ومعه إزار، يلبس هذا القميص ومعه رداء، يلبس ومعه خميصة أو غيرها من الألبسة الفوقانية. فهذه المرأة التي أتت إلى عائشة تلبس القباطي الذي يعد لللباس، أما القباطي الثخين فكان يمشط ويغزل غليظا ليكون كساء للجدران تقي الناس من البرد والحر وليس لباسا لبني آدم. سيخينا هذا، احمل ما يلبس للجدران على لباس بني آدم وأعطانا حكما، وأن المرأة تخش بتشعر زي ما تلبس بتشعر تخش حوص بها في الشارع، وإلا فهي عاصية لله رب العالمين، وهي تلبس لباسا من لا خلاقة له.
1: ربي فهمنا ويعلمنا.
2: آمين يا رب العالمين. وذلك ما عاش نقولها وقال فلان الفلاني، هؤلاء دعاة وليسوا فقهاء.
1: نعم.
2: ويذكرون في برامجهم طامات من الأخطاء الفقهية اللي تفطنوا لها حتى رجال الأزهر، لما أكثرهم جاي من غادي، حتى رجال الأزهر قاعدين يردوا عليهم حاليا بنفس الطريقة، والمسامع موجودة حاليا في على
1: الشبكة الانترنت
2: الاجتماعي، والإنسان يشوف. ولذلك لا نأخذ إلا عن علماء عصرنا وعلماء بلدنا. كان الرجل يذهب إلى الأزهر من تونس،
1: أنا جدي فعل ذلك،
2: ويسأل في الأزهر.
1: نعم.
2: منين أنت؟ يقول أنا من تونس. يقول عد إلى تونس واسأل علماء تونس.
1: نعم. في بالي تحكي على الدراسة، بقي سنتين في الأزهر.
2: نعم. أخوتنا اليوم في أوروبا ويبعثون يسألوا، دائما أقول لهم هناك مجمع الإفتاء الأوروبي تسألونه.
1: صح.
2: وعندما يفتيكم فيه رجال علم مختصين وعارفين بقضايا الجالية في ذلك البلد.
1: نعم.
2: ولذلك وقت تجي أنا تونسي ونفتي نقول له لا ما عندكش حق باش تقدم صلاة العشاء، صلاة العشاء نصف الليل يا أبو قلب، نص الليل وصباح مش يخدم، هو في الستة بتاع الصباح مش يخدم، وتقول له لا ما تجمعش يا سيدي. هاي الفتوى بتاع الفضل بن عاشور نفسها بالانتقال إلى مذهب آخر في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر من أجل العمل. أفتى في تونس للضرورة، لم يفتهم على مذهبه ولكن نقلهم إلى مذهب المخالف، رغم أنه مذهب متروك. لا نعم. لأنه رغم أنه مذهب متروك حتى في المذهب ذاك هو متروك، لكن مع ذلك للضرورة.
1: هو ما يعرف الضرورة كيف تقاس ولمن.
2: الشيخ الفاضل بن عاشور أفتى في تونس لضرورة يعرفها.
1: نعم.
2: بعد أن أنكر على من أوقع الناس في هذه الضرورة.
1: صحيح.
2: ونحن في بلاد في ألمانيا مش تنكر عليه، هذه بلاده ويعرف كان خدمة ويخلصك على خدمتك.
1: نعم.
2: لا يهمه فيك لا في صلاتك لا في غيرها، أعمل شو تحب أنت، المهم أنا الخدمة تكون كاملة. فكيف تلجئ إخوتك على مقتضى بلدك وهم يعيشون في بلد آخر؟ امشي كان عينك عيش غادي وشوف،
1: وبعد افتي. نعم.
2: وبعد افتي.
1: هذا هو
2: الإمام مالك في المذهب المالكي، إمام الجمعة لا يصلي في مكان بعيد عنه، يجب أن يكون مقيما.
1: صحيح.
2: ليش؟ لكي يعي مشاكل الناس الذين
1: بل
2: يعيشوا.
1: بل احنا مذهبنا ذهب الى انه لا يؤم اهل الحضر اهل الباديه في ذلك الزمان. نحن
2: نعم.
1: لانه تو تغيرت البوادي، ما عاش عندنا بوادي قبل، لكن في ذلك الزمان علاش لهالامور الخلافيه هذه؟ لانه هو جاي من بيئه اخرى تماما. فنسال الله السلامه. نعم. والعافيه. اذا تقرأ الفاتحة
2: طبعا
1: وتدعو للأموات
2: بدليلها من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
1: للمؤمنين.
2: والحاجة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: في سيدنا
1: أبو سعيد الخدري
2: وما أدراك أن رقي الفاتحة.
1: نعم.
2: عرفها من أين؟ عرفها من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وبالتالي الفاتحة تقرأ في الجبانة وتقرأ في دار البيت.
1: صح.
2: تقرأ في كل مكان وتهديها للميت.
1: هذا استنباط من الصحابي. نعم. نقيس عليه نحن.
2: نعم. لا نقيس عليه بل نستنبط مثله.
1: نعم. يعني لأنه هو قاس جمع بين الحديث والآية في حضرة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم وأقره، فنحن كذلك نكمل الآية ونستنبط. نعم. كما فعل الصحابي. نعم. الجليل. طيب بارك الله فيكم سيدي، استسمحكم في اتصالين ولعلهما الأخرانين. طيب يلا نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. مرحبا.
4: مرحبا. معك محمد من تطاوين.
1: مرحبا سي محمد وبأهلنا في تطاوين سيدي الغالي. تفضل.
4: بارك فيكم جميعا
1: أجمعين.
4: أعمل سائق أنا في الصحراء وسافر تقريبا يوميا من الاثنين للجمعة.
1: ربي يعينك. نعم.
4: نحب نستفسر على التقصير والجمع في الصلاة.
1: نعم واضح.
2: أنت تسافر للصحراء.
1: يوميا فوق ال 85 كيلو متر
4: تقريبا ما بين الذهاب والإياب.
1: لا لا لا أعطيني الذهاب
2: مسافة فقط
4: ذهاب من 220 حتى 250
1: كيلو ذهابا وإيابا نفسهم.
4: أيوة.
1: طيب خير إن شاء الله. واضح يا سيدي
4: الأحكام.
1: حاضر سيدي الغيب. حاضر إن شاء الله. ربي يثيبك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتصال آخر شيخنا
2: إن شاء الله.
1: نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
5: مرحبا يا شيخ. رب يجلك في ميزان حسنات. ربي يبارك لكم. أنتم متمحم يا شيخ. أني عندي تساؤل.
1: ذكرني هكا بالاسم والولاية. واعطيني
5: سامحني. مريم من أريانا.
1: مرحبا يا أختي مريم وبأهلنا في أريانا. تفضلي. لله.
5: عندي عايشك وبارك لك إن شاء الله. عندي أنت والشيخ. عندي تساؤل. السؤال الأولاني عندي أمي مرأة كبيرة مقعدة.
1: ربي يحفظنا إن شاء الله ويشفيها.
5: يحفظنا ويشفيها ويشفيها. أما يا شيخ ونمشي نطلع لها تحس كل من باشر بحاجة وأنا نعاول اللي نقدر. هي عندي إخواتي قايمين بها. أما كيفاش نطلع لها تحس ديما تعثر قدامها. ديما تحسك أنا بدي على الشر. ديما تدعي علينا بالشر. والسؤال الثاني
1: تدعي على أخواتك بالشر ولا عليكم الكل؟
5: لا على أخواتي
1: هي يعني عقلها لحظة برك عقلها يعني مش مريضة بالألزيمير ولا حاجة.
5: مريضة مقلة يعني تغيب وتحضر يعني مش لك الكل.
1: نحكي على مخها يغيب ويحضره. واضح واضح.
5: والسؤال الثاني على الصلاة. كما كان صلي نوسوس برشا نقول صليت الزبدة ركعنا كثر من نخمم
1: في كل صلاة. هذا
5: لا
1: مرة في النهار ولا أكثر من مرة في النهار؟
5: لا ساعات لكن نبدأ نخمم يا حياة شيخ.
1: مش كل مرة في النهار يعني مرة في ثلاثة أيام في الأربع أيام
5: هكاك صحيت هكاك نبدأ نخمم. أما صلاة والسؤال يعني في نفس الصلاة يعني ساعات تخلط في الجمعة تصلي العصر مع الجماعة تخلط على السجود الركعة الأخرانية ولا الثالث. يا ترى هما في السجود يا ترى نسجد معهم ولا في التكبير يعني كنا كلياق. والسؤال الثالث يا شيخ صلحني بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في أمتي حتى يوم القيامة.
1: مش هكا ما يسأل شيء. قل لي مش مشكل.
5: أنا مريضة عندي حشاك عاملة سبع عمليات فلقيت حتى خدمة سهلة بس يعني يعني بس نعاود يروح نعاود كذا نبيع شوي أكياس في يعني نبيع شوي أكياس بلاستيكي.
1: نعم ربي يعينك إن شاء الله.
5: تحس يا شيخ سبحان الله العباد فما أهل الخير وفما عباد تحس محبوا يشوا من عندك لكن من غير قصد محبوا يشوا يعني يتعد نحسب روح أنا أنا مش بطريق رب ما عيني في القنود ما عينيش في القنود ساعات نقولهم يعني أستر حتى أسترك القدر دباسة شي كي شنو فيه يعني عبار ساعات تحس روحك كانك من كانك يلا الله الشك بعد الله ما دل يعني على قد جهد يعني بالضرورة يا ترى هذا يجوز ولا شنو الحل يعني يعطوني
1: أنا يعني ما فهمتش السؤال فعلا حقيقة
5: السؤال أنا نبيع في شوية كيس
1: فاهم هذا فاهم أنك تبيع في
5: كيس أما المشكلة وين تحسهم شيء يحبوا يشوا من عندك لكن باستهزام من غير ما يتعدوا من غير ما يباشروا يعني فهمت كيف بالضرورة يعني نحس روحي كأني نقولهم يعني أستر حتى كل قضية مش لازم تتلذبش أستر حتى كل قضية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولك تشوف حاجة باشر بها بنصيحة نصيحة من الدين
1: يعني أنت تقول وش رساشي باش تستر القضية هذا اش قصدي أنت تقنع فيه
5: يا ترى هذا يجوز يعني ولا واحد يبيع ويسكت ولا يشنو الحال يعني نحب الحال ما عندكم والنبي صلى الله عليه وسلم
1: ربي طيب بارك ان شاء الله بحول الله تعالى ربي يحفظك الله فيك وربي يعينك وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نكمل ونجيب ان شاء الله نكملوا به الحصه. سؤال سي محمد شيخنا من قفصه يقول ولده انقطع

0: خاصة عند الانفعالات الإنسان يقول كلمات من نوع هذا، فحجه صحيح ولا شيء عليه، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا القول.
1: نعم.
0: وإذا أراد أن يطيب نفسه فيطعم 10 مساكين تكفيرا،
1: واضح،
0: وانتهى الأمر.
1: طيب. إن شاء الله ربي يهدي الولد ونصيحة الولد. نعم.
0: إياكم إياكم إياكم أن تدعوا على أبنائكم صحيح. أو أموالكم
1: نعم. أو أنفسكم.
0: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو على أبنائنا، لا، لقد ربما تصادف بابا للإجابة فيتقبل ذلك الدعاء ويندم الإنسان على هذه الدعوة التي أصابت فلذتك بدين.
1: نعم.
0: فالعوضة أن ندعو بالشر،
1: دعي بالخير.
0: أنا ذكر في أهل القيروان عندهم في اللغة متاحهم العامية،
1: نعم،
0: يصلح حالك جيب لي كذا. يصلح حالك جيب لي كذا. خليك يبارك لك يرحى
1: الله يرضى عليك جيب كذا. زاد احنا عندنا
0: نعود ألسنتنا على الكلمة الحلوة، مش نقول يا كذا يا كذا.
1: صحيح.
0: هذا لا يصح.
1: نعم.
0: وبالتالي نرفق بولدنا ونعيده إلى شغله وندعو له في صلواتنا ونتصدق بنية صلاح حاله.
1: نعم.
0: فإن الله سبحانه وتعالى سيصلح حاله بإذن الله تعالى.
1: بحول الله تعالى. نعم. إن شاء الله. سي محمد بن تطاوين شيخنا يقول أعمل سائق في الصحراء.
0: نعم.
1: نخرج تقريبا من الاثنين إلى الجمعة، نمشي 210 كيلومتر في الذهاب و210 في الإياب، يسأل عن تقصير الصلاة والجمع بينه. نعم. وبين الظهر والعصر.
0: مرات عديدة أسمع هذا السؤال، وأسمع أيضا هذه الإجابة على أساس أنه اللي هو يخدم يحرم من الرخصة. من أين أوتي بهذه الفتوى؟ الرخصة رخصة سواء كان صاحبها عاملا أم مسافرا عاديا، لا فرق. ما الفرق بين أن يكون الإنسان صاحب سيارة أجرة أو راكب في سيارة الأجرة؟ مقتضى السفر موجود. السفر
1: لا، مسيرة الأجرة لأنها ما تغادرش البنيان متاع البلاد وتخرج وكذا.
0: هذاك مش في الصوم، مش حكي على الصوم ويحكي على الصلاة.
1: لا، نحكي لك في وسط الصلاة، في وسط المدينة اللي أنا ساكن فيها، ما نخرجش ما نغادرش.
0: 50 كيلومتر هو يخرج الصحراء.
1: لا لا، هذا رجل، نحكيش على الرجل. قلت لي سيارة الأجرة، قلت لك سيارة الأجرة إذا كانت في نفس البلد.
0: لا لا، في نفس البلد ما نحكيش عليها، نحكي على سيارة الأجرة اللي هي تخرج تغادر من مسافة القصر.
1: نعم.
0: فإذا تجاوز مسافة القصر
1: شيخ يقول سيارة أجرة، مش فقط قوس،
0: معنى تاكسي،
1: تاكسيست في البلاد اللي هو موجود فيها، يعني 200 كيلومتر أو فنها،
0: لا يعني حتى رمية.
1: أما لا يغادر
0: هكذا. لا لا لا، نحكي على الإنسان الذي خرج وسافر وقطع جيد. مسافة قصر، وذلك عشان أنت سألته.
1: صحيح.
0: قلت قداش المسافة؟ قالك 250 كيلو. 250 كيلو.
1: نعم.
0: ولا 210 يجوز له الجمع والقصر
1: قصره.
0: والأولى أن يكون صارت في وقتها، لكن بما أنه هو ساق سيارة أجرة وهز معها الناس.
1: نعم.
0: وعندهم مصالحهم
1: صالح.
0: يمكن باش يأخر صلاة الظهر لوقت العصر
1: أو يقدم العصر للظهر،
0: ما فهم حتى إشكال بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا سيدي. سؤال أختنا مريم من أريانا شيخنا تقول أمي مرة كبيرة مقعدة، مرة تغيب مرة تحضر.
0: نعم.
1: نمشي مرات بحذاها أختي تباشر فيها وتحضر يعني وتتلها بها، لكن مرات نسمعها تدعي علينا بالشر، تسأل عن ذلك يا شيخ.
0: لا إشكال في ذلك.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى كلف الناس على قدر عقولهم، فإذا خفت العقول نقص التكليف. فإذا تكلم الأب أو الأم عند شيخوخته بما يؤذي الأبناء نصبر عليه كما صبروا علينا عندما كنا صغارا ونتلفظ بأشياء تؤذيهم.
1: نعم.
0: ومع ذلك يضعوننا على كفوف الراحة.
1: صحيح.
0: نحن كذلك، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، حتى ولو كان سب ولو كان دعاء، كل ذلك لا عبرة له ولا اعتبار له، بل إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى برنا بآبائنا رغم أن عقولهم قد خفت، ربما حتى يجهلون حتى من الذي يعتني بهم.
1: سؤالها الثاني شيخ تقول كان نصلي ونوسوس ساعات، ليس مش كل يوم، أما كي نبدأ نفكر برشا فندخل الصلاة نقرأش روحي سجدت ولا ما سجدتش، ركعت ولا ما ركعتش، فكيفاش نعمل؟ وتقول لك مرات زاد نمشي نصلي العصر في المسجد فنلقاهم ساجدي، هل ألتحق بهم حال السجود ولا نستناهم لين يكبروا ويقفوا؟
0: أما الوسوسة فلا يخلو منها إنسان، حتى نحن الوسوس.
1: نعم.
0: والحمد لله تكون الوسوسة على الأقل باقي في الدنيا، باقي أبر كما ساعات تكون في المعاصي،
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: فالمسلم يجاهد نفسه، ومجاهدة النفس تكون خاصة بقيام الليل، لأن

0: ذلك الوقت هو محل إن التساوق بين القلب واللسان، وهو المدرسة التي تعود الإنسان على الحضور.
1: نعم.
0: ونحاول ما استطعنا أن نتفقهها في ألفاظ الصلاة،
1: والله يا
0: لأن
1: ريت.
0: الإنسان إذا كان يردد الكلام وهو لا يفقهه يصعب جدا أن يحضر قلبه. اليوم نلقى إنسان يجيب في دعاء القنوت وهو لا يعرف ماذا يقول، ويجيب في التشهد وهو لا يدري ما يقول، ويدعو بعض الدعوات التي سمعها ولا يعلم معناها، ويقرأ فاتحة الكتاب وهو لا يقيم معانيها.
1: وهذا الذي شبهه سيدي، قال هذا معنى الآية: لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى. سيدي عبد الرحمن الليدي رحمة الله عليه. صحيح.
0: السكر هو غياب العقل.
1: العقلي. قال في هذه،
0: مش بضرورة غياب العقل بالشرب. لا. نحن كثير من الناس نعم يغيب في الصلاة، يغيب الذهن متاعه في الصلاة متاعه، لأنه لا يدري ولا يعي ما يقوله. وهذا مهم جدا حتى في خطب الجمعة. راهي معاني الصلاة من أرفع المعاني، وكلمات الأدعية التي في الصلاة من أرفع الأدعية ومن أرفع الكلمات. يكفيك أنه باب كامل من أبواب العقيدة موجود في القنوت، ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك، هذا هو الولاء والبراب كله. لكن أن أحدده وأبين معناه وتبين لمن الولاء وممن البراء، هذا كله في صلاتك وقت تقول إياك إياك.
1: نعم.
0: مش هذا الولاء؟
1: نعم. إياك نعبد،
0: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. مش هذا هو الولاء؟ فتقول لي شنو هو الولاء؟ يعني حتى في التفسير مش نقول اللي نلوج على تفسير التفسير.
1: نعم.
0: وهذا هو اللي نجحت فيه فرنسا، في أني خلت اللسان العربي ضاع من الأمة، وهو الذي جاهد فيه علماؤنا، فكانت دروسهم في اللغة العربية وبعلومها كانت أكثر الدروس في جامع الزيتون، لأنه بها تستطيع أن تفقه كتاب الله وسنة رسول الله، وتتبين وتعتبر وتتدبر في آية في كتاب الله، وأنت تقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة.
1: جميل.
0: حتى الوقوفات.
1: نعم.
0: كيف تقف في الآية وأنت تقرأ فيه، وتقف في مكان لا يجوز فيه الوقوف؟
1: قد تقف إذا نعم في مكان لا يجوز فيه.
0: لأني أردد الكلام ولا أعي ما أقول، فأقف مكان بحتاج إلى ما بعده.
1: نعم. الله المستعان. إذن يعني أختنا تبني إذا على النقص، لأن هذه الوساوس أو النسيان جاها مرة في القداش، فإذا سألت سجدت ولا ما سجدتش تقول ما سجدتش وتسجد، ثم تأتي بسجود بعدي بعد السلام. هكا سيدي.
0: عندي سؤال آخر.
1: السؤال الثاني تقول لك نخلط ولو
0: نعم.
1: أنه
0: نخلط
1: لكن أنا تذكرت شيئا. أعمال الصلاة شيخ ثلاثة، أسهلها أعمال الجوارح.
0: نعم.
1: ثم أصعب شوية أعمال اللسان اللي حكيت عليها سيدي، وأصعبها أعمال القلب. وأعمال القلب ثلاثة، أسهلها النية، هذه أسهل واحدة، أصعب منها شوية الحضور، أصعبها من الكل بالكل الخشوع.
0: جيب الشيخ عصام أسبوعي معك.
1: نعم.
0: رب يحفظ.
1: آمين. رب يحفظ لنا مشايخنا الكل إن شاء الله.
0: آمين.
1: طيب السؤال الثاني سيدي ما لنا.
0: الإمام ساجد. نحن كما وجدنا الإمام نكبر تكبيرة الإحرام ونتابعه،
1: نلتحق بالصلاة.
0: نعم.
1: كما هو.
0: نعم.
1: السؤال الأخير الذي نختم به حصة اليوم إن شاء الله سيدي، هي أختنا مريم تقول أنا نبيع في الأكياس البلاستيكية.
0: نعم.
1: في الأسواق نخدم على روح، فما عبادش تقول لهم، هي تقول لهم اشريوا الأكياس واستروا القضية.
0: أي.
1: من أساليب البيع،
0: من أساليب الدعاية.
1: نعم.
0: لسلعاتها
1: بالضبط. نعم. تقول لك نواصل على هذا، وإلا أنا ما عنديش الحق نقوله الكلام.
0: لا فما حتى إشكال، لأنه ستر الغلال وستر الأشياء اللي هي مشتهات من سنة رسول الله صلى الله عليه
1: وصحبه وسلم،
0: إما أن تظهرها وتعطي منها لمن رآها، وإما أن تسترها وتدخل بيتك.
1: جميل.
0: هذا من السنة، بالعكس هي تطبق سنة من سنن رسول الله
1: وربي يفتح لها باب
0: الرزق صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ودعوة لكل الذين يشترون من هؤلاء ألا يكتفوا بالمئة مليم
1: نعم.
0: التي يدفعونها وتكون صدقة جارية، صدقة عادية، مش صدقة
1: صدقة
0: لذلك نعم. الإنسان يعني أشوقة، فهي مسكينة يوم كامل في الشموس باش تبيع هي في الأكياس
1: البلاستيكية. البلاستيكية. نعم.
0: قبل ما نختم أنا بودي زميلي وصديقي وأخي في الله سيدي محمد العموس وعزيه في وفاة زوجته، توفيت
1: أمس
0: ودفنتها تو إن شاء الله،
1: رحمة الله،
0: الله يرحمها وينعمها ورب يعوض خير بإذن الله، هو وبنته اللي هي مولاة الدار كذلك، ويرحم ولده اللي توفى له وبقيت أولاده، لأنه ما شاء الله أولاده الكل قدمهم أمامه نعم. ربي يصبره
1: إن شاء الله،
0: نعم ربي
1: يصبره وربي عند الله سبحانه نعم. وتعالى نعم. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. في مسألة السؤال الأخير لكي لا يكتفي بمئتين ملي، أنا أقول إنه بعض الناس يذهبون إلى بعض المطاعم أو المحلات أو غيرها ويخلي ما يسمى نحن بين قوسين، سمحني في الكلمة هذا للشرب، يعني بوربوار، يخلي بالدينارين والثلاثة والأربعة والخمسة بل والعشرة. هؤلاء زاد كذلك، ماذا بيك؟ زاد تعمل لهم حويجة كيف نهكة، وربي طوي يفتح عليك أبواب الرزق إن شاء الله إن كنت من الذين يستطيعون. طبعا هذا فقط حبيت أن نختم به. شيخنا الشكر موصول للأخ محمد الفرجاني الذي بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية وأتمها معي، أيضا الأخ سالم الشعري يعطيك الصحة سالم، أيضا الشكر موصول للأخ أحمد الطبابي في التنسيق، لكل المستمعين والمستمعات حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلم إلى

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من لها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب، الكتاب المبارك، يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
4: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
3: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحذوة رتبته عليهم. وسدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول، قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول، قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
3: نعم.
4: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه.
3: نعم.
4: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
0: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر. لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا، وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر، لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
1: رضي الله عنه وأرضاه.
0: نعم. ولولاه لضاعت الأمة.
1: نعم.
0: والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من خياننا.
1: نعم.
0: يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب.
1: نعم.
0: رضي الله عنه وأرضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة.
1: نعم.
0: في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس.
1: نعم.
0: سيدنا أبو بكر في العقد السادس.
1: نعم.
0: 61 سنة.
1: نعم.
0: بينه وبين رسول الله 2 سنين.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وتلك مدته 2.
1: نعم.
0: مدة سيدنا أبو بكر 2، ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح.
1: نعم.
0: أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الناس دخلت ما صدقوش هذا.
1: نعم.
0: ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله.
1: نعم.
0: وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
1: قد خلت
0: من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
1: نعم.
0: شوف هذه الآية تناساها الصحابة، كلهم نسوها، وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
1: نعم.
0: بشير.
1: نعم. أقول ملاحظة شيخ، نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت، أكبر ابتلاء.
0: نعم.
1: وأكبر مصيبة مصيبة
0: عظم
1: الموت.
0: الله مصيبة الموت.
1: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
0: يجهل.
1: نعم. يخرج ساعات يخرج على السيطرة.
0: نعم. ولهذا الصبر عند المصيبة الصدمة الأولى.
1: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت.
0: نعم.
1: أفضل.
0: نعم.
1: شيء.
0: نعم.
1: في حياتها، خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان.
0: نعم.
1: اللي هو سيد الخلق.
0: نعم. في هذه النقطة سيد.
1: نعم.
0: بشير، لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية.
1: نعم.
0: حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: من يقول أن محمدا قتل لأضربن عنقه.
1: نعم.
0: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علاش جبت الموضوع هذا؟
1: نعم.
0: جبته كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة.
1: نعم.
0: فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. لأنه أقرب الناس ليه.
0: هو لا في البيت.
1: نعم.
0: والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها.
1: نعم.
0: وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته.
1: نعم.
0: وثاني حاجة، لو تركهم كما هما.
1: نعم.
0: لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل.
1: نعم.
0: سيدنا علي بن أبي طالب عمره، قلنا علاش نذكر في العمر هذا.
1: نعم.
0: لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية.
1: نعم.
0: كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر.
1: نعم.
0: ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين.
1: نعم.
0: عبد الله بن السلول.
1: نعم.
0: رأس المنافقين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله، يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه.
1: نعم.
0: يريد صده، يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير، لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟
1: نعم.
0: ألسنا على الحق هكذا؟ وهو نفسه سيدنا عمر يقول: ندمت على ما فعلت.
1: نعم.
0: ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر.
1: عمر بن الخطاب.
0: أو ناحي، انسى سيدنا عمر، تولها سيدنا علي.
1: نعم.
0: ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور.
1: نعم.
0: أنت.
1: نعم.
0: أي قرار باش يتخذه سيدنا علي، كيف يكون حال سيدنا عمر معه؟ خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق، سبحان الله، سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله.
1: نعم.
0: عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
1: كبيرة،
0: كبيرة جدا،
1: نعم،
0: فضل من الله. ولكن سبقته سنتين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق اللي هدأت الأمور، وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله، حرب الردة، جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق تمت هذه. أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخه؟ يقول سيدنا أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
1: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه، أنه قالوا كيفاش تبعث طفل صغير
0: في بعثة سيدنا أسامة، في بعثة سيدنا، والله لا أحل، لا مش بعرضوه، قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا، قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين، هذه مآثر سيدنا بكر الصديق على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. كل ما يتذكر سيدنا بكر الصديق يقوم يبكي، فهو السباق، هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين، لا أعتقد، لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي، كان يثور عليه، خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
1: نعم،
0: كان شديد.
1: الشيخ عندما نركز على كيف كان سيدنا النبي يتصرف في آخر حياته، نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
0: بالطبع، وخاصة في الإمامة.
1: نعم،
0: شوف يا سيد البشير، وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير، يقول السيدة عائشة: مري أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها،
1: نعم،
0: لا، حدثت أباها وقالت له: يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس.
1: نعم،
0: لا، توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب،
1: نعم،
0: وقالت له: صلي بالناس.
1: يا سبحان الله،
0: شوف هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف،
1: نعم،
0: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة.
1: نعم،
0: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لهي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
1: نعم،
0: مري أباك فليصلي بالناس، تتجه لسيدنا عمر،
1: عمر بن الخطاب
0: صوته جوهري، تقدم صلي بالناس. فتقدم، سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
1: نعم،
0: فقال: ما هذا؟ مري أباك فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية: والله لا يرضى الله هذا. يعني لا يرضى فاش في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى؟ ما هذا الخور يا أمة محمد؟ بنقول لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينك وبينهم يوم القيامة.
1: نعم،
0: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله،
1: صلى الله عليه،
0: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر،
1: أبو بكر الصديق
0: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولاه لضاعت الأمة. قلت لك،
1: نعم،
0: إيش قولك أنت؟ الإسلام بلا زكاة،
1: سبحان الله،
0: شنو رأيك؟
1: بلا ركن،
0: ما رأيك؟ ها هو فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولوا خليهم، أنا بطلوا الزكاة ما عشان نزكيه. تصور الإسلام قال ينقص وأنا فيه، أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذ كامل وينقص عندي؟
1: سبحان الله.
0: وهذه الزكاة، وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد،
1: نعم،
0: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس،
1: خمس،
0: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم،
0: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين، فتولى سيدنا عمر بن الخطاب. وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
1: سبحان الله،
0: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله، لماذا عينت هذا ولم تعين هذا؟ وهو صهره سيدنا علي، صهره،
1: قمة الأمانة.
0: ليه؟ وشوف سيد البشير، رجل أم كلثوم بنت الإمام علي، صهره ولم يعينه. يعني يقول القائل لماذا لم يعين صهرة؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قعدوا قديش؟ قعدوا سيدنا علي وسيدنا عثمان ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان. أش نقولوا إحنا هنا؟ نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال. كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. دي حتى يقال يقول أهل السيرة لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشح كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا، الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
1: نعم،
0: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك.
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنهما
1: عن الخلافة. نعم شيخ.
2: نعم سيدي بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة.
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة.
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر عريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم.
1: الله.
2: ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش لا لا لا يخشانا أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتز معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح، حافظوا الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء، أحد الأمراء على ما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
2: نعم.
1: دار الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمر إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم على ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ضوما اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيدي البشير. نعم. سؤالك سأجاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله
1: هذا الكلام شيخ، سمحني هذا الكلام لو يخص كان الأمر يخص.
2: أنا جيتك سيدي البشير.
1: نعم.
2: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء.
2: أيوة. يبقى أمير هو.
1: أمير هو.
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراءه.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بشي يهز معه، ما يهز معه شيء كان عمله. فيتحسر عليها.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء، لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا علاش السؤال تو يعم عند الناس عامة.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس العامة،
1: عامة الناس
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسقط على
1: الزهد.
2: لا الزهد فمكان التربية النفسية، الزهد
1: تزهد
2: في الشيء.
1: نعم. نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس،
1: نعم،
2: وكبرية، وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
1: نعم.
2: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط. نعم.
2: يغلط في نفسه
1: فعلاً.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

قم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم. إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، وميزه على سائر المخلوقات بالعقل واللسان، وأضاء بصائره وأبصاره بنور القرآن. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، إمام المتقين، أفصح الناطقين، وأبلغ المتكلمين، الذي شرفه الله سبحانه بالقرآن العظيم، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الأكارم، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة سبأ، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. سميت هذه السورة الكريمة بسورة سبأ، وهو الاسم الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء. ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة قوم سبأ، وقد كانوا في نعمة ورخاء، وكانت مساكنهم حدائق وجنات، فلما كفروا بالنعمة جزاهم الله بكفرهم وجحودهم، ودمرهم بالسيل العرم، وجعلهم آية وعبرة لمن يعتبر. هذه السورة الكريمة من السور المثاني، وهي سورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة النبوية الشريفة، وعدد آياتها 54 في عد الجمهور، و55 آية في عد أهل الشام، وهي السورة 58 في عداد نزول السور، وهي السورة 34 في ترتيب المصحف الشريف. نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر. أما فيما يتعلق معاشر المستمعين بموضوعات هذه السورة، فسورة سبأ كما ذكرنا سورة مكية، تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية، وتتناول أصول الدين من إثبات الوحدانية والنبوة والبعث والنشور. وتبدأ هذه السورة الكريمة بالثناء على الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال التي لا يتصف بها أحد غيره، وهو الذي أبدع الخلق وأحكم شؤون العالم ودبر الكون بحكمته، فهو الخالق المبدع الحكيم الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهذا من أعظم البراهين على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال تعالى في مفتتح هذه السورة الكريمة، سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير في الجزء 22 صفحة 135: افتتحت السورة بالحمد لله للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. وجملة الحمد وله الحمد في الآخرة عطف على الصلة، أي والذي له الحمد في الآخرة، وهذا إنباء أي إخبار بأنه مالك الأمر كله في الآخرة، وفي هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة، وتقديم المجرور لإفادة الحصر، أي لا حمد في الآخرة إلا له، فلا تتوجه النفوس إلى حمد غيره، لأن الناس يومئذ في عالم الحق، فلا تلتبس عليهم الصور. هذه السورة الكريمة أيضا تحدثت عن قضية هامة، هي مسألة إنكار المشركين للآخرة وتكذيبهم بالبعث بعد الموت. فأمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد بعد فناء الأجساد، وقال الذين

كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إذن هذا تأكيد على أن هذه الساعة ستأتي ويحاسب فيها الناس على جميع أعماله. وحكت هذه الصورة الكريمة بعض أقوال الكافرين الباطلة التي قالوها في شأن النبي عليه السلام، ثم ترد عليهم بما يخرس ألسنتهم. ثم تنتقل الصورة الكريمة إلى الحديث عن جانب من قصة داود وسليمان عليهم السلام، فتحكي ما آتاهم الله تعالى من خير وقوة، وكيف أنهما قابلا نعم الله تعالى بالشكر والطاعة فزادهما سبحانه من فضله وعطائه. قال تعالى: أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والمعنى أعملوا يا آل داود عملا صالحا شكرا لله تعالى على فضله وعطائه الواسع، كتسخير الريح لسيدنا سليمان عليه السلام، وتسخير الطير والجبال تسبح مع سيدنا داود عليه السلام. ولكن للأسف قليل من العباد هو الذي يكون شاكرا لله تعالى على واثر فضله وعطائه وأحسانه. وجاءت في أعقاب قصة داود وسليمان عليهم السلام قصة قبيلة سبأ في اليمن، وكيف أنهم قابلوا نعم الله الوثيرة بالجحود والأعراض فأزالها الله من أيديهم، كما قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وسبأ هي اسم قبيلة من قبائل العرب العاربة من بلاد اليمن، وتعد أصلا تفرع منها عدة فروع في جزيرة العرب، وقد سميت باسم جد لهم من العرب، هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. كانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم رسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، لكنهم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال سيل العرم والتفرق في البلاد. أرسل الله تعالى إليهم هذا السيل المدمر المخرب الذي لا يطاق لشدته وكثرته، فغرق بساتينهم ودورهم. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: وحين أعرضوا عن تصديق الرسل ثقب ذلك السد، سد مأرب، الذي كان يحبس عنهم السيول، ثم فاض الماء على جناتهم فغرقها وخرب أرضهم وديارهم. الله تعالى أرسل عليهم سيل مطر شديد فاجتاح هذا السد، سد مأرب اللي كان ينظم الري في بلادهم. ويقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره في الجزء 22: كانت قصة سبأ قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش، وكان في أحوالهم مثيل لأحوال المشركين في أمن بلادهم وتيسير أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم. ثم ساقت هذه الصورة الكريمة بعد ذلك بأسلوب تلقيني ألوانا من الأدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلى وجوب إخلاص العبادة له. أذكر من ذلك مثلا قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا شركائكم، يعني ادعوا هنا مستعمل في التخطئة والتوبيخ، الذين ادعوا شركائكم الذين عبدتموهم من الأصنام من دون الله وزعمتم أنهم آلهة من دون الله، ادعوهم يجلبوا لكم الخير ويدفعوا عنكم الضر اللي نزل بكم. قال المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط: والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليه، تفسير البحر المحيط الجزء السابع صفحة 275. وأيضا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، أي قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم من السماوات بإنزال المطر، ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات والمعادن وغير ذلك من المنافع، قل الله، أي قل لهم الله هو الرازق المستحق وحده للعبادة لا آلهتكم. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير في علم التفسير: وإنما أمر عليه السلام أن يسأل الكفار عن هذا احتجاجا عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة وهم لا يثبتون رازقا سواه، ولهذا جاء الجواب قل الله لأنهم لا يجيبون بغير هذا. إذن هو جواب لا يملكون إلا الاعتراف به. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: عدنا من جديد مستمعي الأوفياء في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الماتعة في رحاب سورة سبأ. لأن هذه السورة الكريمة أيضا انتقلت للحديث عن وظيفة الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الآية الكريمة في نظر الشيخ ابن عاشور رحمه الله تتضمن إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على منكريها من العرب، وإثبات عمومها على منكريها من اليهود. وتحدث هذه السورة عن أحوال الكافرين السيئة عندما يقفون أمام ربهم للحساب، وكيف أن كل فريق منهم يلقي التبعة على غيره. ثم ترد أيها المستمعون الأكارم هذه السورة على أولئك المترفين، أهل الغناء والتنعم في الدنيا، الذين زعموا أن أموالهم وأولادهم ستنفعهم يوم القيامة. فتقرر أن ما ينفع يوم القيامة إنما هو الإيمان والعمل الصالح، وأن الله تعالى هو صاحب الإعطاء والمنع والأغنى والأفقار. بعد أن ساقت هذه السورة الكريمة ما ساقت من شبهات المشركين حول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وردت عليهم بما يزيد المؤمنين ثباتا على ثباتهم ويقينا على يقينهم، أتبعت ذلك بدعوة هؤلاء المشركين إلى التفكير والتدبر في شأن دعوة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى الحق وإلى الصواب، لعل هذا التفكر يهديهم إلى الرشد. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أي أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أن يكون به مس من الجنون أو أن يكون مجنونا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نفى الله تعالى عن رسوله الكريم الجنون وأثبت له النبوة، والوعظ هذا كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ظله. ثم ختمت هذه السورة الكريمة بتهديد المشركين بسوء العاقبة إذا ما استمروا في كفرهم وعنادهم، وأنهم سيندمون إذا ما استمروا في كفرهم ولن ينفعهم يومئذ الندم. قالت تعالى في سورة سبأ الآية 54: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وهكذا مستمعي الأفاضل نرى سورة سبأ قد ساقت أنواعا من الأدلة على وحدانية الله تعالى، وعلى أن يوم القيامة حق وصدق، وعلى أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، كما أنها حكت شبهات المشركين وردت عليهم بما يبطلها. أيها المستمعون الأكارم، أنتقل إلى الجزء الثاني من برنامجنا، وهو المتعلق بذكر شذرات من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة سورة سبأ. أبدأ أولا بذكر المناسبة بين اسم السورة ومحورها. سميت سورة سبأ نسبة إلى قصة سبأ، ولهذه القصة صلة دقيقة بمحور السورة، حيث وردت احتجاجا على منكري البعث مع إقرارهم بهذه القصة التي استفاضت بها الأخبار وتداولتها الأجيال حتى صارت مثل عربي شائع يدل على الفرقة بعد اجتماع. يقولون: ذهبوا أيدي سبأ وتفرقوا أيدي سبأ. فهذه القصة التي يعرفها العرب ويضربون بها المثل دليل جلي على كمال قدرته تعالى وعجيب صنعه. فلئن كانت تلك الوفرة والرفاهية ورغد العيش آية من آيات الله، فإن تبدل النعم وتبدل المنحة إلى محنة آية عظيمة تدل على قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه. فهذه القصة قصة سبأ لمن تأملها برهان ساطع على كمال قدرته تعالى وجزائه العادل وإرادته الغالبة ومشيئته النافذة، ومن ثم فهو قادر على البعث والجزاء. أعرج الآن إلى المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمتها. بدأت هذه السورة الكريمة سورة سبأ ببيان موقف المشركين من البعث، حيث الإصرار على إنكاره واستبعاده والسخرية والتهكم بالنبي عليه الصلاة، حيث أخبر عنه ومضت السورة في إقامة الأدلة على البعث، ثم جاء الختام ببيان إقرارهم بالبعث ولكن بعد فوات الأوان. قال تعالى: وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش. تناوش بمعنى التناول، الشيء القريب من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. والمعنى أن المشركين لما عاينوا العذاب قالوا آمنا بالقرآن وبالرسول الأكرم وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أي ومن أين هم ذلك وهم الآن في الآخرة، ومحل الإيمان يكون في الدنيا، فالآخرة ليست أهلا لقبول التكاليف من الإيمان والعمل الصالح، والحال أنهم قد كفروا بالقرآن وبالرسل من قبل في الدنيا، فكيف يحصل لهم الإيمان بهما في الآخرة؟ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي وهم قد كانوا يرمون بظنونهم في الأمور الغيبية فيتكلمون في الرسول بمطاعنا ليس لها ما يؤيدها، كقولهم أنه شاعر أو كاهن أو ساحر، ويكذبون بالبعث والنشور والحساب والجزاء. من أجل ذلك حيل بينهم وبين الإيمان ودخول الجنان. وقوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما فعل بأشباههم من الأمم الماضية، كقوم نوح مثلا اللي كذبوا رسلهم فتمنوا حين رأوا بأس الله أن لو آمنوا، ولكن فات الأوان ولكن لم يقبل ذلك منهم. يقول الشيخ العلامة محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، وجملة إنهم كانوا في شك مريب مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها، وفعل بهم جميع ما سمعت لأنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم، وما وصف لهم من أهواله، والمريب الموقع في الريب، والريب الشك، فوصف الشك به وصف له بما هو مشتق من مادته لإفادة المبالغة، كقولهم شعر شاعر وليل ألل أو ليل داج، جزء 22 من تفسير التحرير والتنوير. افتتحت هذه السورة الكريمة بحمد الله تعالى على نعم الدنيا والآخرة، وتضمنت عديد النعم، منها نعمة الخلق والرزق ونعمة البعث والجزاء والهداية إلى طريق الحق والنجاة، لكن الكفار في غفلة عن هذه النعم وجحود لها لم يتأسوا بمن أدى شكر هذه النعم كنبي الله داود وسليمان عليهم السلام، ولم يعتبروا بمن سبق من الأمم التي كفرت بأنعم الله كقوم سبأ. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين السورة وسابقتها، وأقصد بذلك سورة الأحزاب. نزلت سورة الأحزاب في المدينة ونزلت سورة سبأ في مكة، إلا أن الترابط والاعتلاق بينهما وثيق متين قد تجلى في وجوه عديدة أذكر منها. حديث السورتين عن الريح، فهي جند من جنود الله ونعمة من نعمه، ففي سورة الأحزاب بين تعالى أنها حسمت غزوة الأحزاب لصالح المسلمين حين سلطها الله على المشركين، فكانت عاتية شديدة، قلعت خيامهم وأطفأت نارهم وأكفأت آنيتهم القدور متاعهم، إلى أن تبدد شملهم وارتحلوا عن المدينة. وبين تعالى في سورة سبأ أنها كانت من جنود سليمان عليه السلام تحمله وجنده بسرعة فائقة وتهبط بسلام حيث شاء، وكما سلط الله تعالى الماء على قوم سبأ فانفتق السد وفاض الماء، فإنه سبحانه سلط الريح على الأحزاب. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: على مرأة زمنية حاذقة مجدية قاعدة في صالتها ساكتة وحيدتها، سارحة تخمم في عائلتها. سمعت ضحكة قوية، ضحكة رجلها عرفتها، مشيت تشوف سبتها، لقاته مثني على اثنين والدموع من الضحك في العينين، وقال لها:
2: اش بيك يا مرأة لباس؟
1: خزرت له على جنب وقالت له:
3: شي ما بيا.
1: قبل ما ترجع لصالتها حبت تتفقد البقية. في بيت ولدها محمود لقاته على فرشه ممدود، عينيه على التليفون مبرقة وصوابعه متشنجة ومتفرقة، مرة يسيح ومرة يضحك.
3: باش يهبل الطفل من اللي جاتو هالبلية.
1: لفاق بيها كي دخلت ولكي خرجت حزينة مثنية، بيت بنتها مظلمة والحس بيت.
3: زعما ركضت صفية؟
1: دقت الباب ودخلت لقاتها على فرشها مكبية، كانت تتكلم سكتت.
4: حاجتك بحاجة يا أمي؟ نحكي مع صاحبتي، سامحني شوية.
1: ورجعت لصالتها وعينيها بالدموع معبية، مش من الضحك كرجلها، دموع الغلب على عائلتها. حضرت العشاء وناداتهم، في دقيقة بجنبها لقاتهم، قالت لهم:
3: أي تفضلوا، أما قبل ما تاكلوا بربي اقبلوا مني هالوصية. الدنيا راهي يا سي عبد الله مش نكتة ولا أصحاب يبعدوك على أولادك وعليا، ولا هي يا محمود لعبة تهزك العالم آخر تخليك تضحك وتتكلم وحدك. حقك تبكي على ضياع وقتك وعلى حياتك الوهمية، والدنيا يا بنتي مش صاحبة توشوش لك وحياتك تسطر لك، حد ما يحب مصلحتك قد أمك يا صفية.
1: سكتت زكية، بلعت ريقها وكملت:
3: الدنيا لمت العائلة على الخير والشر، وفية على ضحكة، ضحكة تخرج من القلب صافية عفوية. الدنيا يا محمود دمعة في عينك كي تمرض أختك شوية، وهي بوس على جبين مرتك كي تشوفها تعب العشية. الدنيا فكرة تعيش بيها وعليها حتى تولي في حياتك قضية. الدنيا سؤال جوابه يسطر لك حياتك، ينور لك ثنية. الدنيا من الاخر يا ولادي حكاية هوية، وتوا صح عشاكم اني كليت العشية.
1: تتفكروا هك الطفلة صفية مش صاحبتها قرصتها من مدينتها، غدرتها وبعثت تصويرتها لولد خالتها. من وقتها والبنية مخزية، زعما تحكي لميمتها ولا تسكت على عملتها. وقت طفل محمود لقى روحه من الكوليج مطرود، لا قراية تشرف ولا سلوك مقدود. روح رجلها العشية القاها في بلاصتها، من اللي جابتها كتبتها السبحة في ديتها، وعلى الطاولة المصحف وقهوتها، وقال لها:
2: في بالك يا زكية ولدك محمود دوبل، وحتى صفية أمورها مش هي زاد.
1: حطت سبحتها وخزرت له:
3: صح النوم يا بابا، صح النوم، توافقت؟ مش مازال بكري شوية؟ يا معاركتك وقلت لي خليهم كندادهم، وقتهم غير وقتنا، خليهم يتنفسوا حرية. ويا معاركتني وقلت لي سيبي لأولاد يا مرأة يزينا من رجعية، أمالا يا بابا أشرب من الكاس الحرية.
2: بربي قل يا مرأة، يا أخي متشمتة في أولادك ولا فيه؟ مش وقت ملامة تو، شور عليا وقل لي إيش نعمل.
3: خليني نخمم يا راجل، إن شاء الله ما فاتش الفوت. الكلام سهل أما الفعل صعيب عليك وعليا. وإنت يلي تسمع فيه، الأولاد مش مبروك من زاد لك صغاريت في الباك وبقلة وتلوطية. أولادك أمانة في رقبتك، تربيتهم مسؤولية، كيما تعس على ماكلتهم ولبستهم وقريتهم، أزرع بالخير فكرتهم، لا تخلي غيرك يبرمجهم ويفسد العقلية. والمبادئ هي الساس تبني عليها، مش كيما قالوا رجعية. هاني نصحتك وانتي حر، وقول قالتها زكية.
1: من نهارتها ما خرجتش من غرفتها تخمم ليل ونهار، تلقاشي للحل ثنية، مرة تقرأ ومرة تتفرج على برامج علمية، وكي تصلي تدعي وتبكي.
3: يا رب يا ربي عاوني على هالبلية يا ربي.
1: خرجت نهار من خلوتها، مشيت قعدت في بلاصتها، خزرت له على طاولتها، هبطت دمعة مخلطة بضحكتها.
3: قديش كنت معمية.
1: حلت مصحفها واستفتحت بفاتحتها، فتحت الخير عليها وعليها.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: أحاديث نبوية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
2: إذاعة الزيتونة.

0: كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين ومتابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وحيا كل الإخوة والأخوات المتابعين والمستمعين لهذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وخاصة لمتابعي هذا البرنامج الفقهي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في أدائه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء
1: يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا في هذا الباب المبارك الحبيب إلى القلب
2: صلى الله عليه وسلم،
1: لأننا نتحدث عن
2: سيد الخلق.
1: نعم، عن سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعلي لن أعيد الأبيات كلها، أعيد البيت رقم 286 لمن يتابعنا و 287، ثم إن شاء الله نشرع في الكلام، حيث يقول الناظم نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق. ولكن هو قبل ذلك قال وسر لقبر المصطفى بأدبي، أي نعيدها مثالش، ونية تجب لكل مطلبي، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق. نعم،
2: الحمد لله، صلاة وسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختمنا سيدي هيثم الحصة الفارطة بزيارة أحد وسيد الشهداء وشهداء هذه الغزوة المباركة، غزوة أحد التي فيها الكثير من الدروس والعبر للأمة جميعا. بعد هذه الزيارات والتبرك بالمشاهد العطرة النبوية، احرص أخي الزائر الكريم على أداء إن تيسر،
1: نعم
2: إن تيسر، على أداء 40 صلاة في المسجد النبوي، هذا خاصة في العمرة، في الحج قد يعسر، ولكن في العمرة يتسنى، وتستطيع أن تتفق مع وكالة الأسفار أنك تريد 8 أيام أو 9 أيام في المدينة وخمس أيام في مكة، وقس على ذلك. احرص على أداء 40 صلاة في المسجد النبوي الشريف لتنال الأجر العميم وتغنم الثواب الجزيل وتحظى بالفوز الكبير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق.
1: جميل، سبحان الله. نعم،
2: وعند المغادرة،
1: اي نعم،
2: مغادرة طيبة الطيبة، ودع المسجد النبوي بركعتين على أمل العودة للصلاة فيه، ثم افزع إلى المواجهة. أنا استعملت العبارة افزع،
1: اي نعم،
2: من مفزعنا غير رسول الله في الحشر وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ودع المسجد بركعتين ثم افزع إلى المواجهة

0: الشريفة لتسلم
1: نعم
0: ولتودع حبيبك ومصطفاك ورسول الله المجتبى صلى الله عليه وسلم متألما حزينا على فراق تلك المعاهد والديار المباركات.
1: صحيح.
0: ورضي الله عن البوصيري في قوله في همزيته،
1: نعم،
0: ورجعنا وللقلوب التفاتات،
1: نعم،
0: ليس الجسم يلتفت، صحيح، ليس الوجه، القلب،
1: قلب،
0: ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه وللجسوم انحناء.
1: نعم.
0: ولا تنسى ولا تغفل عن دعاء السفر حتى تكون يا أخي الزائر محفوفا بالألطاف، مشمولا بالعنايات، محاطا بالبركات.
1: جميل.
0: روى إمامنا مالك رضي الله عنه في موطئه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل عاد من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دعاء السفر.
1: نعم.
0: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا،
1: نعم،
0: له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، نسألك في سفر البر والتقوى إلى غير ذلك. وزاد بعض الصالحين قراءة الآية الكريمة من قول ربنا جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن
1: لرادك،
0: لرادك، ثلاثة، لرادك إلى معاد، فبحول الله يعود
1: إن شاء الله
0: إلى تلك البقاع، وتكتب له الزيارة للحبيب مرات ومرات ومرات
1: إن شاء الله،
0: وهي من المجربات سيدي.
1: نعم.
0: جربت فصحت. نعم.
1: نعم. جربت وذكرها فصحت. غير واحد من، نعم، من علمائنا على كل، نسأل الله التيسير.
0: ثم قال الناظم وادخل ضحى.
1: نعم. قال وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. يعني أتممنا احنا باب
0: الزيارة.
1: احنا ذكرنا السلام على
0: النبي وصاحبيه
1: وذكرنا على الدعاء والشفاعة. وهو قال وعجل الأوبة إذ نلت المنى، تحدثنا الآن عن الرجوع. قال وادخل ضحى، وهذا البيت رقم 290، وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نعم.
0: إذن الضحى، قال وادخل الضحى،
1: نعم،
0: هو أفضل أوقات دخول المسافر على أهله.
1: نعم.
0: هذا باتفاق بين أهل العلم.
1: صحيح.
0: ففي السنة المطهرة الصحيحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الإنسان أهله، أن يدخل الإنسان على أهله ليلا.
1: نعم.
0: علاش؟ حتى قال حتى تمتشط الشعثة، وهذا
1: نعم.
0: الموجود موجودا.
1: نعم.
0: نعم. وتستحد المغيبة أي تهيئ نفسها،
1: نعم،
0: لزوجها. رواه البخاري ومسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث صحيح. فمن الممدوحات إعلام الأقارب والأهل والأحباب بزمن العودة، إما بهاتف،
1: نعم،
0: بمهاتفة أو برسالة ونحو ذلك
1: بما هو متاح،
0: نعم،
1: نعم،
0: حتى يصلحوا من حالهم ويستقبلوا،
1: نعم، الغائب المسافر هذا
0: أحسن استقبال.
1: صح.
0: نعم. ومن الفضائل التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان استقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وين؟ على مشارف المدن،
1: نعم،
0: وأبواب البلدان تعظيما لشعائر الله، هؤلاء يأتون من الحج.
1: صحيح.
0: وفرحة بوفد الله ووفد رسول الله
1: صلى الله عليه
0: صلى الله وسلم.
1: هي كانت موجودة مثلا،
0: نعم،
1: أنا أتحدث عن بلدتي على،
0: نعم،
1: كل،
0: نعم، كانوا يشيعون الحاجين،
1: يشيع احنا
0: بالتشويق.
1: أيوه.
0: نعم.
1: جميل. ويستقبلونهم كذلك في مدخل المدينة بالتشويق كذلك.
0: جميل. جميل. تعظيما لشعائر
1: سبحان
0: الله.
1: الله. نعم.
0: وقد بوب سيدنا أمير المؤمنين في الرواية،
1: نعم،
0: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رضي الله عنه في صحيحه بابا سماه باب استقبال الحاج القادمين،
1: نعم،
0: والثلاثة على الدابة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، أي غلمان،
1: نعم،
0: أبناء بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه صلى الله عليه وسلم وآخر خلفه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري. وروى البيهقي في السنة الكبرى.
1: نعم، يعني الناس يسمعون هذا الحديث يقول استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حمل في ووضع خلفه. طيب لازم تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقة.
0: نعم.
1: والناقة يعني يجي غشير صغير بلغتنا نحن باش يستقبلها، فينيخ الناقة، يهبط الناقة
0: ويصعد
1: كذا وبيده وبعد راهي، لأنه إذا قرأتها في نص تقول نعم عادي جدا بسيطة
0: تحتاج إلى جهد.
1: شفت سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمته بالصغار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: إذن روى البيهقي في السنن الكبرى عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب قالت أقبلنا من مكة من حج أو عمرة وأسيد بن حضير يسير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهليهم إذا قدموا.
1: سبحان الله.
0: ومن العادات الطيبة كما ذكرت والسنن التي حافظ عليها المسلمون على مدى أحقاب،
1: صحيح،
0: ولا تجتمع الأمة على ضلالة، إكرام العائد بعد طول غياب وذبح الذبائح. بدعة، قال بدعة تذبحوا
1: الطعام الطعام
0: الطعام الطعام يا حبيبي، سبب الذبح وبغيره،
1: نحن ذبحنا لغير الله يا أخي. سبحان الله.
0: وذبح الذبائح
1: نعم
0: فرحة بالقادم،
1: جميل،
0: لكن من غير تبذير ولا
1: إسراف. طبعا هذا نعم. فيش كلام،
0: وهذا له أصل، وكل ما له أصل ما هوش بذع،
1: صحيح.
0: وهذا له أصل في السنة النبوية المطهرة، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيح،
1: صحيح،
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة،
1: صحيح،
0: نحر جزورا،
1: أيوة،
0: أو بقرة.
1: سبحان الله.
0: قال الإمام البخاري رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يخشى، أي كل من يأتي
1: سبحان
0: إلا ويطعمه.
1: لا لا، جميل جميل.
0: ثم قال الناظم واصحب،
1: أي نعم، هو هذه النقيعة سيدي جهاد،
0: أي نعم،
1: ما يعد من طعام
0: مسافر،
1: أيوة،
0: أي نعم،
1: أي هذه ما أشرتم لها أصل ولها يعني تسمية
0: في العربية،
1: أي نعم. فقط حبيت نقول الاسم متاحة حتى يعني
0: النقيعة،
1: أي بشكي يبحثوا، نعم، لأنه
0: والوظيمة بالضبط، الوظيمة للموت،
1: لكن
0: والوليمة للعرس،
1: النقيعة
0: والنقيعة هي الطعام الوافد،
1: هذا هو، ويجدونها في كتب الفقه،
0: أي نعم،
1: ومنصوص عليه، يعني مش جديدة جبناها نحن من عند، أنا هذا أردت أن أشير إلى هذا الاسم،
0: ليت قومي يعلمون.
1: نعم، نعم، فخير إن شاء الله. نعم. على كل هذا الاسم أدخلوا وشوفوا في كتب الفقه تجدونه. قال الناظم قلنا وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور.
0: نعم، الهدية وما أدرك من الهدية. والهدية سيدي هيثم من هدي سيدنا محمد رسول
1: صلى الله عليه
0: عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو القائل بروح أفديه عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه،
0: تهادوا
1: تحابوا.
0: رواه البخاري في الأدب المفرد. وما أعظم أثر الهدية في إزالة الضغينة،
1: صحيح،
0: والبغضاء وزيادة المحبة وتأليف القلوب.
1: أي والله
0: لها أثر،
1: صحيح،
0: جميل،
1: صحيح،
0: ووقع عظيم. الهدية لها وقع طيب في النفوس وأثر جميل.
1: نعم.
0: ولا يشترط سيدي هيثم في الهدية أن تكون ثمينة وباهظة، لا لا، حتى الهدية الرمزية لها وقع،
1: صحيح،
0: ولها أثر،
1: نعم،
0: معنوي إيجابي، فهي في الحقيقة عربون للمودة والمحبة،
1: صح،
0: والوئام. يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أهديت لي ذراع لقبلت،
1: نعم،
0: ولو دعيت إلى كرع لأجبت.
1: نعم.
0: انظروا إلى تواضع النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليك سيدي يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فلا تنسى أيها الحاج، ويا من زرت حبيبك محمد
1: صلى الله عليه
0: وتذكرتنا عنده، نعم، بدعوة،
1: أي والله هذه هم شيء سيدي احنا بالنسبة،
0: نعم،
1: إلى
0: أن تدخل الفرحة والبهجة والحبور على قاربك وأهلك وعيالك ومن بك يدور،
1: نعم،
0: بالهدايا القيمة وغير القيمة،
1: صحيح، بما تستطيع بما لا يشغلك،
0: حتى بشربة ماء زمزم
1: خير منها
0: وأكرم بها
1: والله،
0: نعم،
1: لكن المهم سيدي جهاد أن لا يشغلك هذا الأمر عن العباد، يعني فلا يستقيم أن نرى
0: ملازمة المسجد النبوي،
1: أن نرى من بعد الحجر سيدي جهاد، هذا أنا رأيته أنه يتسوق فتفوته صلاة الجماعة في المسجد فيترك ذلك الأجر ويقول لي راه الهدية سنة. لا يا سيدي،
0: قدم الفريضة على السنة والأوجب على الواجب،
1: هذا هو.
0: نعم. أيوة. إذن أدخل الفرحة على عيالك بالهدية.
1: نعم.
0: وكل ما من شأنه أن يدخل عليهم البسط والسرور والانشراح، متوجها إلى الله تعالى أن يرزقني وإياك الأمن والسلامة
1: يا رب
0: يوم النشور
1: يا رب.
0: وأختم سيدي هيثم لو سمحت،
1: تفضل تفضل
0: الكلام،
1: تفضل سيدي،
0: في كتاب الحج.
1: نعم.
0: لعالمنا العلامة البحر الفهامة سيدي عبد الواحد بن عاشر، أجزل الله له العطاء.
1: أمين.
0: بدعاء
1: جميل،
0: دعاء جادت به قريحة أحد شراح هذا النظم المبارك.
1: نعم. جميل.
0: وهو العلامة الشيخ سيدي محمد بن أحمد ميار المالكي.
1: نعم.
0: شرح في كتاب الدر الثمين والمرد المعين. ختم كتاب الحج والزيارة بقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: اللهم إنا نتوسل إليك بقدره عندك صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وجاهه لديك صلى الله عليه وسلم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا.
1: آمين.
0: وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا.
1: آمين.
0: ولآبائنا وأمهاتنا.
1: آمين.
0: وأشياخنا.
1: آمين.
0: وأزواجنا.
1: آمين.
0: وذرياتنا.
1: آمين.
0: وبلغ بجودك وكرمك مقصودنا فيهم.
1: آمين.
0: من العلم والعمل
1: يا رب.
0: لجميع الأخلاء والأحباب.
1: آمين.
0: ومن له علينا حق من الإخوان والأصحاب.
1: آمين.
0: ولجميع المسلمين.
1: آمين.
0: وأمتنا وإياهم على قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تائبين بلا محنة. وأقبل على الجميع بفضلك وإحسانك يا ذا الفضل العظيم والإحسان والجود والامتنان، إنك جواد كريم متفضل. إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا. وفقنا للدعاء
1: يا رب. يا رب.
0: كي تستجيب لنا.
1: أمين.
0: وأنت أكرم من وفى بما وعد.
1: يا رب.
0: سبحان ربك رب العزة عما أمين. يصفون.
1: وسلام
0: على المرسلين،
1: والحمد
0: لله
1: رب
0: العالمين.
1: يا جميل، نسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله.
0: أمين.
1: وأن لا يعاملنا بما نحن أهله،
0: فإنه أهل التقوى والمرحمة.
1: إيه نعم.
0: إيه نعم. جميل ما ختم
1: به
0: العلامة.
1: ليس في ميارة الصغير إنما الكبير.
0: نعم.
1: صحيح. جميل.
0: ما نقولوش ميارة الكبرى والصغرى.
1: أيه.
0: ميارة الكبير والصغير.
1: إيه
0: نعم. لأنه للإسم وليس للكتاب.
1: لا نعم. نعم.
0: نعم. ما زال عندنا وقت لهذا
1: تقريبا دقيقة ونصف.
0: ماذا ستفعل دقيقة ونصف أمام القصائد التي كتبت في الزيارة النبوية؟
1: لعلنا نقرأ بعض الأبيات.
0: نعم. قصيدة نقش أكثرها أمام المواجهة الشريفة.
1: جميل.
0: وهي الإمام أبي عبد الله مجد الدين بن أبي بكر بن رشيد البغدادي المتوفى سنة 62 و600 للهجرة.
1: جميل. المطهرة. رحمة الله عليه.
0: يقول: بنور رسول الله أشرقت الدنا، ففي نوره كل يجيء ويذهب،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: براه جلال الحق للخلق رحمة، فكل الورى في بره يتقلب. بدا مجده من قبل نشأة آدم، وأسماؤه من قبل في اللوح تكتب. إلى أن يقول رحمة الله عليه: برياه طابت طيبة ونسيمها، فما المسك ما الكافور رياه أطيب، صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بطيبة حط الصالحون رحالهم، وأصبحت عن تلك الأماكن أحجب. بذنبي بأوزاري حجبت بزلتي، متى يطلق العاني وطيبة نقرب. بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي، إليك رسول الله أصبحت أهرب. بجاهك أدركني، بجاهك أدركني إذا حوسب الورى، فإني عليكم ذلك اليوم أحسب. بمدحك أرجو الله يغفر زلتي،
1: يا رب.
0: بمدحك أرجو الله يغفر زلتي، ولو كنت عبدا طول عمري أذنب.
1: جميل. نسأل الله.
0: مازالت ثلاث قصائد لعلنا نستفتح بها
1: الحصة المقبلة إن شاء الله. ونبدأ بها كتاب التوبة إن شاء الله.
0: نعم
1: لتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه مقدمة لتوبتنا إن شاء الله تعالى. عسى أن يتقبل الله منا يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: عسلامة يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، الذين كان شغلهم الشاغل تلاوة القرآن واستخراج ما فيه من نور يهدي القلوب الحائرة إلى الطريق الصحيح، ومن نسج على منوالهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف بقالون. قالون هو عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله الزرقي مولى بن زهرة، معلم العربية، ويكنى أبا موسى ويلقب بقالون، وهو قارئ المدينة ونحويها. يقال إنه ربيب نافع ابن زوجته، وقد لازم نافعا كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته، فإن قالون بلغة الرومية جيد. ولد سنة 20 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100 في أيام منصور. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة. قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه. توفي بالمدينة سنة 20 و200 في عهد الخليفة المأمون. وستكون التلاوة إن شاء الله برواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق محمد بن هارون المعروف بأبي نشيط، وهي الرواية التي رواها قالون عن نافع عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر، يزيد بن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن صاح، فأما أبو جعفر فقرأ على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأما عبد الرحمن بن هرمز فقرأ أيضا على ابن عباس وعلى أبي هريرة وعلى ابن عياش. وأما شيبة فقرأ على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وقرأ عبد الله بن عياش وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قرأ نافع على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر وشيب بن الصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس وعلى أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ شيبة ومسلم وابن رومان على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة، وقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ عمر وزيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة نافع متواترة، وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها عن 70 من التابعين، وهي متواترة في جميع طبقات، ولا يقال إنها أحادية بالنسبة للصحابة، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن كما قلنا ستكون التلاوة إن شاء الله من سورة الفاتحة وثم من أول سورة البقرة. أولا تكون القراءة جماعية، نعيد الثمن 3 مرات إن شاء الله، ثم بعد ذلك كما يسمى لطيفة يتخلل ذلك حكم من أحكام التلاوة، ثم بعد ذلك قراءة فردية، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنبدأ في أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة إن شاء الله. وهذه بشارة طيبة، إن شاء الله العيد الفطر المبارك يكون مآل الخير والصلاح والفلاح والطمأنينة على من أسس وأنجز هذا الصرح العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الله أجزل الثواب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا من أصلها سمعت والحمد لله أنه اللي يحفظ من ثمرة الزيتونة يأتي إلى مقرها ويجرى عليه اختبار وتسلم له جائزة ثمينة طيبة إن شاء الله. كل إنسان أمام المصحف برواية قالون، وقد قدمنا الرواية، فلنبدأ على بركة الله تعالى. وقبل البداية كما قلنا دائما إلا إذا نسيت، وما أنساني إلا الشيطان. نسأل الله أن يذكرنا دائما حديث في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، لأنه من أسماء الله العظم. دائما في حقيقة الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. للقياس كما يقال، إنسان إن عالجته المنية أو حال دونه ودون ذلك وكانت النية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، يكتب له أجر حفظ القرآن وأجر العمل به وأجر تعليمه للناس، على القياس من قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، ومن فعلها كتبت له 10 حسنات، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. معناه حتى إذا كان سين ينوي وتكون أمور فوق طاقته، ربي يعطيه الشيء لناه إن شاء الله. نبدأ إخواني من المستمعين والمستمعات، إن شاء الله هذه أمانة نؤديها إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
1: وإذا

0: بعدما قرأنا القراءة الجماعية سنبدأ في حكم من أحكام التلاوة، ألا وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تعريف النون الساكنة: النون الساكنة هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل، معناها هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل وفي الوقف، وتوجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتقع متوسطة مثل ينهون فسينغضون، ومتطرفة مثل من وعن. تعريف التنوين: التنوين معناه في اللغة التصويت، واصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، بمعنى أنها لا تكتب في الخط ولا ينطق بها اللسان في حالة الوقف. والتنوين يكتب على الحرف الأخير من الاسم فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. وإذا وقفنا على الاسم المنون فصوت النون الساكنة يختفي عنه تماما، وتشبع حركته بألف مد إن كان التنوين فتحتين. فنقف على كلمة لغوا وتأثيما وقيلا وسلاما بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي على الحرف الأخير من الاسم المنون، مثل لغوا تنوين نقف عليه بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي، لغوا لغوا. تأثيما نقف عليه تأثيما، قيلا نقف عليه قيلا، سلاما نقف عليه سلاما، رجالا نقف عليه رجالا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق، لأن الحرف الأخير من الاسم المنون فتحتين. أما إذا كان التنوين كسرتين أو ضمتين فإننا نقف على الحرف الأخير من الاسم المنون بالسكون، وذلك مثل قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فكلمة شيء منون بالكسر، وكلمة عليم منون بالضم، فنقف على الأولى بإسكان الهمزة وعلى الثانية بإسكان الميم، مثل إن الله بكل شيء شيء شيء إذا وقفنا عليه عليم، إذا وقفنا عليه عليم، نقف عليهما بالسكون. للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. أولا، الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها، ويكون ذلك عند ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف حلقية. قال ابن الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، إلى أن يقول: فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى يكون الإظهار عند حروف الحلق الستة التي ذكرناه أولا هذا. ثانيا، الإدغام معناه إدخال النون في الحرف الذي بعدها بحيث لا تنطق بها، بل تنطق بالحرف الذي بعدها مشددا، ويكون ذلك عند ستة أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. لكنك تظهر الغنة عند 4 أحرف. هذه تخريج. هنا أجمع العلماء على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو صنوان، قنوان، بنيان، دنيا، لئلا يشتبه بالمضاعف، نحو صوان، بيان. إذن قلنا هما 4 كلمات في القرآن الكريم، جاءت النون والمدغم فيه بعدها في كلمة واحدة، صنوان، قنوان، بنيان، دنيا، هذه ما فيهاش، ليس فيها إدغام. إذن قلنا لكنك تظهر الغنة عند 4 أحرف مجموعة في كلمة يؤمن، وهي الياء والواو والميم والنون. قال ابن الجزري: وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون. وإلى أن قال: أي وتدغم بغير غنة عند اللام والراء. قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. ثالثا: الإقلاب، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. قال ابن الجزري: والقلب عند الباء بغنة. إن شاء الله سيأتينا في القراءة الفردية ونطبق ذلك إن شاء الله. رابعا: الإخفاء، هو إخفاء النون الساكنة في الحرف الذي بعدها، بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف، وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. قال ابن الجزري: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ بمعنىها، صف الصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبة، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقى، والضاد من ضع، والضاء من ظالما. وإن شاء الله سنبدأ بالقراءة الفردية ونطبق الإظهار، نطبق حكم من 4 أحكام للنون الساكنة والتنوين الإظهار، حتى لا نثقل على السادة المستمعين والمستمعات. نبدأ إن شاء الله في تطبيق هذا القراءة الفردية، ومن خلالها نبين الخطأ من الصواب. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نخلص الحروف، أي الحركات. لما نقول بسم الله، كما نعلم أن حركة الكسر هي حركة تسافلية، حينما نقول بسم الله بسم، هذا خطأ. الصواب هو بسمي ما مي، حركة الكسر حركة تسافلية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
0: لا نقول الحمد، الحمد، هذه همزة وصلية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرجة في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. أعد وقل: الحمد، فتحة،
1: الحمد لله،
0: قل الحمد،
1: الحمد لله رب،
0: لله. على كل، نحن لا نشد عليه لأنه ما زال في البداية، ولكن أردت أن أبين ذلك، فليواصل إن شاء الله، وسنتعلم بالتكرار إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: ما
1: الرحمن،
0: هيش إيه آه. لا نقول الرحمن، هي سيأتينا في باب، لا نقول الرحمن آه، لأن اللغة العربية ليست فيها آه. وكما نعلم أن ميزة اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، بقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والفرق بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات أن اللغة العربية ليست فيها لكنة ولا لثقة. وهذه ما يسمى، جلست بعض من المستشرقين وبينا المزية للغة العربية، على ما أظن جميع اللغات توجد فيها لكنة، وذلك راجع لعدة أحيزة. حينما نقول با باللغة أو با، ماذا وقع؟ با وقع الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين، با ثم انتفاخ في الحنكين ثم تقعر في الفم. شوف، بينما في اللغة العربية با با ما استجابت إلا الشفة، إلا الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين فقط. وهذا سنة في باب الصوتيات إن شاء الله سنبين ذلك، حتى نقرأ كتاب الله على أكمل وجه إن شاء الله. واصل.
1: ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك،
0: لأن احنا على كل يعني الخطأ الجلي نبينه، ولكن ممكن البعض لكن يقول هذا يقرأ، لكنه ما زال في البداية. كل مرة نعطيه حكم، نصح له لفظ إن شاء الله. إياك،
1: إياك نعبد،
0: قل إي إدغام، إي مع الفتح، لا نقول إياك، عند البعض يقول إي، هذا خطأ. الصواب هو إياك نعبد وإياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم.
0: انتبه، الطاء مفخم واللام مرقق، عند البعض يقول اهدنا الصراط المستقيم، خطأ. اهدنا الصراط طل طا طل قل طا طل طل
1: طل
0: طل
1: طل
0: اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: تقلق الواصل على كل،
1: صراط الذين انعم،
0: طل طا مفخم واللام من اسم الموصول مرقق، قل طل طل
1: طل
0: طل
1: طل
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم، غير الم،
0: غير الم، غير المغضوب،
1: غير المغضوب عليهم ولا الضال،
0: نقول ولا الذ ولا الض الض
1: ولا الض،
0: قل ض
1: ض
0: ولا الضاء ولا الضاء
1: ولا الضالين.
0: المد طويل، واصل واصل إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،
0: عيد
1: ألف لام،
0: لا ألف ألا ألي ألف
1: ألف لا
0: ألف
1: ألف
0: ألي ألي ألف
1: ألف
0: أحسن ألف لام ميم،
1: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: احنا نرد الخطأ إلا على حكم الإظهار فقط، ما زلت في البداية. واصل.

0: أخلص الحروف، عندك التفخيم والترقيق، رد بالك إن شاء الله سنبين ذلك.
1: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم،
0: لا نقول وبلا وبل، لأن اللام ليس من حروف القلقلة، حروف القلقلة خمسة قطب وجادين، سنبين في بابها إن شاء الله.
1: وبالآخرة هم يوقنون.
0: بالآخرة طي، وبالآخرة را مفخمة التاء مرققة.
1: وبالآخرة
0: وبالآخرة هم يوقنون.
1: وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: واصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا تموج الراء، لا تقول بسم الله الراء، بسم الله الراء فتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء.
0: لا لا لا، اقرأ بتؤدة، لا تتعجل.
2: إن الذين كفروا سواء.
0: كفروا هكا،
2: إن
0: كفروا الطبيعي.
2: إن الذين
0: كفروا سواء عليهم أنذرتهم. أعيدها.
2: إن الذين كفروا سواء.
0: كفروا الطبيعي.
2: إن الذين كفروا سواء.
0: لا لا لا زياد عاد، اسمعني. إن الذين كفروا سواء. أعيدها.
2: إن الذين كفروا سواء عليهم.
0: ولا تقلق، هنا ملاحظة، أول حكم في باب الإظهار احترضنا في قوله تعالى سواء عليهم، نجد أن التنوين فوق الهمزة من لفظ سواء، والتنوين هنا مركب، يعني مركب واحدة فوق من واحدة، قد دلالة على الإظهار. إذا كان النون الساكنة عدم معرات، أي عدم تعريتها من السكون، بمعنى فوقها سكون، نعلم أن ما بعد حرف من حروف الحلق وحكمها الإظهار. أما التنوين فإذا كان التنوين مركبا نعلم أن بعده حرف من حروف الحلق وحكمه الإظهار كما تقدم. إذا نقول سواء عليهم أو لم نغن هنا.
2: إن الذين
0: قلنا ما هنا إلا إذا طبقناه وطبخناه بما في الكلمة المعنى، لا ننتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين إلا إذا فهمنا الإظهار وطبقناه على صورة الواقعة، يعني التطبيق أمامنا، تطبيق حسي بما يقال.
2: إن الذين كفروا سواء كفروا سواء عليهم
0: لا نقول سواء عليهم لا أنا عليش سواء عليهم
2: سواء عليهم
0: سواء عليهم
2: سواء عليهم
0: أعدها
2: سواء عليهم
0: سواء عليهم
2: سواء

0: عليهم أنذرتهم أم لم
1: لا،
0: تنذرهم؟
1: هنا نحن قلنا نطبق حكما أول بأول، لكن في لفظ أنذرتهم هنا محققة تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، والدلالة نجد فوق الألف نقطة مستديرة سوداء، نقطة سوداء دلالة على التسهيل، وسيأتي بابه إن شاء الله، مع إدخال ألف بينهما أنا مديت بين الهمزة والياء، لا هي ولا هي أنذرتهم أنبئكم أنذرتهم، قول
0: أنذرتهم
1: أن أن
0: أنذرتهم أم
1: ذر ذر ذر ذرتهم
0: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟

0: أنذرتهم
1: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا
0: تنذرهم،
1: يؤمنون. تنذرهم لا يؤمنون.
0: تنذرهم لا يؤمنون.
1: تنذرهم لا يؤمنون.
0: حينما تقول تنذر هنا قلقلت، تنذر ذر،
1: تنذر.
0: ما قل ذر ذر، لا تنذرهم، تنذرهم
1: تنذرهم لا
0: قل
1: يؤمنون.
0: ذرهم،
1: ذرهم.
0: تنذرهم.
1: تنذرهم لا يؤمنون. ختم
0: هنا
1: الله
0: يجوز لأنك تعلم، يجوز الوقف لأجل التعليم.
1: ختم الله
0: خاء خا،
1: ختم
0: كل يكتب حرف خ ولا خاء؟ إذا كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا.
1: ختم الله على قلوبهم وعلى
0: ختم، قول خ،
1: ختم.
0: ختم الله،
1: ختم الله على قلوب
0: شهوج ها، الله ها هو. على كل هو ما زال الوقت مبكر إن شاء الله، أما نواصل مع بعضنا إن شاء الله. واصل
2: ختما
0: خير خا، قلنا خا
2: خت خا،
0: أيوة الخاف مو خاف، مو نعلم ذلك. نحن دائما قلنا اللي يهمنا هو التنوين، حكم النون الساكنة والتنوين، وأخذنا منها الحكم هو الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الست التي بيناها، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وقلنا أن النون الساكنة تأتي غير معراة من السكون، معناها فوق منها سكون، إذا كان فوق منها سكون النون ساكنة أراها حكمها الإظهار، إلا ما استثني في الواو والياء سنبين ذلك إن شاء الله. والتنوين إذا كان التنوين مركبا، معناها فوق من بعض قد أراه حكم الإظهار، هذه حتى في الرسم بيناه. أي رد بال، وإن شاء الله في الباب التفخيم والترقيق هذا ما سيأتينا إن شاء الله. أما الذي يهمنا هو حتى لا نثقل، كما قلنا على السادة المستمعين، حتى لا نثقل عليهم قلنا ناخذ حكم الإظهار ونقرأ فيه حصة واثنين. نحن إن شاء الله ما زال الوقت أمامنا حصة واثنين حتى يتسنى لنا الفهم ونطبقه أحسن تطبيق إن شاء الله، ونعرف وقتاش نعمل الإظهار في النون الساكنة والتنوين.
2: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار
0: وعلى سمع أعد وعلى سمعهم
2: وعلى سمعهم
0: سمع سم وعلى سمعهم سمعهم
2: وعلى سمعهم
0: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
2: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
0: عذاب ع، ما هيش ع، كذلك اللفظ الثاني هنا في لفظ عذاب عظيم، التنوين في الباء من لفظ عذاب، نجد التنوين مركبا أي فوق بعضه بعضا، ونجد أتى بعد التنوين حرف من حروف الحلق وهو العين. عند البعض يقول ولهم عذاب عظيم، عند أبو جعفر هذاك في باب القراءات سنبين في بابه إن شاء الله. أما الآن أمامنا الإظهار، البعض يقول ولهم عذاب عظيم، لا هذا خطأ، الصواب هو ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم، يعني أظهرنا التنوين عند حرف الحلق.
2: ولهم عذاب عظيم،
0: ونعرف أن النون ساكنة أو التنوين يأتي في آخر الكلمة، وحرف الحلق يأتي في آخر الكلمة التي تليها أو في أول الكلمة التي تليها، مثل ولهم عذاب عظيم، التنوين في آخر الكلمة الأولى وحرف الحلق في أول الكلمة التي تليها، وسنبين ذلك إن شاء الله.
2: ومن الناس
0: لا
2: من،
0: أنا أقول ومن الناس، إلا كما قلنا نحن أن التنوين يأتي وسطا ويأتي طرفا، ويأتي في الأسماء لا علاقة له بالأفعال، أما النون الساكنة فتأتي في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي وسطا وتأتي طرفا. إذا أردنا أن نبين أن التنوين لا يأتي إلا في آخر الأسماء، مثل صالح، محمد، رجل. أما النون الساكنة فتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتأتي وسطا وطرفا. واصل.
2: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم.
0: إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
3: سبحان

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم

إِنَّا جَعَلْنَاهَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

عالما لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

تسعى. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك.

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة

رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله من حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

الحق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71 136 000. وأولى الحصص في البرمجة الصيفية صيف 2026، طبعا احنا اليوم الاثنين 14 من شهر محرم ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل29 من شهر جوان ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ محمد الفرجاني، تحياتي لك محمد، وفي التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد. ويستقبل طبعا اتصالاتكم على الرقم 71 136 000، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في غمرة الاحتفالات بتخريج أفواج معش أفراد،
1: نعم،
2: من الحفاظ والحافظات لكتاب الله، والحافظات أكثر،
1: نعم،
2: وأنا فرح بذلك كثيرا لأنهن أمهات الأجيال القادمة، لأنهم هن بنات الأجيال السابقة التي وقع لمغزة الفكر متاعهم وتمييع التوجهات، فكانت النتيجة عكس ما توقعه المتآمرون على سلب البنت التونسية هويتها.
1: نعم.
2: فكانت النتائج والحمد لله رب العالمين، النساء حافظات لكتاب الله، يدرسنا اللغة العربية، يدرسنا الفقه، يدرسنا هذا، لعله أثار حفيظة البعض من النسويات لكي ينلن من رموز الأمة الإسلامية، وبذات السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وأنا أكره الردود الانفعالية،
1: نعم،
2: وأكره أيضا الردود العدائية.
1: صحيح،
2: المسلم يتمنى الهداية لكل كافر.
1: صحيح، هذا الأصل،
2: ويتمنى الهداية لكل فاسق.
1: صحيح،
2: ويعذر كل إنسان لأنه لا يدري ما هي الظروف التي تربى فيها وما هي البواعث التي جعلته يكون بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لعمر بن الخطاب وهو في طغيان كفره،
1: نعم،
2: ويدعو لأبي جهل،
1: صح،
2: فرعون الأمة، ويتمنى لو أن كل الناس يسلمون ويأخذون الصراط المستقيم. لكن هنا في غمرة هذه الردود الانفعالية، بعضها فيها سب وبعضها فيها إقذاع وبعضها فيها،
1: وهذا ليس منهج المسلم القوي،
2: فعل انطباعية، أجد في غمرة هذا كله ورغم كل الرسائل اللي جاتني، كيفاش ما تكلمش، كيفاش السويت ما يتكلموش، كيفاش كذا، أجد ردا منطقيا علميا بعيد عن السب وعن الشتم وعن الإقذاع في الخطاب، وإنما هو رد موضوعي جدا للأستاذ الدكتور الشيخ العلامة رغم صغر سنه سيدي فراس بن ساسي.
1: نعم.
2: هذا الرجل الرصين، رصين جدا، ويرمق أحوال المجتمع حالة حالة.
1: سي فراس يكون عنده برنامج معنا
2: إن شاء الله،
1: لكن مش في هذا، إنما سيكون في علم الحديث.
2: هذا اختصاصه، هذا اختصاصه.
1: نعم.
2: نعم. هذا اختصاصه. رد جميل جدا، أنا لن أذكر رد، الرد موجود على صفحتي،
1: نعم،
2: لمن،
1: نعم،
2: أراد الاطلاع عليه. لكن على ما يتأسس هذا الرد؟ يتأسس على ثلاث مرتكزات. أولا، إثبات تناقض طرح الأستاذة،
1: نعم،
2: منش منسمي،
1: نعم،
2: مع خلفيتها النسوية، هي متناقضة حتى مع نفسها، حيث تصف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما يتنافى مع مقتضيات حقوق المرأة المكرسة عندها، يعني عندها هي على غرار وصفها بالعقم والاندفاعية والشهوانية الغير المنضبطة وسفاهة الرأي، فضلا عن الاستهزاء بها. الوحدة بركة من هذه الأوصاف كافية لإقامة الدنيا في دين النسوية. يعني في مذهبهم هم
1: صحيح.
2: لو كانت امرأة بوحدة بركة من الصفات هذا من اللي وصفت بهم السيدة عائشة أم المؤمنين تقوم الدنيا وما تقعدش انت، ولكن عندما يتعلق الأمر بالرموز الإسلامية تتشوه المعايير للأسف الشديد،
1: تغيب الموضوعية
2: وتداس الموضوعية، مش وقت تغيب تداس تحت الأقدام الدغمائية الحاكمة والإيديولوجية المتحكمة. الحاجة الثانية التنصيص على تواطؤ المقاربات القانونية الدولية بدءا بالدساتير العالمية وانتهاء بالمجلات الجزائية على تجريم المس من المقدسات انطلاقا من مطلب الحفاظ على النظام العام ومناشدة السلم الاجتماعي، مع التأكيد على أن الدافع الأساس هو الدين حتى في أعرق الديمقراطيات الحديثة.
1: نعم.
2: ثالثا فرش الإشكالات التاريخية الواردة في التدوينة ومناقشتها في ضوء الروايات التاريخية توسلا بمقتضيات البحث التاريخي المعاصر، وقد أسفرت المناقشة على غياب أي معلومة تاريخية مذكورة تسلم من المعارض، والأكثر في خانة الاختلاق والمنبثق عن التعسف في التأويل والتخيل في التفسير على غرار قصة موت عائشة واتهام سيدنا علي بالله بالزنا وأسباب معركة الجمل، شيء من متعلقات بيت النبوة. في الأخير تبقى عائشة رضي الله عليها سيرة تتلى وأثرا لا يمحى فيما لا تتجاوز فلان الفلينية أن تكون تدوينة تقبر وتنسى.
1: هذا هو.
2: فهذا الرد رد علمي قائم على أسس البحث العلمي الذي تخضع له الأستاذة المدونة.
1: نعم.
2: هذه التدوينة الساخرة التي لا تليق بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها الهداية والصواب والتوفيق والرشاد، ولكل من هو في هذه الخانة من التفكير الذي يتعامل بمكيالين، مكيال للنسوية والحداثة والجندرية
1: هذه هي الجندرية. نعم.
2: ومكيال آخر يكيلون به لأمهات المؤمنين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والصالحات التي بنينا حضارة، ويكفي أن احنا في تونس عندنا فاطمة الفهرية.
1: صحيح. التي كانت سببا في تأسيس القرويين.
2: وعزيزة عثمان.
1: وعزيزة عثمان اسمها الباق ومدون. نعم.
2: ويكفينا في هذا الزمان سيدتي هند شلبي التي بصمت بالعشرة.
1: نعم.
2: على مش أرض التاريخ، على سمائها
1: أمتي
2: وعلى نجومها وعلى أقمارها.
1: ولا شد من ذلك أن بعضهم يقلل من إنتاجها العلمي ومن ساعة علمها. أي نعم. فهذا هو احنا ناس بكرش قالوا اللي ما يلحقهاش الغلة هذيك يقول ما مرها.
2: فتحية تحية لخويا فراس واللي واللي عز علي برشا واللي فرحان ياسر بقيمته العلمية وقيمته الأخلاقية بعد لا وقبل كل شيء.
1: اي نعم. ان شاء الله طبعا هو باش يكون قلت معنا في البرمجه القادمه بحول هذا الاتفاق الذي صار بيني وبينه بحول الله تعالى.
2: ام بتام تميميه راه كنت مازلت مي
1: انا لا قلت لا من
2: وشريفه من شريفات بيت الدهماني.
1: نعم.
2: القاضي الدهماني اللي هو معروف من بيت النبوه. وربي
1: هو عنده نصفين على كل انا شفت واتصلت بي وتبينت هذا الامر. على كل
2: ربي يحفظه وربي
1: يبارك ربي يوفق ان شاء الله. نعم. كل
2: ونصر وخيالنا الكل في تدويناتهم ما تهزهمش العواطف.
1: نعم.
2: أرانا كيف احنا سكتنا مش معناها ما نعرفوش، لكن كما قالوا لو أن كل كلب عواء القمت وحجرة لصار
1: نعم.
2: لصار الصخو مثقالا بديناري.
1: نعم. نعم. لا مو مرات استفزاز مشاعر زاد العوام.
2: نعم.
1: هذا يولد اخي ناس بكري وسامحني في الكلمه
2: يخل بالسلم الاجتماعي.
1: بالضبط. ما هذا هو
2: ربما يتسبب في كوارث.
1: بالضبط. هذا هو هذا مش باهي. وناس بكري قالوا ما تخلط روحك بالنخاله
2: دخل اللي بابش كتجيش واللي بيته من قزاز ما يطرش ناس بالحجر.
1: هذا هو يا شيخ.
2: ربي
1: فربي يهدينا
2: ربي
1: جميعا وانا نريد المخاتلات هذه.
2: انا نقول لك راهو ما نستغربش انه في يوم من الايام شكون هي وغيرها وامثالها يكونوا من الدعاة الى الاسلام.
1: طب والله سبحان الله ما تعرفش
2: واحد منهم. نعم. هم أنا صديقي جدا.
1: نعم.
2: والحمد لله كان داعية للإلحاد حتى أن القوم متاعه والعرش متاعه كلهم جعلهم في صفه، واليوم هو أعظم داعية للإسلام.
1: نعم.
2: ومن أول الناس في صفوف المصلين والحمد لله رب العالمين. ورجل دكتور مش معنا سنة
1: عادي. أنت تحكي على تونسي، أنا قابلت شخص اسمه جيفري لانج منذ سنوات. نعم. عديدة في بلد من البلدان، هذا أسلم يتحدث عن قصته وألف كتاب حتى الملائكة تسأل على كل، يحكي فيه على تجربته كيفاش أسلم وهو عالم على كل رياضيات، عنده جوائز عالمية وعنده براءات اختراع دكتور. يعني مش هين، مش أي شخص قلبه عقله هكذا بسيط. فيتحدث أنه تربى في بيت أبوه رئيس للكنيسة، أبوه بباس رئيس للكنيسة، وقال رغم ذلك فما أقنعنيش، فكان معناها يلوج ويبحث، ومن كان داعية لدين هذا للدين هذا أصبح مسلم ويؤلف عن الإسلام، بل
2: قال.
1: وكتابه في فهم النصوص وفهم حوار ربي سبحانه وتعالى مع الملائكة يا شيخ فهم راقي ورائع، وما قريتش في حتى تفسير هذا الفهم، وأنصحهم بأنه يقرأوه.
2: ماذا بيعطيني النسخة؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف سيدنا أبو ذر الغفاري وكان رحلة متاعه طويلة جدا.
1: صحيح.
2: حتى دخل
1: سيدنا سلمان الفارسي. نعم.
2: سيدنا سلمان الفارسي حتى أبو ذر الغفاري ما
1: عنده طبعا، لكن
2: رحلة طويلة مع الأديان هو مع سيدنا سلمان الفارسي. نعم. رضي الله تعالى عنه.
1: كان هو زاد رئيس نعم اللي يسهر على النار. الله المستعان. سبحان الله. رب إن شاء الله يهدينا
2: ويحفظ بلادنا ويحفظنا من كل سوء ومن كل شر
1: ويحفظ علينا ديننا.
2: نعم.
1: كما كان يدعو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ونقل الإمام نافع عن هذا الأمر إلى إمامنا مالك، فنقله إلينا إمامنا مالك أن سيدنا عبد الله بن عمر في الحج وما أدراك ما الحج، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى كما هداه للإسلام أن لا يقبضه إليه إلا وهو مسلم.
2: نعم.
1: لأنه يثبت، والنبي صلى الله عليه
2: نعم
1: وسلم
2: مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك،
1: نقله هذا الحديث.
2: نعم.
1: نقلته أم المؤمنين.
2: نعم.
1: ونقله سيدنا أنس. أنا سأخذ رواية سيدنا أنس إذا تسمح لي شيخ.
2: نعم سيدنا.
1: لأن هذه الرواية تدل على المقصد الذي أريده.
2: نعم.
1: لما قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال سيدنا أنس فهم أنه قلب النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يزيغ، مستحيل الكلام لنا نحن، فقال يا رسول الله كأنك تخاف علينا، والرواية في مسند الإمام أحمد.
2: نعم.
1: قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء.
2: نعم.
1: فلذلك نحن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا، ونحن ندعي بش ربي ثبتنا.
2: نعم نحن لا ندري لعلها تكون من أول الداخلات إلى الجنة
1: إن شاء الله.
2: نعم. غفر الله لنا ولها وهدانا وإياها لصراط مستقيم.
1: يا رب إن شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا. سنستقبل أولى الاتصالات الهاتفية. نرحب بالزميلة مليكة قسامة اللي مش ضيفتنا عاد، هي توا قاعدة
2: هي مؤنستنا.
1: قال لك مؤنستنا، سلكتها نمورك والله إن شاء الله. ربي يبارك في الجميع. نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية شيخنا. مشروع عود لي يا سي محمد، خليني نسمعك بالباهي. مشروع نعم سأذكره إن شاء الله، أنا ذكرته في الحصة الفارتة وقلت أنه عندنا مشروع تحفيظ سورة البقرة إن شاء الله بحول الله تعالى، تبدأ مع البرمجة الصيفية اليوم أول حصة. ديما عندكم موعد يومي في هذه البرمجة الصيفية بين المغرب والعشاء أو بين المغرب والعشاء، خاطر جماعة قالوا كيفاش تقول المغرب، قلت لهم نقول المغرب لأنه لغة دارجة والناس تفهمها، وبقى المغرب هي اللغة العربية الصحيحة السليمة، ولو أنه بعض المرات راهي الدارجة تتسلل شيئا فشيئا إلى اللغة الأفصح هو المغرب. نعم. ولكن
2: الأخرى مش أكيد تقول أفصح من حتى الأخرى فصيحة.
1: لا لا لا قصدي بينما الأصح
2: بينما الأخرى المغرب هو
1: الكذاب. نعم. ولكن ما عادش تو كيما نقولوا القهوة يا شيخ ما عادش معناها المعنى القديم نتاع كلمة القهوة في فماش تونسي نقول أنا بعد المغرب يفهم أنه الكذاب.
2: لا ما تنساش اللي هذه لفظ شرعي، واللفظ الشرعي نعم. نحتفظه بشكليته.
1: طيب. خلاص إذا المغرب
2: هذا كذا اللي تحكي على المغرب نتاع الشمس مثل الجامعة كذا تحكي على المغرب الصلاة المغرب
1: مش المغرب حين بغروب الشمس. مولانا علاش يقولوا المغرب هما؟
2: نعم.
1: هي دخلت لنا كلمة لأنه من تاريخ أنا بحثت على الكلمة هذه.
2: نعم.
1: ترجع وليجم يبحث في اللسانيات، هي ترجع للكلمة البربر، ولذلك حتى البلاد يسموها المغرب. المغرب يعني هي الغروب.
2: نعم.
1: فالصلاة بغروب الشمس تحل على كل صلاة المغربي صلاة الغروبي سموها اللي تحبوا أنتم. إن شاء الله بعد المغرب بحول الله تعالى تسمعوا برنامج تعاهد القرآن، مشروع لحفظ سورة البقرة بشكل يومي، 39 حصة. نبدأ بداية من اليوم، تتعدى اليوم ثم تعاد، وهكذا إملاء تعاهد القرآن مع سيدي عبد الرحمن الحفين رحمة الله عليه وطيب الله ثراءه إن شاء الله، وربي يجعل هذا الأمر في ميزان حسناته إن شاء الله. لا، هو تعليم القرآن، مش قلت تعاهد القرآن، هي تعليم القرآن. علاش ما بديناش بحصة جديدة يا شيخ ومشروع جديد؟ أولا اعترافا بالجميل لمن كان من المؤسسين اللي هو الدكتور سيدي عبد الرحمن الحفين رحمة الله عليه. وإحنا زاد كذلك نحب في البرمجات انتهنا ديما تبقى بصمة هؤلاء علمين ناضل. الناس ما تعرفش التفاصيل وما تعرفش الخفايا، هذا الرجل أنا يعني صاحب كرامات والله يا شيخ. فأجمل شيء أن نعترف بجميل هؤلاء، يبقى صوتهم يمشي وحسنات قاعدة تمشي لهم إن شاء الله. وإن شاء الله كما احنا القاونا نحن من بعدهم، إن شاء الله احنا نلقاو شكون من بعدنا يجيب لنا حسنات لقبورنا إن شاء الله. إن شاء الله سبحان الله وربي يتقبل منا. ولذلك بدينا بسيدي سورة البقرة على 39 مجلس إملاء بحول الله اللي تبعهم الكل، بعد شهرين ونصف يخرج بسورة البقرة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله
2: عاودنا من التوقيت خلي يعرفوا
1: من بعد المغرب. مع تصلي المغرب وحط إذاعة الزيتونة مباشرة، خاطر احنا نعديو الأذان ومن بعدها راح صغير ثم الصلاة، ومن بعد الصلاة الأذكار، يعني تلقى روحك بطريقة أنك أنت إذا صليت المغرب ورجعت أو حطيت الإذاعة تبدأ الحصة بحول الله تعالى تسمعها بشكل يومي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يبارك فيكم دكتورنا. في بالي خذينا وقتنا ناخذ أولى الاتصالات الهاتفية، نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يبارك فيكم ربي يزيدكم في العلم وفي الثواب
1: أجمعين.
3: أنا زهرة من بن عروس.
1: مرحبا أمي زهرة وأختي زهرة.
3: عندي كنت أسئلة ولكن سأكتفي بثلاث أسئلة.
1: تفضل يا ليلى.
3: يا يبارك لكم، مقلقيني ما حبوش يتنحاو من بالي.
1: لا بأس بحول الله إن شاء الله.
3: عايشك والله. قلت خل نسأل الشيخ هكاك باش تو في السنوات الطويلة السابقة ما كناش نعرفوا أن الصلاة واجبة، بعد باش عرفنا. ودائما المستمعين يسألوا عن كيفية أداء الصلوات الفائتة. سؤالي من هو المتسبب في ذلك؟ هذا سؤال تحب نعرف شكون، احنا ما نعرفوش. هل هو المعلم اللي قران ناخذوا احنا؟
1: انت تربيت في داركم ولا؟
3: نعم.
1: تربيت مع ابوك وامك؟
3: اي، امي وبابا عاشوا في عهد الالمان كيف يتسمى الحرب.
1: اي نعرف الحرب العالميه الثانيه، لكن بكومك ما يصليوش يا امي زهر. اختي زهر
3: امي بابا تولدوا عاشوا في دشرة
1: وما يصليوش
3: ولا لا ما صلوا؟ بعد صلوا عاد بعد تحكيك احنا هما وقتها ما صلوش، واحنا كي ولينا يحق علينا بعد احنا وهما ولينا نصليو
1: الحمد لله.
3: احنا معنا الفوات، احنا نسال ما هما الاولانيين ما يعرفوش وقت الحرب الالمان والحق المستعمر اسمه هذاك الاستعمار، وبعد ولاو يصليو وعندهم فوات واحنا زاد ما صليناش وعندنا الفوات. حبنا والله شكون المتسبب في ذلك من هيئه الدوله التونسيه؟ المعلم استاذ ما ناخذوا عدد على التربيه الاسلاميه وان شاء الله روحنا وزير التربيه مفتي الجمهوريه
1: يعني انت في
3: اما رئيس الدوله.
1: لا نحكي لك انتم يعني في المكتب تقرا الى حد اللي ادركتها وانا صغير كانوا يقراوا العبادات والصلاه والصلاه تدرس تقصير منا نحن بصراحه.
3: ما ناخذوا عدد انا قلت لك انا
1: احنا استهتار بينا اعطيني السؤال الثاني. حاضر اختي زهره.
3: 76 سنه عمري
1: ما شاء الله. امي زهره ما شاء الله
3: على كل نعرفه
1: ان هي الشيخ زهير لانه ادرك الدراسات في الابتدائي
2: على بصره القسم
1: الناس في بالك. طيب ام زهير الثاني. اي نعم
3: يبارك لك. هكا قلت بربي الان سؤالات ديما يسالوكم على الصلاه الفايته. انا 76 سنه معناتها دخلت عام 56 القسم الاولاني
1: 56. لا متاكد ما انا من في 56 و57 و58 و59 كانت الماده نتاع التربيه الاسلاميه لو ترجع للكراسات يقروا فيها في الجامعه
2: حتى 64 و65
1: انا نحكي لك على الكراسات اللي انا ريتهم
3: طبعا
1: طبعا
3: بين 45 و 50 نقراها واحنا من
1: ويتعلم الصلاه في القسم
3: بصلاتك تقوم بها
1: يا امي زهر
3: قلت لك واش ما نعرفش الدين الاسلامي
1: لا ما قلتش بتعرفش الدين قلت يقراوا الصلاه فقه الصلاه من متن من متن سيدي ابن عاشر هذوما السنوات هذوما انا اطلعت على الكراسات وهو يقول فيها ان الصلاه واجبه يعني المتن انا اطلعت على الكراسات نتاع عام 59
3: يعني القسم القسمي الاول قريت وقتها في تونس بعد
1: خير ان شاء الله طيب اعطيني السؤال الثاني ان شاء الله باهي امي الغالي
3: سؤالي الثاني
1: نعم.
3: والله تو نعرف لي شهاده الزور حرام هو واحد بركه في حياته باش يشهد شهاده نتاع زور بركه تتكلف له فما بالك فما شكون تتكرر شهاده الزور يوميا بس الحاشك الحوات لا تو بفرشك لا باهي شنو كذا المحامي دائما ينزه من ونوبه ويعرف انه مذنب ويحب يبري يبر ومعناته بالبراءة يخرجوا بالبراءة هكا نحب نعرف شنو اللي شنو علاش هكا يعملوا معناته شهادة الزور يعرفوا باش هكا باهي الثاني الثالث سؤال جارنا عنده حشاك مكلب هكا الكلب لا يعرف لا يسكت لا ليل لا نهار راهو هكاك هكاك والنبي
1: نزلنا في والله في الكواليس انا والشيخ نحكيو على الكلب وجارنا زاد على هذاك الشيخ
3: تصور الصيف ولا ربيه ولا
1: واضح
3: وعنده منشر
1: سبحان الله
3: اصبر يدخلوه الدار واحد نعرف اللي هو منكر ملايكه ما تدخلش ولدي عمره 54 سنه والخدمه نتاعو بعيد على الدار 40 كيلومتر كل يوم يمشي ويجي يجي مكتاف على
1: نعم
3: سياقه وحاله حليله شالها المراه قال لها يا بنتي راهو هكا وتجي نتعب علاه الكلب نتاع قالت له شريته لولدي باش يلعب بيه لا لا حراسه لا حتى شيء هذاك ينده هي شيء مذنب المراه اللي هي تقلق فينا هذوما ثلاثه سؤالاتي
1: واضح طيب
3: يبارك لكم ويعيشكم وينوركم
1: واضح امين بارك الله فيك يا ربي يحفظك امين اجمعين بارك الله فيك ربي يحفظك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله نستقبل اتصالا مواليا شيخنا نقول السلام عليكم السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا لله ذكرني بالاسم
4: عايش الله يبارك لك والله يفرشك
1: أجمعين
4: شو نقول يا ربي حني أنا راني نتفرج فيك ديما ريت في رمضان نتبع فيك نتفرج فيك فك الحديث فك الجبة الزرقاء فك اللون الله يبارك لك والله
1: نتفرج
4: نكمل قضي ونبدأ نحس نهار لما تجيش أنت
1: ربي يحفظك ربي يعزك ربي يحفظك بارك الله فيك
4: وقت اللي مشيت اول نهار للحج
1: ربي
4: في المطار
1: ما شاء الله
4: الحمراء
1: الحمراء
4: صل على النبي علي
1: ربي يحفظك ربي يبارك فيك
4: حتى اول نهار نتفرج فيك والله
1: ما شاء الله
4: ربي يحفظك نشوف هيثم كيفاش نشوفك
1: ربي يعزك ربي يعزك ويعلم فمك بارك الله فيك
4: ربي يحفظك
1: امين اجمعين يا رب
4: امين
1: ربي يحفظك ذكرني بالاسم
4: أختي
1: يبلغ إن شاء الله أنا يسمع
4: اسمعني أنا عندي سؤال
1: أي ذكرني بالاسم
4: أم أحمد من سليانة
1: مرحبا
4: أنا عندي سؤال هيثم غريب شوية ووقت اللي سألت عليه بالضبط نهار اللي معناها نهار الحادثة بالضبط المذيع اللي هزت عليا ما نعرفش توسم ولا شكون أنا معناها حبيت تجاوبني قدام الدكتور قلت لهم قدام الدكتور موجود فهمتني يا أخي استغربت في السؤال وما جاوبتنيش فهمتني
1: هي مش مخولة راهو لا هي ولا أحمد ولا أحنا نجاوب راه علمنا لا يسمح لنا لعل الشيخ هو اللي جاوب
4: لا ما هي استغربت معناها بالوقت في السؤال وقلت لها راني حاجتي بالشيخ معناها راني توا في وقت حارج يحب يجاوبنا فهمتني
1: طيب.
4: بالدكتور زهير الجندوبي
1: طيب.
4: يا اخي استغربت
1: اعطيني السؤال اذا ما يسالش لعل السؤال صدمها ولا حاجه ما يسالش
4: ايوه هكاك هاو باش نجاوبك انا شنو السؤال
1: ايوه
4: احنا عايش ولدي وسع بالك معايا شويه
1: نعم
4: احنا نستنى ماي
1: نعم.
4: انا قلت لها كيما هكا راهو الميت وقت اللي مات
1: مات
4: فجاه معناها هو ولد صغير عمره 53 سنه واللي هي الحفله السيزون هذيك
1: 53 مازال شباب
4: شباب صحيت وعنده ولاد برك وخو سبع بنات
1: ايوه
4: صح مات حشاك قريت انا وقتاش نهار الماتش بتاع الكوره بتاع الفريق صح في فم البيت هزوه
1: من الفرحه
4: لا لا مش مصطلح لا لا لا بنحكيك على الدات معناها
1: في بالي في الكوره تاع معناها ما في القتله تاع ما علاش تقول لي في النهايه ما معطى ما يهمنيش فيه ماتش الافريقي ولا الترجي ما يهمنيش مش داخل في السؤال
4: النهار ديك معناها
1: فهمتني
4: كي طاح دي طاح دي ما هزلوه للسبيطار ما هذا باش ما نطولش عليك القهمي به بيته في السبيطار قالوا باش نهزوه غدوه للتشريع هزوه يمكن غدوه للقروين يمكن غدوه مشاو الجماعه كيما طاح دار اهل الميت الكل مشاو يجيبوا فيه كي جابوه باش يجيبوا فيه وقت جبدوه من المورك من غاديك المسؤول غاديك الفرملي ولا شنو عيط له الدخت وراهولو وقال له هذا ميتكم قال له هذا بعد ما جبدوه سي قال له باري امشي رجل الاوراق هو مشى رجل الاوراق وكل شيء وجابوا جابوه سي خفت لين السنين تاع ميت اخ ماهوش هو
1: باهي
4: اسمعني عيشوا لي قصه غريبه
1: ودفن ولا ما دفنتوهش
4: تدفن لا استني اسمعني عيشو اللي نحن كي جا لهنا انا هو نسيبنا كي جا لهنا ودخلوا اخواته باش يشوفوه هنا قالوا مشو ميتنا مشو ميتنا حتى رجعوا بالوقت وقت اللي رجعوا فيه كلموا جماعه القروين جماعه القروين في السبيطار كلموا الميت الاخر الميت الاخر خاطر نحب الدكتور يسمعني خاطر عنده خبره
1: جماعه معك معك تهنى تهنى
4: هذا من الشرار ده الميت الاخر كلموا جماعه الميت الاخر جاوبهم قالوا لهم ميتنا ما نعطوش ليه ميتنا يقولك كيفاش ميتنا حسيتو كلمهم السبيطار الميت نتاعنا من هنا رجع الميت من غادي خلطوا غاديك ما هزوا الحاكم معاه قالوا خوهم خو اخوته زوز ومد بقلهم اني غسلته وشفته كل شيء هذاك اخونا ما نعطوش وما بوش يعطوه هزوا دفنوه بيت ليله في القبر شكون اللي بيت ليله في القبر الميت نتاعنا نحن
1: نعم نعم نعم
4: والميت نتاعهم هو وصل للسبيطار بقات الحكايه كاك حتى اللي متنغض ولا اللي وصل الحكايه وكل جمهوري هي تعلمت كان جيت يمكن هنا راك سمعت الحكايه
1: مش في تونس اللي وقت اللي وقعت الحكايه انت سمعت بها شيخه لا لا انا لا الشيخ سمعنا بها سامحني اختي يعني. لا لا ما سالش يا صادق انا مانيش نكذب فيك حاشاك احنا ما سمعناش بالقصه
4: قلت جزيره
1: المهم
2: في الاخر شويه
1: المهم مات ليلى في القبر خرجوه من القبر وعاودوا دفنوه هكا
4: السؤال مات ليلى في القبر
1: نعم
4: وغدوا بالقوه العامه جابوه كي جابوه هما قالوا رانا غسلناه وسايين تاعو لهنا واحد كيما تعرف انت كي درجه الميت
1: نعاود نغسلوه ولا لا من
4: استنى اخته اني معناها
1: هما دفنوه بعد ان غسلوه وصلوا عليه
4: غادي غادي بالطبيعة قالوا عمرو
1: زاد وحسوا
4: أما الميت اللي رجعوه نتاع حموم اللي هنا غسلوا عمرو هذاك ما نعرفوش عليه
1: نعم نعم فهمت فهمت يعني أنتم تحكوا على الميت أنتم إذا دفنتوه مرة أخرى دون تغسيل ولا صلاة جنازة أخرى
4: فهمني فهمني يا عيشو
1: معطيني الملخص خاطر أمي الغالية
4: الملخص ما خلينيش نكمل لك بيت لينا في القبر خرجوه لينا من غدوة جابوه بعد ما جابوه قلت
1: هذي
4: غاديك قات الدرجة واحد يقول غسل واحد يقول لي
1: اعطيني ايش عملت واعطيني ايش عملت
4: عملنا هذا السؤال احنا صورنا طلبتكم انا بالوقت اني واخت قلنا نخلي الدكتور يجاوبنا يلا نقرا تو نغسلوه بالوقت والا ما يمشي ذاك الغسل هذاك وكل شيء السنة الموجودة معاك المذيعة السنة حكيت لها الحكاية مش باختصار حكيت لها كيف يلقى القطار والميت هكا وهكا يعني انا نحب الدكتور تو يجاوبنا نغسلوه ولا لي تعرف انت ورجاله وفوني شو كل شيء هذا المستهل ستع الحكايه اللي جبانه ميت ما نعرفش شنو عم هكا على لي من بعد ما طلبونيش حسيت وعاودنا لهنا غسلوه وعملوا انا احنا حبينا وقت نطلبوا
1: طيب المهم انتم ايش عملتوا خلينا تو ايش حابين عاودوا غسلوه وصلاه جنازه اخرى واضح
4: امي ولدي كيفاش
1: واضح واضح واضح
4: وعندي سؤال اخر بالله
1: بعجاله بالله كان خذيت اربع دقائق ونص اختي الكريمه
4: اسمح لي ما خاطر القصه
1: ما يسالش ما يسالش ما فماش
4: مشكل الدكتور ما يسمع فيا نحب نعرف انا كيف نصلي صلاه اسمها هذيك مش الضحى يا ربي حني
1: وقتاش تصليها
4: ماهيش صلاه
1: الاستخاره
4: لا سامحني خليها مره اخرى باهي
1: لا ما يسالش قل لي صلاه الاستخاره
4: ماهيش صلاه الاستخاره
1: صلاه الحاجه
4: صلاة ثمانية ركعات هذيك اللي مضاعها عليا
2: اي فهمت هذيك الاستخارة
4: صلاة التسبيح اهو اسمعني
1: صلاة التسبيح
4: صلاة التسبيح
1: ايوه
4: يا دكتور الله ينورك الله يثبتك في الشهادة ديما وقت مثلا ما نصلي الركعتين الوالة ونتحي ونزكي ورد السلام كي نعاود نقوم يا لندرا نعاود 15 تسبيحة ولا 10 10 كما الاخرين
1: واضح واضح
4: والله يوضح طريقكم للجنة وربي
1: يبارك
4: وربي يحفظكم ان شاء الله ديما منورين
1: آمين. كل ربي يحفظك ان شاء الله بارك الله فيك شكرا جزيلا لله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب معنا اتصال ثالث. طيب ما يسالش، نكملوا الاتصال الثالث دكتورنا وثم نجيب ان شاء الله بحول الله تعالى. نقول والسلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
5: اهلا
1: وسهلا. ذكرني بالاسم سيدي الغالي. مراد هكا.
5: ناصر.
1: الناصر. مرحبا سي الناصر. ربي يحفظك. من اي ولايه سي الناصر كان تسمح لي؟
5: من قفصه.
1: من ولايه قفصه. مرحبا سيدي وباهلنا في قفصه، تفضل سيدي.
5: تحيه للمسجد في المغرب. الفراد جوج بعد الاذان قبل صلى ولا بعد
1: انا اسالك سؤالا، قداش تستنى بين الاذان والاقامه في المسجد؟ قداش من دقيقه؟
5: حوالي 3 دقائق.
1: يستناو 3 دقائق؟ والله يعطيهم الصحه. هذا

0: سبق وأني اتصلت بالشيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: شيخ الإذاعة يعني
2: عمر
0: الطبيب
1: بشير.
0: بشير الطبيب.
1: أيوة
0: أيوه. حبيت من إذا كان في الإمكان كتاب
2: المصحف بتاع برايل.
0: المصحف
1: الناطق. طيب يا سيدي حاضر، أنا سأتكفل بنسختك بهيش.
0: الله يبارك
1: ربي يحفظك سيدي، تجدها عند بشير بحول الله تعالى. أعطيني في يدي أسبوع نظم أموري وأشتري لك نسخة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: باه يا سي الناس، ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يثيبك وإن شاء الله، بشرط قدام الجميع، بشرط كل شرط أعمل ختمة بشرط
0: إن شاء الله.
1: أنا نشرط خويا
0: إن شاء الله،
1: إذا قبلت شرطي بحول الله بعد أسبوع تلقى عند بشير
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله توكلنا على الله سيدي، ربي يوفقك إن شاء الله، ربي يتقبل منك، ربي يحفظك. شكرا جزيلا سيدي، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا، نمر لسؤال أختنا زهرة من بن عروس. لكل أنا السؤال هذا، هي قالت احنا كنا ما نعرفوش في السنوات هذه، لكن أنا ما أعلمه من خلال اطلاعي على كراس أحد التلامذة اللي يشرحوا فيها في متن سيدي بن عاشر، فمستحيل يعني احنا نعرفوه المتن، تذكر فيها الصلوات فرض، لعل هي تحكي على المحيط ما فماش توقير لهذه الشعيرة واهتمام بهذه الشعيرة. أنا لا أدري معناها السؤال متاحة معناها.
2: أما من حيث التعليم أنا في الحدود سنة 64 و65 و66 في السنة الرابعة ابتدائي كانت يدرس فقه الطهارة كامل وفقه الصلاة كامل، والتلميذ يطلع فوق الطاولة ويصلي صلاة كاملة تحت رقابة المعلم وتحت رقابة الزملاء والتلاميذ. وأنا نفسي تعلمت على سيدي عبد المجيد بن رحومة رحمه الله تعالى الصلاة بكل جزئياتها من الأركان حتى المستحبات،
1: واضح
2: كلها في القسم
1: في القسم.
2: لكن لكن لكن في المجتمع كان عنده في ذلك الوقت عقلية أنه الصلاة الكبار مش للصغار، والمساجد كانت مليئة بكبار السن والصغار ما تلقى إلا كعبتين ثلاث، وفي أكثر الأحيان الكبار يطردوه خاصة اللي كان ضحكوا وإلا أحثوا معناها تشويش
1: ما يصبروش عليهم وقولوا نحن وما
2: ومن جملة من تميز بأنه كان يحب الأطفال ويذهب إلى ذويهم ويأتي بهم إلى المسجد هو شيخ سيدي محمد الصويح الشريف. كان يمشي للدكتور نور الدين دبيش وهو طبيب ويأخذه من أبيه ويأتي به إلى الجامع وتفقه عليه وهو طبيب ودكتور
1: ما شاء الله.
2: وكذلك الدكتور محمد صالح بن سدرين أيضا وهو دكتور صيدلاني همتي أيضا كان يأتي به إلى الجامع، وكان منهم سيدي عبد الوهاب الكبير واللي ألف كتاب كامل على الشيخ صويح الشريف، مجموعة كبيرة من الشباب اللي كان يعتني بهم في ذلك الوقت، وقت اللي كانت أكثر الناس من رواد المساجد هم كبار السن.
1: جميل جدا. هي العقلية هذه مسألة الكبار، يعني أنا التمستها حاج عمره 24 سنة باش يحج، العائلة في عوض يجون هنو قالوا وليدي علاش تقسم في شبابك، تقسم في شبابك
2: يعني عندهم حق
1: يعني
2: فلوس هذه مش هذيك حرام في حرام.
1: فهذا أنا يعني أنا أحدثك هذا ما رأيت، فما بالك ونحكيه على راهو نحكيه على 15-16 سنة قبل.
2: إيه وقل لك أنت شو عملت يا أخي، أنت بدأت صغير أنت شو عملت.
1: أيوة
2: هذا اللي كنا تحدثنا عليه في تربيتنا للسفهاء إلى للرجال.
1: يعني
2: الإسلام يربي الرجال ورشد الرجل في 15 عام أقصى أقصى، وإلا فهو سفيه. سفيه معناها يعني يجب أن نعتني به حتى نرشده
1: ما يجبش تلاب روح
2: منهم رشدا. أكسى عن اللي يولي هو ينضبط في سلوكه في المجتمع متاعه عندك يرشده، أما الزواج فأمره أيسر من هذا.
1: واضح. سؤالها الثاني الشيخ تسأل عن مسألة هذه، قد تقول شهادة الزور أمر عظيم حرمه رب العزة سبحانه وتعالى مرة واحدة، فما بالك بمن يشهد الزور يوميا من بيع وشراء وغيره من بعض الوظائف.
2: نحن في رمضان
1: نعم،
2: والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من لم يدع قول الزور والعمل به، الاثنين مش كان قول لا قول وعمل، قول الزور والعمل به، فليس لديه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نحن ثقافة التزوير هي تو الموجودة في كل المجالات، ابدأ بالمنظر في لتوجيه العقليات اللي هي

0: الصحافة والإعلام والتعليم وغيره وغيره وغيره. وش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه قول ربي سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض
1: زخرف
0: زخرف
1: القول.
0: القول. هذا هو، هذا التزوير،
1: نعم،
0: زخرف القول غرورا. ابداها من موجهين للتعليم وللصحافة، ننتهي إلى البياعة متاع الخضر والغلال. اليوم الفلاح يجيب صندوق موجه، الكعبات السماح من فوق والمتوسطين تحتهم
1: وانت ماشي.
0: ايوه، وقت اللي ياخذ الخضار باش يحطهم على النصبه نتاعو،
1: يفعل نفس
0: اول
1: الشيء.
0: حاجه انه يزين الواجهه، وانت بعينك تغزر، تغزر له فاش يعبي لك من القفاه غير اللي قاعد تغزر له في الواجهه. هذا كله من الزور، ولا يعذر فيه الانسان بانه السوق قائمه على التزوير.
1: هكا ما نجيش نقول لك يعني هاو الناس الكل تعمل
0: لا يعذر
1: بالكذب و...
0: انا اقول لك اخر تزوير هذا ذكرته شفته امس وانا متعدي في الطريق، نغزل الواحد ما تعرف من نابل حتى توصل تفوت قربه بكلها بياعه نتاع الفراوله، يعني هذاك المكان نتاع الفراوله بكلهم حاطين 16% ولا 15% تهبط
1: تلقى رطل.
0: لا ما فماش، مش مكتوب بالكل. صحيح قبل كانوا يحطوا كلمه رطل هكا
1: صغيره
0: صغيره،
1: اي نعم،
0: لكن هذوما حذفها مره واحده. الراجل بلا حيته، قلت له يا اخي ليش هالتزوير اللي تقوم به؟ قال لي الناس كل تعرف اللي هو رطل. يا قلت له مش الناس كل تعرف اللي هو رطل، لانه احنا تو في اخر
1: نتعاملوا بالكيلو
0: في اخر الموسم،
1: الموسم يقول
0: اخر الموسم يرخص.
1: نعم.
0: وبالتالي انا وقت اللي حبست السياره نتاعي وجيتك وقصيت الطريق، جاي على اساس انك حاطط 16% او 16% على الكيلو مش على رطل. هذه ثقافة وعقلية قائمة على التزوير في كل شيء. أنت تتزوج امرأة وليلة الزفاف تنحي ظوافرها، تنحي شوافرها، تنحي ساعة فمها، فهمتي، الشفايف بالبوتوكس، الزرها كيف كيف منفوخ بال، فهمتي، وإذا بيه متزوج قطعة غيار. والأسف الشديد التزوير هذا
1: مثلا
0: أو المرأة مبنية على الزينة،
1: نعم،
0: وتحب الزينة حتى ولو كانت هي مزيان، لكن انه هذا يجي ولا في الذكور نفس الشيء. وتشوف انت يا ولاد الصغار من العيد الصغير قداش ينفخوا على شعوراتهم وعلى وجوههم وعلى كذا وعلى كذا، كل هذه ثقافه نتاع البهرج. ما عدناش ننظروا للسلوك للقلب، ولينا ننظروا كان للظواهر والبهرج. اش باش نعملوا؟ المده اللي فاتت عندي عرس تقريب قريب، يعني يلزمني باش نكون حاضر. مره حضرت في عرس تقريبي كنت في الباب، اللي داخل نقول السلام عليكم واللي خارج نقول وعليكم السلام. المره هذه دخلت يعني القاعه في غير بلادي بعيده في الاول الحق جاء وزوز رجال غنى اغنيه طيبين، غنى نتاع رجال صحيح، فما تهيج الجمهور، كل واحد يحب يهيج الجماهير نتاعو. لكن على كل حال المنكر فيه ما تختار، ساعات
1: نعم.
0: الانسان يخير بين منكرين فيختار
1: اقل خفهما. نعم.
0: بعد شوية مشيت نصلي في العشاء ورجعت الحمد لله قاعات الأفراح دولت فيها أماكن للوضوء والصلاة والحمد لله.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. هذه حتى في تونس العاصمة أكثر القاعات فيهم مكان للي حبي يصلي. صليت المغرب والعشاء وطلعت نلقى للأسف الشديد شوشو هانم متصدر الجلسة ويغني في غناء لا الألفاظ طيبة ولا الحركات طيبة، خضوع بالألفاظ وبالأفعال وبكلها وكلها وبكلها، هزيت روحي وخرجت. أضعف الإيمان.
1: أضعف الإيمان. طيب يا سيدي واضح شيخ، ربي يبارك لك. سؤالها الأخير تقول: جارنا أو جارتنا بالأحرى اشترت كلبا لابنها ليلعب به، قالت لك هذا الكلب لا يسكت لليل لنهار، مقلقنا مشالها ولدي، قالت له عادش بيه شريته لولدي صغير شالعب بيه الكلب، اشنو هو الحل في مثل هكذا حالات يا شيخ؟
0: كل كلب لا يحتاجه صاحبه لا في حراسة ولا في تنبيه ولا في قيادة يقوده أعمى يقوده،
1: نعم،
0: الكلب، فهمتي، ولا في رعي،
1: نعم،
0: سبع كلاب السيارة عنده ثلاثة أربعة وخمسة حتى كلاب في المعرسة،
1: ولا في عمله الأمني خاطر
0: ولا في فلاحة،
1: فلاحة
0: طبعا
1: ولا في...
0: معروفة دي فرقة الأنياب،
1: نعم،
0: فرقة كاملة فرقة الأنياب، وكلابها فيها مدربين أروع ما فما في،
1: نعم،
0: في تدريب الكلاب. هذه الكلاب كلها جائزة، الكلاب التي لا دور لها في البيت تنقص لصاحبها كل يوم قيراطا من الأجر، وبدا يحسب على روحه.
1: ولكن هي كيفاش تعمل معها؟ تنصحها
0: المفروض اني تقدم قضيه ثم حتى اشكال. احنا تو كذا يحل بحذاك نجار مثلا، تقدم قضيه ويجيوا بادوات صوتيات ويقيسوا مقياس الصوت. هذا حتى بالمساجد راه
1: سبحان الله.
0: لا لا ما يسلمش منه حتى المسجد نفسه. وقت اللي انسان يجيني في المسجد ويعمل لي مضخمات صوت اللي هو الاذان ليش مجعول؟ هو مجعول لاعلام، مش لاعلام، هو لجماعه تطلب جماعه اخرى.
1: نعم اعلام بدخول الوقت،
0: اعلام بدخول الوقت، مش ضجيج، مش صراخ. حتى في المسجد الذي يبلغ يبلغ بمقدار ما يسمع الباقون، لكن ان يولي عياط وسياح فهذا ليس تبليغا. وكذلك اذا كان الابواق تكون اكثر من الطاقه نتاعها، هذا كل فما قضايا معروفه في التشويش نتاع السمع. يقدم قضيه اذا كان ما حبوش يسمو بيفهم التي هي احسن، والحاكم يجي ويتصرف.
1: واضح يا شيخنا بارك الله فيك.
0: وشكون قال لك اللي هو يصلي حتى باش يقول لك الكلب حلال ولا حرام؟
1: لا احنا تو ما نتحدثوش على الحله والحرمه، احنا تو نحن نتحدث. هذا يقلق الجيران، المراه عمرها
0: يقلق الجار خلف الحرام حتى ولو كان متخذا لغايه من الغايات.
1: لانه فوق 70 عام قتلك لا يسكت لا ليل لا نهار لا سيف.
0: النبي عليه الصلاه والسلام في الجامع
1: صلى الله عليه وسلم
0: وانسان يقرا بصوت مرتفع ويقلق الناس خلاه؟
1: لا
0: نفس الشيء. اذا كان القران وما ادراك وقداسه القران في قلوب المسلمين لا يجوز التشويش به على الغير، فما بالكم بكلب والعياذ بالله.
1: نعم الله يهدينا على بعضنا ان شاء الله.
0: اللهم لك ان الكلب ذي مثلني في القسم المالوف.
1: لا لا هذيك حاجه اخرى، لكن فما يدربوهم على الاصوات على كل
0: نجم. ولك حتى هو نفسه هذا ينجم يهزوه المبرمج ويبرمجوه.
1: نعم المهم لا يؤذي الجيران. احنا تو تحدثنا سواء على انقاص الاجر ثم تو تزيدها زياده تؤذي في الجيران.
0: نعم.
1: هذا امر خطير.
0: المرأة طيب. قالوا يذكرون من صلاتها وصيامها ولكن تؤذي الجيران، قال في النار.
1: قال هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية.
0: تصلي وتقيم الليل وتصوم. نعم. النار وما ذلك قال في النار لأنها تؤذي جيرانها
1: وبلسانها.
0: نعم
1: أي نعم الله المستعان. طيب أختنا محمد بن سليانة شيخنا حدثتنا، هي قالت اتصلت على كل أنا لا أدري الحقيقة، تحدث على شهر، أنا شهر من كنتش موجود، ولكن تقول انه القصه ملخصها
0: لا كالآتي. اولا احنا ماناش موجودين على طول، احنا موجودين في وقت معين
1: نعم
0: احنا ماناش موجودين هنا في الاذاعه. انا نعم. نجي في الوقت بتاع السلام عليكم.
1: نعم.
0: في الوقت السلام عليكم.
1: عليكم شويتين. نعم هو
0: وماناش لاقين الوقت سبحان الله. تصور شي امس ولامس احتفالات في جرت بعضها، يعني في البحيره اثنين، في حمام الشط، في السيجومي، في كثير من المناطق، مش ممكن باش نكونوا احنا
1: موجودين في
0: موجودين في الاذاعه وموجودين في الحفلات وموجودين في الانشطه نتاعنا نتاع التدريس. على كل كثر خيرهم اللي هم يحبونا ويناديونا ويدعونا، لكن يعذرونا.
1: امين ان شاء الله.
0: الحمد لله.
1: فهي تقول انه ميتهم الله يرحمه هذا لما مات مشاو للتشريح، بعد تخلط مع ميت اخر، ناس هزوا ميت هؤلاء وهما هزوا واحد اخر، فهما كي شافوه عرفوا انه مش ميتهم، رجعوه للمستشفى. العائله الاخرى لا ما استعرفوش، يعني ما لهم
0: دفنوا وكملوا مش يقعد يطلع
1: فيه. فغسلوه وصلوا عليه ودفنوهم. طيب الان
0: هو اصلا لو حتى قانونيا اذا دفن الميت لا يخرج الا باذن من وكيل الجمهوري،
1: وهذا ما وقع. وكيل الجمهورية اذن بنقلته، هما ايش عملوا؟ عاودوا غسلوه. هذا اللي تولى هنا اللي فيه بين قوسين. الله غالب احنا مش موجودين خياني. فهم عاودوا غسلوه وعاودوا
0: هو
1: الاصل انها
0: تكفيه وصلوا. نعم. عليه ويكفيه ذلك.
1: نعم.
0: لكن ما داموا قد اعادوا تغسيله واعادوا صلاه عليه فلا باس بذلك. هو تم كل شيء،
1: تم كل شيء.
0: ذكرني
1: ورحمه الله
0: كان في مازال في معنا جبانه اسمها جبانه البي.
1: نعم.
0: الجبانه هذه اليوم تبنت عليها مكتبه عظيمه وتبنى عليها معهد ثانوي كبير، فقبل ما يقع البناء
1: نادوا
0: اللي عنده ميت في الجبانة هذه يخرجوا. ثم واحدة أولادها ثلاثة من العلماء، وكانت هي تحب العلم وتتظاهر أيضا بأنها من أهل
1: العلم،
0: مش من أهل العلم لكن على الأقل من بيئة علمية. عندها أبوها وأمها في جبانة البي، حفرت عليهم خرجتهم أعضاء.
1: نعم.
0: جابتهم ولفتهم من جديد في كفن جديد وجبت المقرية ثلاثة أيام. بعث الأخت قالت الأخت إجا حضر في المقرية نتاع أبوك. قالت لها أخويتي
1: الراجل مسكين عظام
0: ثلاثة أيام ثلاثة أيام في البيت عندها وما خافتش وجابت المضبية وقراوا ثلاثة أيام يقراوا الليالي فهمتي من جديد
1: سبحان الله على كل باهي
0: زاد زاد الخير مفاندي مش مشكلة صلوا عليه مرتين وقع ذلك في ال في السيرة لكن التغسيل ما الأصل ما وردش عن
1: الأصل نعم الأصل نعم
0: لكن لا بأس بذلك وحنعرفوه يصير فيه خاصة في اللي جايبينهم من الخارج
1: من الخارج نعم
0: هم يجيوا حاضر باش مصلين عليهم كاف مغسلين مكفنين
1: صحيح.
0: في بعض الأحيان يخلعوا الصندوق ويخرجوا
1: ومرات كثيرة زاد أنا ورد سؤال زاد كذلك وإحنا لهنا نحب نبينه مثال إحنا جاوبنا عليه إنه يجي مثلا عامل حادث في الخارج عزكم الله فيقول لك حتى الغديكة بعد 15 يوم الأوراق وغيره والتشريح ما عاش فيه ماذا فعل رئيس المركز الإسلامي الغديكة في هانوفر يممه وبعثوا لهنا وقال له أصليوا عليه ودفنوه معناها أو عاودوا يموه مرة أخرى دبروا ريوسكم يجي والعائلة لا لازم يتحل ويتغسل وولدنا هو مسلم
0: يا إذا تحلل
1: ولا فما إشكاليات كثيرة ويطلبوا وإحنا تو فخياني إذا الإنسان معناها الحم تاعه معناها
0: بدأ يتهرى
1: وأثار الحادث كان كبير وكذا قدرنا نعمل له تيمم أهلا بل حتى لو ما قدرناش ما نصلي عليه شيخ وهكذا ويدفنوا فخيان مرات يتشدوا في المسائل هذه نحاولوا خيانا نسألوا مشايخنا وعلمائنا. طيب شيخ سؤال هل الثاني ولكن قبل السؤال معنا اتصال هاتفي لو تسمح لي نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لله ذكرني بالاسم.
2: مريم من ولاية الكاف.
1: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في الكاف تفضلي.
2: يرحم والديك
1: أجمعين.
2: سؤالي لماذا ظلم متواصل في هذه الدنيا والإنسان يعرف روحه أنه مش يتحاسب عليه
1: والإنسان يعرف أنه مش يتحاسب
2: اي عمل معلش يظلم وباقي مازال الظلم
1: هو كان جات على الظلم فقط هو يعرف ايش باش يتحاسب برشا اشياء يفعلها الانسان ويعرف روحه ايش يتحاسب اولها ان يقصر في حق الله سبحانه وتعالى ويعرف انه ربي هو اللي خلقه واللي اعطاه واللي عمل له ورغم ذلك يقصر في حقه ولا يستجيب لاوامره فما بالك انت في اشياء اخرى واعظم لكن ساطرح السؤال على الشيخ ان شاء الله.
2: انا كي نتعرض للظلم نعمل ورد قراني ونحفظ سوره جديده ونعمل بزيد ركعات لله
1: الحمد لله يتقبل إن شاء الله
0: إليه يصعد الكريم
1: طيب والعمل الصالح
0: أحسن
1: أيوة أختي الكريم
2: السؤال الثاني أن في صلاة العصر ما عملتش تشاهد الأوسط كيفاش نصلح الصلاة
0: نعم
1: كيفاش صلحتها
0: كيفاش تصلح الصلاة هي ما صلحتش
2: ما عملتش تشاهد ثاني ما
1: ما صلحتش
2: أنا عملت سجود بعد وعملت التشاهد ومع التشاهد الأخرين
1: باهي عملت سجود بعد ما قلت لك مولي كيش صلحت عملت سجود بعدي وتشاهد لأنك ما تعرفش
2: أي هو السجود بعدي
1: مش
2: إذا
1: أخرت
2: كان
1: القبلي
2: الصلاة
1: إلى بعد
2: والسجود طيب. القبلي إذا كان نقص الصلاة ما نعرف
1: أي هاك أنت تعرف شبيك ما عملت وقت بعدي
2: زدت غلط زدت عملت وبعد
1: غلط واضح طيب حاضر أختي بحول الله لا بأس طيب
2: وسمحني السؤال الثالث عندما يرد سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي نبكي ومعناته أن ارتكبت ذنب وإلا حسن
1: وانت مع الناس بركة تبكي ولا وحدك
2: لا وحدي ما يجيش الإنسان يبكي في مجموعة
1: خلاص طيب إن شاء الله بحول الله تعالى
2: يا عايزك الله يرحمه
1: وانت علش تبكي دقيقة واحدة أخت.
2: من شوقي لرسول الله ومن أهداك أحسن وأعظم خلق الله عليك
1: طيب خلاص حاضر يا ليل حاضر الله يبارك فيك إن شاء الله يجيبك الشيخ بحول الله تعالى ربي يحفظك إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اتصال آخر شيخنا
0: إن شاء الله
1: نقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أهلا وسهلا يا ليل
3: الله يرحم والديك
1: أجمعين
3: شيخ وانت سمحني
1: لا انا مثالش انا اخوك هيثم الشيخ زهير نعم
3: وحجة ميمونة
1: ربي يثيبك وربي يطعمك بارك الله فيك ربي يعزك بارك الله فيك ربي يحفظك ذكرني بالاسم
3: انا ام محمد
1: من اي ولاية
3: بن عروس
1: من بن عروس باهي واضح من بن عروس تفضل
3: عليكم
1: ايوه سؤالك
3: اسمعني
1: اي
3: انا مانيش ريحته سمحني عديها لي يسكت ريحته مش
1: لطف عليك
3: فوقها هكا كبيره فهمتني ثمة نور نور نور نور من هنا
1: تحكي لي على رؤية معناها في المنام
3: يفضلك عطيوني باللي كثر
1: احنا الاشكال يا اختي الكريمة احنا احنا احنا ليس هذا اختصاصنا تأويل الرؤى
3: حتى شوية بركة يفضل
1: هو إذا وإحنا إذا مش اختصاصنا قد نجيبك جوابا خاطئا أولا نقتحم مجالا ليس مجالنا
0: بربي دبر فتوى شيخ هيثم
1: هذه ما فيهاش معناها أختي الكريمة فهمت يعني مش إحنا نتمنع على المستمعين ومنحبهم مش لا هذا علم قائم بذاته ما عندناش أختي
3: كسر منك الخلق
1: آمين فهمتني أختي الكريمة والله كان عندك سؤال فقهي أهلا وسهلا على الرأس والعين
3: الله يسترك الدنيا وآخر عندي ندى السؤال التمتاعي ودي العزيز نجيب هكا بس نصلي ونعمل كل شيء حتى تعبنا شوية
1: ربي يحفظك
3: نوم نوم نوم نوم نوم هكا
1: في كل صلاة يجيك النوم
3: لا لا لا ساعات نجيب شن نصلي صليت العشاء مثلا صليت أو السبعة ذكر خلي بعد الخطوة صلي نصلي ونعمل تهجد نمشي فيها حتى الصبح نصلي تماماً مكسرياً
1: أنت تشرب دواء حاجة هكا متاع نوم
3: عندي عندي على السكر
1: واضح طيب إن شاء الله
3: هذا هو اللي لي عندي واضح
1: إن شاء الله أخو إن شاء الله ربي يحفظك ربي يثيبك وربي يبارك لك في الصحة إن شاء الله ربي يعزك شكرا جزيلا أختي الكريمة شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه التحية أيضا نستقبل بها

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سالم، أهلا وسهلا، ويرافقنا إن شاء الله بحول الله تعالى في النصف الثاني من هذه الحصة الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية. شيخنا، سؤال أختنا من سليانة تقول صلاة التسابيح، هي قالت
0: نعم،
1: 8، هي تقصد لعلها 4 ركعات،
0: 4 ركعات.
1: وهي تقام في وقت النافلة، فهي تسأل على الـ على الـ تقول لك أنا نصلي ركعتين نتحي ونزكي، ثم هل أسلم وإلا لا؟ و
0: والركعتين الثانيين كما
1: كم
0: ركعتين الأولانيين.
1: إذا ممكن نذكرهم في
0: سلم
1: عدد؟
0: سلم
1: نعم.
0: من كل ركعتين، سواء كان في الليل ولا في النهار، وكيم الركعة الأولى كيم الركعتين الأولين كيم الركعتين الثانيين نفس الشيء.
1: واضح. إذا هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة وهي واقفة، و15 10 مرات في الركوع، 10 في الرفع من الركوع، وفي السجدة الأولى 10، وفي الجلوس بين السجدتين 10، وفي السجدة الثانية 10، وفي الجولي وفي ال... وفي
0: يطلع 75
1: أي
0: في
1: نعم،
0: الأول،
1: تلقى عليك
0: 75 في
1: 70 في
0: الثانية،
1: الثانية، 75 في الثالثة، 75 في الرابعة. طيب إن شاء الله هيك بعجالة. سي ناصر من قفصة شيخ يسأل عن تحية المسجد، هل تجوز تحية المسجد بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة؟ هو قال يقدر الوقت اللي ينتظروه في المسجد اللي يمشي له هو، لأنه هو ذي ربي نوره بنور البصيرة، 7 دقائق هذا هو يقدره. لكن أنا رأيت في مسجد منذ أيام يقعد 10 دقائق، أنا أتحدث، أنا شفتها 10 دقائق.
0: لا، أنا شفت 15 دقيقة
1: بين ال
0: بين المغرب، بين أذان المغرب وصلاة المغرب،
1: ما
0: لكن بعد
1: 15،
0: عدلوا عليها. أما شفتها،
1: الحمد لله.
0: شفتها بال
1: لا
0: -15.
1: أنا أحدثك
0: أما
1: منذ
0: العشر
1: أيام.
0: لحد الآن،
1: أي نعم، أنا منذ أيام رأيتها
0: لا،
1: أنا.
0: لحد الآن ما زالت ال10 دقائق. الأصل فيه أنه صلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، لن ننتظر أحد، وجربناها، لأنه هو شد داعي يقول لك لا بشي يحضر المصلين. الجامع اللي متعودين فيه الناس أنه دوب ما يكمل الأذان يقيم، يحضر الناس كما العادة، واللي هم متخلفين لو كان تصلي لهم حتى قبل الوقت متخلفين،
1: سبحان
0: ولو كان
1: الله.
0: زيدهم ساعة كاملة ياخذوا متخلفين، وتخاف القهوة وأذن الأذان وهو واقف يحكي ويستنى حتى
1: يحرر
0: يمشي
1: الوقت.
0: يجي ينعم الوقت نتاع الإقامة، وبالتالي هذه مش تعلة. والأصل فيه أنه نلتزم بالسائد في البلاد، وهو أنه صلاة المغرب تقام بعد الأذان مباشرة، هذا الأصل. لكن هذا يتحب له منشور وزاري وليس كلمة في إذاعة الزيتون، لأن إذاعة الزيتون ليس مكلفة
1: مكلفة بذلك، ولكن
0: نعم.
1: مرات حتى المنشورات يا شيخ،
0: لأنه ما فماش تطبيق، وقت اللي نصف على التطبيق والراقب، شوف أنت مثال وزارة الأوقاف في المغرب، أنت تخدم عندي، صحيح أنت تاخذ في منحة مش تاخذ في شهرية، لكن أنت وقعت على تكليف،
1: صحيح.
0: هالتكليف هذا فيه من شروطه أن تلتزم بمذهب البلاد،
1: البلاد اللي هو مذهب السادة
0: المالكية.
1: احنا
0: كي تدخل في الجامعة، أنا ما نحكيش على الجامعة المالكية برك، أنا وقت ندخل الجامعة بتاع الأحناف ونلقى السادة المالكية اعتذاوا على كل تقاليد المسجد الحنفي، يغيظني ذلك. وكثير من المساجد اليوم نتاع الاحناف اللي كل التراتيب اللي في وسطها اتنحات ولات تقام على المذهب المالكي، احنا ما عندناش مشكله،
1: ما عندناش اشكال،
0: لكن المفروض ان تبقى المساجد على ما حبست عليه، لانه المسجد هذا عنده وثيقه التحبيس،
1: تحبيس قديم،
0: وثيقه التحبيس لابد من احترامها. ربي
1: طيب
0: يهدينا.
1: امين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. اختنا مريم من الكافة شيخنا تسال، تقول أنا يعني إذا الناس تعرف أنه فما حساب يوم القيامة، علاش العباد تظلم بعضها وتحكي عن نفسها، يعني تتعرض إلى الظلم، لكن هي تمشي تقرأ قرآن وتوكل أمرها الرب سبحانه وتعالى. أنا قلت لها مش كان هذا، الناس تعرف روحها أنها ستتحاسب، وأعظم من هذا، ذا قد مرات هكا الظلم يتعدى وربما مش ظاهر، لكن ما هو واضح وظاهر، الأرض موجودة، وآية الميراث واضحة، وآيات الميراث واضحة، والناس هابطين حشيش وريش 15 و20 و25 سنة، والآخر يسب في هذا والآخر يسب في هذا، والأرض محتوتة ككبور ومطيشة، وكل حد يقول الحق معايا.
0: وماذا نقول في من يؤذى في حياته وبعد مماته؟
1: أي نعم،
0: حيث نقول السيدة عائشة أم المؤمنين وهي تؤذى
1: نعم.
0: أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجري عليها حسنات لم تعملها.
1: أيوة سبحان الله، مرحبا كما قال، قال مرحبا بحسنات لم نعمل هذيك هي. نعم.
0: وبالتالي نحن المطلوب منا أن الإنسان يعود نفسه على أن يكظم الغيظ ويصبر ويعفو على الناس حتى يكون من المحسنين.
1: نعم.
0: وإذا كنت من المحسنين فإنك تأخذ ثوابك وأجرك من عند الله تعالى، وفرق
1: نعم.
0: بين أجر من عند الله وبين أجر تأخذه ممن ظلمك، ماهوش كيف كيف، فرق بيد يسر.
1: نعم. بارك الله فيكم سيدي. السؤال الثاني تسأل تقول، لكن قبل سؤالها الاتصال حذر الرحمة.
0: نعم.
1: يلا نأخذ اتصال سيدي ثم نسأل سؤالها الثاني إن شاء الله بحول الله تعالى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: مرحبا أختي، ربي يحفظك، مرحبا بك.
2: الله يرحم والديك إن شاء الله حج مبروك.
1: ربي يثيبك وربي يطعمك، بارك الله فيك وكل المستمعين كذلك أيضا. يسمع فيك.
2: الله يبارك فيكم ويرحم والديك
1: يا جماعين. ذكرني بالاسم أختي. أيوة
2: ثم صوت النبي
1: صلى الله عليه وسلم. فقط ذكرني قلت لك بالاسم والولاية.
2: سامحني، حياه بن عروس.
1: اي مرحبا اختي حياه، واهلنا في بن عروس، تفضل. ايوه عاود لي السؤال.
2: بالصلاه في دين النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نقرا فيه ما نعرفش اذا كان يكفي الوقت نقراك من شوي ولا يعني في المطلق.
1: انت من وين الورد خذيته، من كتاب ولا وحدك؟
2: اي ماخوذ من كتاب من جامع الزيتون حسب ما قالوا لي.
1: شو اسمه الكتاب؟
2: سمعتكم كل مره. لا لا ما نعرفوش انا في كان هذايا.
1: انت سمعته في الاذاعه قبل؟
2: كأني سمعت كل مرة يعطوا منه شوية.
1: اللي هو تراها تاني.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا على من سميته ذاكرا مذكرا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على من سميته أحمد ومحمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على من سميته صابرا نبيا ومراقبا سيدنا محمد رسول الله.
1: وهذا
2: نعم. 16 واحدة.
1: نعم نعم نعم نعم.
2: أيوة. هذه قالوا كي يكتبها واحد في ورقة بيضة ويعملها مع الميت في الكفن ولا فوق الكفن ويدفنها معاها ثم حسنات كبيرة للميت. هل ينظر صحيح ولا لا؟
1: طيب يجاوبنا الشيخ.
2: هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، احنا من اللي احنا الظهر كبرنا على حاجه كي نمشوا للجبانه اول حاجه نسلموا على الموتى. وثاني حاجه نقروا لهم الفاتحه الاولانيه اللي
1: نعم.
2: هي مع الوالدين ولا الموتى والموتى الكل، معناها الان المقابر الكل ما نقولوش الموتى، نقولوا السلام عليكم يا اهل المقابر.
1: نعم.
2: هي نهارت عندي شي الوالده توفت الله يرحمها هنا عندي. وشي تصفي تقرا في فاتحه على الوالد على والدي الزوج، قالوا لها لا بنتي راس المقبره ما تقراش الفاتحه. هي هكا هي.
1: شكون اللي قال لها هذا؟
2: اهل
1: نساء معاها يعني.
2: الله يرحم والديهم، الله يهديهم نقول.
1: نساء معناها مش امام ولا شيخ ولا.
2: يا عامة الناس.
1: عامة الناس.
2: اللي جاهت تقرا. قالوا لي ليه يا بنتي في الجبانة ما يقراوش.
1: ما يقراوش الفاتحة. ما يقطعوا يريشوا.
2: بنتي رغم الله خلقنا ربي واحنا هذايا والدينا ربنا عليه وفوق هذا دون اسمعي هاني باش نسال الشيخ. عندي في شهرين يعني نتشحط باش نتصل بك. قلت لها هاني باش نسال الشيخ ونجيب تصحيح.
1: واضح يا لله. حاضر.
2: انا راني ما عرفتش لكم على حكايتك الكفن السعودي. الله يرحم والديك.
1: ذكرتنا سالتنا على شنو؟
2: على حكايه الكفن الشيخ الكفن اللي يجيبوا من السعودي ويخليه سنوات. قالوا لنا راهو يخلص عليه يا اخي جاوبوني الحق.
1: واضح جيد. الحمد لله انه جاوبوك. الحمد لله. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يبارك فيك. امين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستقبل اتصالا مواليا شيخنا. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
3: سيدي كريم. سيدي كريم جزاك الله عنا جزاك الله عنا كل خير.
1: امين واياكم سيدي الغالي. بارك الله فيك
3: سيدي شيخ، ربي يبارك فيكم ويخليكم ويحفظكم ويخليكم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، الله يحفظكم ان شاء الله.
3: كريم. سيدي كريم انا ورطت روحي في يمين.
1: ايوه ذكرني بالاسم والولايه اذا تحب.
3: محمد الهادي من قفصه.
1: مرحبا سيدي وباهلنا.
3: ربي يسلمك
1: في قفص في سيدي الغالي. ايوه اعطيني تو السؤال
3: سيدي الكريم. انا نعم. عندي ولدي ربي يسامحه تعبني، معناها انقطع على التعليم وحاولت باش ديما نحمل روحي المسؤوليه باعتباري انا ممكن انا قصرت في تربيته، عندي مشروع بتاع بيع قطع غيار. قلت له بهيك انت ما تحبش تتعلم حتى صنع، ما تحبش تقرا، اجي معايا هاو انا تنكبر ونخلي لك المقاس كله نخليها.
1: اي نعم.
3: قلت له حتى البتين ده بدلها بس.
1: طيب
3: اخدم معايا مده، مشى معايا باهي. وبعد قال لي نحب نمشي نحرق لايطاليا. بالطبيعه انا من واجبي ما يزوج خليه يحرق. ما خلي اعطيني، ما حبيتش، هرب علي ما حبش. حاولت ما حبش. بالطبيعه غششني لانه انا كنت يخدم معايا في المجازة
1: هيك
3: ويتقاضى في مرتب ونصبوا عليه حتى الضمان الاجتماعي.
1: جميل.
3: ما نصبوا عليه في الضمان
1: جميل
3: الاجتماعي.
1: هذا جميل. هاي
3: كين قطع العمل
1: قصيد علي
3: بمين. قلت له حاجتي حرام عليا، لا عاد نصب عليك مليم وتا ضمان اجتماعي.
1: واضح.
3: بالطبيعة ورط روحي في يمين دور معناها نعاني فيه توا البارح يا سيدي، حتى اول البارح برك خرج يتسكع نص الليل كراس كلاس ريحه روح لي مدمدم.
1: الله المستعان.
3: ربي يهدي وديما نحمل روحي المسؤوليه لان انا ممكن انا اللي قصرت في طبيب.
1: الله المستعان. ربي ان شاء الله يهدي
3: ربي نحمل المسؤوليه.
1: ربي يهدي الذريه ان شاء الله. يا ربي يهدي الذريه. يا
3: هو بعد الصريحه اللي كلاها اعلن عن الندم نتاعه ويحب يرجع يخدم. يا ترى انا كنرجعوا نخدم. الطبيعي يجب ان نعاود نصب عليه الضمان الاجتماعي.
1: طيب.
3: كيفاش نعمل انا فك اليمين نتاع حرمت حاجتي قلت
1: مشكور
3: يا جماعه ما عادش ما عادش نصب عليك الضمان الاجتماعي.
1: حاضر يا سيدي. حاضر. يصليش
3: كل خير.
1: يصليش اسم محمد. سي محمد ولدك يصليش؟
3: كان يصلي.
1: هاي
3: كان يصلي وفرحت اذا بي انقطع نحاول فيه ولدي يرجع الرب يصلي.
1: هزيتوش حتى للجمعة معاك بشوية بشوية حتى لصلاة الجمعة هكا فماشي خطيب عندكم هكا.
3: مش صغير هو تو عمره 26 سنة. نحاول فيه جميع المحاولات عملتها سيدي هيثم. جميع المحاولات. تعرف آخر آخر آخر آخر كلمة قالها لي ولدي هاي نمشي معايا هزني معايا أي هزني للجمعة. أنا كبرت وكان يمشي ونسني وهزني يعني ما نصلي صلاة المنافقين.
1: يا خويا إيجا صلي وخور خير كون خير منا نحن كذا احنا منافقين. صلي وورينا كيفاش المش المنافقين نتبعوك يا ولدي. قل له إيجا علمنا شنين مش مرحبا.
3: كل واحد كيقولوا له فلان خير منك يغير، إلا كيقولوا له واحد ولدك خير منك يفرح.
1: نعم ربي يحفظك وربي يهديك
3: كون خير مني. لكن الله غالب.
1: ربي يهديه بحول الله. ادعي له ربي تو يهديه بحول الله بحول الله بحول الله ان شاء الله يا سيدي. ربي يهديه وربي ييسر لك طبعا. ما نيأسوش من رحمه ربي.
3: ابو لله يصبر رحمه ربي. فانا نحمل ديما نحمل نفسي المسؤوليه. انا ممكن ما عرفتش ربي.
1: سبحان الله. ربي ان شاء الله
3: لما حال المجتمع ماك عارف.
1: نعم سيدي
3: المجتمع ماك عارف ايش فيه والشارع ايش فيه والخلطه.
1: ربي يهديه بحوله. ندعو له بالهداية. ندعو له إن شاء الله بالهداية. ربي إن شاء الله يهديه ويسر له أمره وربي يعينك أنت ويعاونك إن شاء الله ويدلك ويلهم كل خير إن شاء الله. ربي يحفظك. شكرا شكرا يا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا سؤال أختنا مريم الثاني من الكيف تسأل عن صلاة العصر. تقول في صلاة العصر ما عملتش التشهد الأوسط.
0: نعم.
1: فهي تعرف أنه النقص هذا يستوجب سجودا قبلي لكنها غلطت. قالت حسب ما كلامها هي غلطت وعملت سجود بعدي وعودت التشهد وسلمت.
0: نعم.
1: فتسأل عن حكم الصلاة.
0: صلاة صحيحة لأن الزيادة في الصلاة في النقص في الصلاة يستوجب سجودا قبليا.
1: نعم.
0: والزيادة تستوجب سجودا بعديا والجمع بين الزيادة والنقصان يستوجب قبليا لكن يجوز.
1: نعم.
0: مع ما هو خلاف الأولى أنه يؤخر القبلي ويقدم البعدي. والأولى ألا
1: في مشهور المذهب يعني فما فما فما كلام آخر ولكن على كل الأولى إحنا كما قال الشيخ ما نعملوهش وهذه صلاة بحول الله نقولوا لها صحيحة والإنسان يرد باله. طيب سؤالها الثالث شيخنا تقول عندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبكي خاصة وحدي. هي قالت وحدي. هل علي ذنب هذا وإلا لا يا شيخ؟
0: هنيئا لها بدموعها. ليتنا نبكي مثلها عندما نستمع.
1: نعم.
0: ويذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
0: أمامنا فنشعر بهذا الشوق لرؤيته عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أختنا محمد بن بن عروس شيخ، تقول أنا نتعب برشا خاصة في صلاة بعد صلاة العشاء وتعملها قيام الليل، ترقد مرات ما تقومش لصلاة الصبح. تقول كيفاش نعمل، نحب نقوم يا شيخ، أعطوني حل.
0: الحل هو أنه الإنسان يرى قدراته الذاتية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، وفعل الخير بالنسبة للمسلم لا يقتصر على قيام الليل. نعم قيام الليل مدرسة، وأقل قيام الليل هو الشفع والوتر.
1: نعم
0: كثير من الناس ما يخطرش على باله أنه الشفع والوتر هو من قيام الليل. نعم.
1: خاصة الشفع لهذه ركعتين.
0: قيام نعم قيام الليل هو كل صلاة ينشئها المسلم من الليل. نعم. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإن زدنا 4 ركعات أو 6 أو 8 فخير كثير بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: لكن على شرط ألا نخل بالواجب، لأنه ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه.
1: نعم.
0: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأساس هو الفرائض. والرجل الذي أقسم أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يزيد على ما كلف به، قال صلى الله عليه وسلم نعم ولا ينقص، أفلح إن صدق. ولذلك المسلم يحافظ على الفريضة قبل أن يحافظ على النافلة، ويصلي النافلة على قدر استطاعته.
1: نعم.
0: فالصحابة ما كانوا جميعا على نفس المنوال. في بيت أبي هريرة كان يقسم الليل 3.
1: نعم.
0: ثلث يقومه أبو هريرة، وثلث تقومه بنت أبي هريرة، وثلث تقومه زوجة أبي هريرة، فيملأ البيت بقيام الليل مقسما على 3.
1: نعم.
0: وهناك من كان يقوم الليل كله مثل سيدنا عبد الله بن الزبير، يقوم ليلة قائما وليلة راكعا وليلة ساجدا. لكن هذه أمثلة تحتذى، ولسنا مطالبين بأن نكون مثلها، وإنما يبذل الإنسان وسعه. نعم. وجوده وطاقته. سيدنا الإمام السجاد.
1: نعم.
0: سيدنا علي زين العابدين. نعم. ابن علي
1: ابن أبي طالب،
0: ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نعم. هذا كان يرى دائما بين سجدة وركعة، ولكنه لما توفي وجد على ظهره خطان من أثر حمل الصدقات إلى المنازل، ولم يتفطنوا إليها إلا يوم توفي، فلم يجدوا هذه الصدقات المتتالية يوميا كل ليلة وما يرى حتى حد. هذا فعل خير، وهذا قيام ليل، لأنه قيام الليل ليس بالعبادة اللي هي صلاة فقط. قيام الليل يكون بقراءة القرآن، قيام الليل يكون بالذكر والتسبيح والصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: قيام الليل عندما تتقلب في فراشك بعد أن صليت الشفع والوتر واكتفيت بذلك، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: البقية ديما نذكر فيها، ولكن توها ما لقيتهاش في ربي ذكرنا بالشهادة.
1: آمين.
0: المهم أن المسلم كلما تقلب كان على ذكر، إما ذكر عملي أو ذكر قولي، حتى ذهابك لجنازة في الليل. صحيح. وذهابك لزيارة شخص فقير تريد أن تقدم له شيئا دون أن يراك أحد، سيرك في خدمة أحد الطلبة في الليل، كل ذلك. نعم. كل ما تفعله في الليل هو يعتبر من العبادات التي هي في ساعة غفلة، ويضاعفه الله سبحانه وتعالى ويعطيك عليه الأجر العميم العظيم.
1: نعم. ربي يتقبل إن شاء الله. أختنا حياة شيخنا من بن عروس سألت عن
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي.
1: نعم.
0: وتدعو ما شئت.
1: صحيح. جميل.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: في بعض الأحيان يغلق على الذاكرة فلا تجد ما تريد.
1: هذا.
0: الحمد.
1: نعم. مرات تحصل حتى مع القرآن، مع السورة مستحضرها ومش كذا يشتد الباب.
0: نعم.
1: تخونه الذاكرة في المباشر، فنسأل الله السلامة والعافية. سيدي أختنا من عروس حياة تقول. نعم. شيخ هنالك ورد في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينه تقول اللهم صلي وسلم على من سميته ذاكرا حبيبا ومذكرا، يعني وهذه بعض الصلوات التي وردت
0: الابتكار في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز، والأهم من هذه الصلوات هو أن تختار صلاة يحضر فيها قلبك.
1: نعم،
0: هذا هو الأساس، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت عالم ما تقول وذاكر ما تقول وخاشع مع ما تقول.
1: نعم،
0: يتضاعف الأجر. الذكر على كل الأحيان فيه أجر عظيم، حتى ولو كنت غافلا فذاك طريق لإيقاظ قلبك، عندما تستيقظ جوارحك هو طريق لإيقاظ قلبك. فليذكر المسلم ربه على أي حال وبكل طريقة من طرق الصلاة على رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم. وسلم فقد ابتدع الصحابة طرقا كثيرة جمعها العلماء في كتب عظيمة.
1: نعم،
0: فلا بأس بأن تصلي بهذه الصلاة، لكن الأهم من ذلك هو أن تكون حاضرة القلب وهي تتلو هذه الصلوات.
1: واضح يا شيخنا. نعم، بارك الله فيك وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم. سؤالها الثاني تقول شيخ احنا تعودنا أن ندخل إلى الجبانة بين قوسين المقبرة يعني،
0: نعم،
1: ونسلم على الموتى ونقرأ الفاتحة لموتانا وفاتحة لجميع الموتى. نعم، المسلمين. فأمها مشيت تعمل كاكا، شافتها مرأة ولا شكون الله أعلم، قالت من العوام، قول له رد بالك الجبانة رنا ما نقرأوش فيها الفاتحة.
0: تطوع كثير من الرعاعي ومن العامة وممن لا علم له بالفتوى وهو مقحم نفسه في مضايق جهنمية للأسف الشديد، لأن المتطوع بالفتوى دون علم هو يطرق أبواب جهنم بحلقة من الذهب للأسف الشديد. لا يجوز للمسلم أن يتطوع بالفتوى دون علم. مش تقول لي أو سمعت فلان الفلاني، كم من فلان الفلاني هذا اللي ترونه في الشاشات لا علم له، أو في بعض المسائل لا علم له، في بعض المسائل عنده علم. أعطيك مثال بسيط جدا حتى تعلم أن صاحب الخبرات بصفة عامة تكون فتواه أقرب للصواب، ومن تعوزه تلك الخبرة يعطيك فتاوى لا خطام لها ولا زبا،
1: لأن الملكة هذه تحدث. نعم، عنها الفقهاء.
0: خذ مثالا لذلك، رجل على الشاشة يتحدث بحماسة يريد من المرأة أن تلبس أكثف وأثخن الثياب وأغلظ الثياب، وضرب مثلا بالقباطي، قال رأت عائشة أم المؤمنين امرأة تلبس القباطية فقالت لها إن هذا ثياب من لا خلاق له. قال إذا كان القباطي على كثافته وثخانته، قالت فيه سيدة عائشة هذا ثياب من لا خلاق له، فماذا سنقول في هذه الألبسة التي نلبسها اليوم في زماننا؟ من أين أتته الآفة؟ أتته الآفة لأنه لا يعرف معنى القباطي.
1: صحيح،
0: فالقباطي وإن كان في السعودية في الحجاز في ذلك الزمان كان يأتوا به من مصر، وذلك سمي القباطي، لكن القباطي كان ينتج عندنا في تونس إلى زمن قريب.
1: كان ينتج عندنا.
0: نعم،
1: في تونس
0: نزرع الكتان إلى اليوم الناس هذا.
1: لا الكتان، لكن
0: هو نفسه هذاك هو القباطي. الكتان عندما يزرع يعطي نبتة طويلة جدا وفي داخلها خيط، هذاك خيط الكتان. الكتان يحصد.
1: نعم،
0: ويوضع في الماء مدة معينة تقريبا جمعتين، ثم بعد ذلك يوضع على الحبال لتجف، ثم يمشط. تعرف المشط؟
1: نعم،
0: فما كثير من الناس ما عادش تعرف المشط شنو.
1: لا انا ما حضرت عليه حتى. طيب، احنا في لانه في العاليه
0: يتحط في المشط.
1: اي نعم،
0: فيخرج هو الخيط اللي يتنسج منه نوع من الكتان الرقيق، وهو الذي يلبس، وهو الذي قال فيه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما شعر بنعمة ربه بعد أن كان فقيرا متقعا، فقال بخن بخن أبو هريرة يمتخط في كتانة. الكتان في ذلك الزمان ليس بخس الثمن، لأنه يحتاج زراعة ويحتاج صنعة ويحتاج خدمة، فهذه اللباس كان لباس رقيق يصنع منه الأقمصة، وهذا القميص لا يلبس فوق اللحم مباشرة، لا يلبس شعارا.
1: نعم،
0: لأن الشعار هو اللباس الذي يلبس على اللباس مباشرة، وإنما يلبس هذا القميص ومعه إزار، يلبس هذا القميص ومعه رداء، يلبس ومعه الخميصه او غيرها من الالبسه الفوقانيه. فهذه المراه التي اتت الى عائشه تلبس القباطي الذي يعد لللباس، اما القباطي الثخين فكان يمشط ويغزل غليظا ليكون كساء للجدران تقي الناس من البرد والحر، وليس لباسا لبني آدم. سيخينا هذا احمل ما يلبس للجدران على لباس بني آدم وعطانا حكما، وأن المرأة تخرج بتشعر إذا ما تلبس بتشعر تخرج حواسبها في الشارع، وإلا فهي عاصية لله رب العالمين، وهي تلبس لباسا من لا خلاق له ولا
1: غيره. ربي فهمنا ويعلمنا.
0: آمين يا رب العالمين. وذلك ما عاش نقولها وقال فلان الفلاني، هؤلاء دعاة وليسوا فقهاء.
1: نعم.
0: ويذكرون في برامجهم طامات من الأخطاء الفقهية اللي تفطنوا لها حتى رجال الأزهر اللي مكثرهم جاي من غادي. حتى رجال الأزهر قاعدين يردوا عليهم حاليا بنفس الطريقة، والمسامع موجودة حاليا في على
1: الشبكة الانترنت
0: الاجتماعي، والإنسان يشوف. ولذلك لا نأخذ إلا عن علماء عصرنا وعلماء بلدنا. كان الرجل يذهب إلى الأزهر من تونس،
1: أنا جدي فعل ذلك،
0: ويسأل في الأزهر.
1: نعم.
0: منين أنت؟ يقول أنا من تونس. يقول عد إلى تونس واسأل علماء تونس.
1: نعم. لا في بالي تحكي على الدراسة، بقي سنتين في الأزهر.
0: نعم. أخوتنا اليوم في أوروبا ويبعثون يسألوا، دائما أقول لهم هناك مجمع الإفتاء الأوروبي تسألونه.
1: صح.
0: وعندما يفتيكم فيه رجال علم مختصين وعارفين بقضايا الجالية في ذلك البلد. البلدي.
1: نعم.
0: ولذلك وقت تجي أنا تونسي ونفتي نقول له لا ما عندكش حق باش تقدم صلاة العشاء، صلاة العشاء نصف الليل يا أبو قلب، نص الليل وصباح مش يخدم، هو في الستة بتاع الصباح مش يخدم، وتقول له لا ما تجمعش يا سيدي. هاي الفتوى بتاع الفاضل بن عاشور نفسها بالانتقال إلى مذهب آخر في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر من أجل العمل. أفتى في تونس للضرورة، لم يفتهم على مذهبه ولكن نقلهم إلى مذهب المخالفين رغم أنه مذهب متروك. لا نعم. لأنه رغم أنه مذهب متروك حتى في المذهب ذاك هو متروك، لكن مع ذلك للضرورة
1: هم يعرفوا الضرورة. نعم. كيف تقاس ولمن.
0: الشيخ الفاضل بن عاشور. نعم. أفتى في تونس لضرورة يعرفها.
1: نعم.
0: بعد أن أنكر على من أوقع الناس في هذه الضرورة.
1: صحيح.
0: ونحن في بلاد في ألمانيا مش تنكر عليه، هذه بلاده ويعرف كان خدمة ويخلصك على خدمتك.
1: نعم.
0: لا يهمه فيك لا في صلاتك لا في غيرها، اعمل تحب انت، المهم انا الخدمه تكون كامله. فكيف تلجئ اخوتك على مقتضى بلدك وهم يعيشون في بلد اخر؟ امشي كان عينك عيش غادي وشوف
1: وبعد افتي. نعم.
0: وبعد افتي.
1: هذا هو
0: الامام مالك في المذهب المالكي، امام الجمعه لا يصلي في مكان بعيد عنه، يجب ان يكون مقيما.
1: صحيح.
0: ليش؟ لكي يعي مشاكل الناس الذين
1: بل
0: يعيشوا.
1: احنا مذهبنا ذهب الى انه لا يؤم اهل الحضر اهل الباديه في ذلك الزمان. نحن لانه تو تغيرت البوادي، ما عادش عندنا بوادي قبل، لكن في ذلك الزمان علاش لهالامور الخلافيه هذه؟ لانه جاي من بيئه اخرى تماما. فنسال الله السلامه والعافيه. تقرأ الفاتحة
0: طبعا
1: وتدعو للأموات
0: بدليلها من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
1: للمؤمنين.
0: والحاجة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام في سيدنا
1: أبو سعيد الخدري
0: وما أدراك أن رقي الفاتحة.
1: نعم.
0: عرفها من أين؟ عرفها من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. وبالتالي الفاتحة تقرأ في الجبانة وتقرأ في دار البيت. صح. وتقرأ في كل مكان وتهديها للميت.
1: هذا استنباط من الصحابي. نعم. نقيس عليه نحن. نعم.
0: لا نقيس عليه بل نستنبط مثله.
1: نعم. يعني لأنه هو قاس جمع بين الحديث والآية في حضرة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم وأقره، فنحن كذلك نكمل الآية ونستنبط. نعم. كما فعل الصحابي. نعم. الجليل. طيب بارك الله فيكم سيدي، استسمحكم في اتصالين ولعلهما الاخرانين. طيب يلا نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. مرحبا.
4: مرحبا. معك محمد من تطاوين.
1: مرحبا سي محمد. وبأهلنا في تطاوين سيدي الغالي. تفضل.
4: بارك فيكم جميعا
1: أجمعين.
4: أعمل سائق أنا في الصحراء. وأسافر تقريبا يوميا من الاثنين للجمعة.
1: ربي يعينك. نعم.
4: نحب نستفسر على التقصير والجمع في الصلاة.
1: نعم واضح.
0: أنت تسافر للصحراء
4: يوميا.
1: يوميا
0: يوميا
1: يوميا فوق ال 85 كيلومتر
4: تقريبا ما بين الذهاب والإياب.
1: لا لا لا أعطيني الذهاب. الذهاب
0: مسافة فقط
4: الذهاب من 220 حتى 250
0: إن شاء الله
1: ذهابا وإيابا نفسهم.
4: نفسهم.
1: طيب خير إن شاء الله. واضح يا سيدي.
4: الأحكام
1: حاضر سيدي. حاضر إن شاء الله. ربي يثيبك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتصال آخر شيخنا
0: إن شاء الله.
1: نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا يا شيخ. رب يجلك في ميزان حسناتكم. رب يبارك لكم. أنتم مت محمد. يا شيخ أني عندي تساؤل.
1: ذكرني هكا بالاسم والولاية.
5: سامحني. مريم. مريم من أريانا.
1: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في أريانا. تفضل يا لله.
5: عندي عايشك وبارك لك إن شاء الله. عندي أنت والشيخ. عندي تساؤل. السؤال الأولاني عندي أمي مرأة كبيرة مقعدة.
1: ربي يحفظها إن شاء الله ويشفيها.
5: يحفظنا ويشفيها ويشفيك. أما يا شيخ ونمشي نطلع لها تحس كل من باشر بحاجة وأنا نعاونها اللي نقدر. هي عندي إخواتي قايمين بها. أما كيفاش نطلع لها تحس ديما تعثر قدامها. ديما تحسك انا بدي اشطر ديما تدعي علينا بالشر. والسؤال الثاني
1: تدعي على اخواتك بالشر ولا عليكم الكل؟
5: لا على اخواتي
1: هي يعني عقلها لحظه برك عقلها يعني مش مريضه بالالزهايمر ولا حاجه.
5: مريضه مقل يعني تغيب يعني تغيب وتحضر يعني مش لك الكل.
1: نحكي على مخها يغيب ويحضر. واضح واضح.
5: والسؤال الثاني على الصلاة كما كان صلي نوسوس برشا نقول صليت الزبدة ركعنا كثر ما نخمس
1: في كل صلاة. هذا
5: لا
1: مرة في النهار ولا أكثر من مرة في النهار؟
5: ساعات ساعات نبدأ نخمم يا حياة شيخ.
1: مش كل مرة في النهار يعني مرة في ثلاثة أيام في الأربع أيام
5: هكاك صحيت هكاك نبدأ نخمم. أما صلاة والسؤال يعني في نفس الصلاة يعني ساعات تخلط في الجمعة تصلي العصر مع الجماعة تخلط على السجود الركعة الأخرانية ولا الثالث. يا ترى هما في السجود يا ترى نسجد معاهم ولا في التكبير يعني كنائي كنياق. والسؤال الثالث يا شيخ صلحني بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في أمتي حتى يوم القيامة.
1: مش هكا ما يسأل شيء. قل لي مش مشكل.
5: أنا مريضة عندي حشاك عامة في العمليات فلقيت حتى خدمة سالة بس يعني يعني بس نعاود يروح نعاود يدار نبيع شوي أكياس فيه يعني نبيع شوي أكياس بلاستيكية.
1: نعم ربي يعينك إن شاء الله.
5: تحس يا شيخ سبحان الله العباد فما أهل الخير وفما عباد تحس محبوا يشوا من عندك لكن من غير قصد محبوا يشوا يعني يتعد نحسب روح أنا مش بطريق رب ما عيني في القنود ما عينيش في القنود ساعات نقول لهم يعني أستر حتى أسترك القدر دباسة شي كيش نو فيه يعني عبار ساعات تحس روحك كانك من كانك الله الشك بعد الله مدلة يعني على قد جهد يعني بالضرورة يا ترى هذا يجوز ولا شنو الحل يعني يعطوني.
1: أنا يعني ما فهمتش السؤال فعلا حقيقة.
5: السؤال أنا نبيع في شوية كيان
1: فاهم هذا فاهم أنك تبيع في
5: كيان. أما المشكلة وين تحسهم يحبوا يشوا من عندك لكن باستهزام من غير ما يتعدوا من غير ما يباشروا يعني فهمت كيف بالضرورة يعني نحس روحي كاني نقول لهم يعني استر حتى القضية مش لازم تتلذذ استر حتى القضية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تشوف حاجة باشر بها بنصيحة من الدين.
1: يعني انت تقول واش رساشي باش تستر القضية هذا اش قصدي انت تقنع فيه
5: يا ترى هذا يجوز يعني ولا واحد يبيع ويسقط ولا شنو الحل يعني نحب الحل ما عندكم والنبي صلى الله عليه وسلم
1: ربي يبارك طيب بارك ان شاء الله بحول الله تعالى ربي يحفظك بارك الله فيك ورب يعينك ورب يوفقك ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نكمل ونجيب ان شاء الله نكمل به الحصه. سؤال سي محمد شيخنا من قفصه يقول ولده انقطع على التعليم ما حبش يكلم قرايته ودخلوا معاه في حانوت يبيع قطع غيار نهار منهم قالوا اخو معاش خادم نحب نحرق. المهم ملخص القصه ما حبش يعطيه الفلوس وقال له حجتي حرام عليا لعد نصب عليك من لين في الضمان الاجتماعي. الولد تو كلات ريحه على كل في السهرات قالوا يا بابا رجعني نخدم رجعت نحب نرجع. البو يقول لك كيفاش نعمل رجع ونصب عليه ولا كيفاش؟
0: اولا هذا اليمين لا يصح يمينا والحجه لا تحرم ولا تبطل بمثل هذا الكلام.
1: نعم
0: والحمد لله رب
1: الحمد
0: العالمين
1: لله.
0: لو يؤاخذنا الله بما خاصة عند الانفعالات الإنسان يقول كلمات من نوع هذا. فحجه صحيح ولا شيء عليه، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا القول.
1: نعم.
0: وإذا أراد أن يطيب نفسه فيطعم 10 مساكين تكفيرا،
1: واضح
0: وانتهى الأمر.
1: طيب. إن شاء الله ربي يهدي الولد.
0: ثم
1: صحيح الولد. نعم.
0: إياكم أن تدعوا على أبنائكم صحيح. أو أموالكم
1: نعم. أو أنفسكم.
0: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو على أبنائنا. لا، لقد ربما تصادف بابا للإجابة فيتقبل ذلك الدعاء ويندم الإنسان على هذه الدعوة التي أصابت فلذتك بدين.
1: نعم.
0: فالعوض أن ندعو بالشر،
1: دعو بالخير.
0: أنا ذكر في أهل القيروان عندهم في اللغة متاحهم العامية.
1: نعم.
0: يصلح حالك جيب لي جيب لي كذا. يصلح حالك جيب لي كذا. خليك يبارك لك يا
1: الله يرضى عليك جيب كذا. زاد إحنا عندنا.
0: نعم. ألف نتنا على الكلمة الحلوة. مش نقول يا كذا يا كذا.
1: صحيح.
0: هذا لا يصح.
1: نعم.
0: وبالتالي نرفق بولدنا ونعيده إلى شغله وندعو له في صلواتنا ونتصدق بنية صلاح حاله.
1: نعم.
0: فإن الله سبحانه وتعالى سيصلح حاله بإذن الله تعالى.
1: بحول الله تعالى. نعم. إن شاء الله. سي محمد بن تطاوين شيخنا يقول أعمل سائق في الصحراء.
0: نعم.
1: نخرج تقريبا من الاثنين إلى الجمعة، نمشي 210 كيلومتر في الذهاب و210 في الإياب. يسأل عن تقصير الصلاة والجمع بينهما وبين الظهر والعصر.
0: مرات عديدة أسمع هذا السؤال، وأسمع أيضا هذه الإجابة على أساس أنه اللي هو يخدم يحرم من الرخصة. من أين أوتي بهذه الفتوى؟ الرخصة رخصة سواء كان صاحبها عاملا أم مسافرا عاديا، لا فرق. ما الفرق بين أن يكون الإنسان صاحب سيارة أجرة أو راكب في سيارة الأجرة؟ مقتضى السفر موجود. السفر
1: لا، مسيرة الأجرة لأنها ما تغادرش البنيان متاع البلاد وتخرج وكذا.
0: هذاك مش في الصوم، مش حكي على الصوم ويحكي على الصلاة.
1: لا، نحكي لك في وسط الصلاة، في وسط المدينة اللي أنا ساكن فيها. من خرج من غادر
0: 50 كيلومتر ويخرج الصحراء.
1: لا هذا رجل، نحكيش على الرجل. قلت لي سيارة الأجرة، قلت لك سيارة الأجرة إذا كانت في نفس البلد.
0: لا في نفس البلد ما نحكيش عليها، نحكي على سيارة الأجرة اللي هي تخرج
1: تغادر من
0: مسافة القصر.
1: نعم.
0: فإذا تجاوز مسافة القصر جائز له.
1: يدخل سيارة أجرة مش فقط قوس،
0: معنا تاكسي.
1: تاكسيست في البلاد اللي هو موجود فيها يا عم 200 كيلومتر أو فنها.
0: لا يعني حتى رامية.
1: أما لا يغادر هكذا.
0: لا ما نحكيش على نحكي على الإنسان الذي خرج وسافر وقطع جيد. مسافة قصر. وذلك نعم. عشان تسهلته.
1: صحيح.
0: قلت قداش
1: المسافة؟
0: قال لك 250 كيلو. 250
1: كيلو. نعم.
0: ولا 210 يجوز له الجمع والقصر.
1: قصر.
0: والأولى أن يكون صلاة في وقتها، لكن بما أنه هو ساق سيارة أجرة وهز معها الناس.
1: نعم.
0: وعندهم مصالحهم
1: صالح.
0: يمكن باش يأخر صلاة الظهر لوقت العصر
1: أو يقدم العصر للظهر،
0: ما فهم حتى إشكال.
1: بارك الله تعالى. جزاكم الله خيرا سيدي. سؤال أختنا مريم من أريانا شيخنا تقول أمي مرة كبيرة مقعدة، مرة تغيب مرة تحضر.
0: نعم.
1: نمشي مرات بحذاها أختي تباشر فيها وتحضر يعني وتتلها بها، لكن مرات نسمعها تدعي علينا بالشر. تسأل عن ذلك يا شيخ؟
0: لا إشكال في ذلك.

0: بل إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى برنا بآبائنا رغم أن عقولهم قد خفت ربما حتى يجهلون حتى من الذي يعتني بهم.
1: بهم. سؤالها الثاني، شيخ تقول لك انا نصلي ونوسوس ساعات، ليس مش كل يوم، اما كي نبدا نفكر برشا فندخل الصلاه ما نقعدش روحي سجدت ولا ما سجدتش، ركعت ولا ما ركعتش، فكيفاش نعمل؟ وتقول لك مرات زاد نمشي نصلي العصر في المسجد فنلقاهم ساجدين، هل التحق بهم حال السجود ولا نستناهم لين يكبروا
0: نعم.
1: ويقفوا؟
0: أما الوسوسة فلا يخلو منها إنسان، حتى نحن الوسوس،
1: نعم.
0: والحمد لله تكون الوسوسة على الأقل باقي في الدنيا باقي أبر، كما ساعات تكون في المعاصي.
1: نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
0: فالمسلم يجاهد نفسه، ومجاهدة النفس تكون خاصة بقيام الليل، لأن ذلك الوقت هو محل إن التساوق بين القلب واللسان، وهو المدرسة التي تعود الإنسان على الحضور.
1: نعم.
0: ونحاول ما استطعنا أن نتفقه في ألفاظ الصلاة،
1: اي والله يا
0: لأن
1: ريت.
0: الإنسان إذا كان يردد الكلام وهو لا يفقهه
1: نعم نعم
0: يصعب جدا أن يحضر قلبه.
1: نعم
0: اليوم نلقى إنسان يجيب في دعاء القنوت وهو لا يعرف ماذا يقول، ويجيب في التشهد وهو لا يدري ما يقول، ويدعو بعض الدعوات التي سمعها ولا يعلم معناها،
1: نعم
0: ويقرأ فاتحة الكتاب وهو لا يقيم معانيها.
1: وهذا الذي شبهه سيدي، قال هذا معنى الآية: لا
0: نعم
1: تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيدي عبد الرحمن
0: نعم
1: الليدي رحمة الله
0: نعم
1: عليه، صحيح،
0: السكر هو غياب العقل،
1: العقلي، قال في
0: مش
1: هذه
0: بالضرورة غياب العقل بالشرب،
1: بالشرب.
0: لا.
1: نعم
0: فنحن كثير من الناس نعم يغيب في الصلاة يغيب الذهن متاعه في الصلاة متاعه، لأنه لا يدري ولا يعي ما يقول. وهذا مهم جدا حتى في خطب الجمعة، راهي معاني الصلاة من أرفع المعاني، وكلمات الأدعية التي في الصلاة من أرفع
1: اي نعم
0: الأدعية ومن أرفع الكلمات. يكفيك أنه باب كامل من أبواب العقيدة موجود في القنوت، ونخنع ونخلع ونترك من
1: آمين.
0: يكفرك، هذا هو الولاء والبراء كله. لكن أن أحدده وأبين معناه
1: معناه
0: وأتبين لمن الولاء وممن البراء، هذا كله في صلاتك وقت تقول إياك إياك، مش
1: نعم
0: هذا الولاء؟
1: نعم إياك نعبد
0: إياك نعبد وإياك
1: أحصرتك.
0: نستعين، مش
1: نعم
0: هذا هو الولاء؟ فتقول لي شنو هو الولاء؟ يعني حتى في التفسير مش نقول اللي ندوج على تفسير التفسير،
1: نعم
0: وهذا هو اللي نجحت فيه فرنسا في أني خلت اللسان العربي ضاع من الأمة، وهو الذي جاهد فيه علماؤنا، فكانت دروسهم في اللغة العربية بعلومها كانت أكثر الدروس في جامع الزيتون، لأنه
1: جميل.
0: بها تستطيع أن تفقه كتاب الله وسنة رسول الله، وتتبين وتعتبر وتتدبر في آية في كتاب الله، وأنت تقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة
1: جميل.
0: حتى الوقوفات.
1: نعم.
0: تكفي كيف تقف في
1: في قراءة القرآن.
0: في الآية وأنت تقرأ فيه، وتقف في مكان لا يجوز
1: قد
0: فيه
1: تقف
0: الوقوف.
1: إذا نعم في مكان لا
0: ليش؟
1: يجوز
0: لأني
1: فيه الوقوف.
0: أردد الكلام ولا أعي ما أقول، فأقف مكان بحتاج إلى ما بعده.
1: نعم. الله المستعان. إذا
0: آمين يا
1: أختنا
0: رب.
1: تبني إذا على النقص، لأن هذه الوساوس أو النسيان يجيها مرة في القداش، فإذا سألت سجدت ولا ما سجدتش تقول ما سجدتش وتسجد، ثم تأتي بسجود بعدي بعد السلام. هكا سيدي.
0: عندي سؤال آخر.
1: السؤال الثاني تقول لك نخلط ولو أنه،
0: نعم دخلت
1: لكن أنا تذكرت شيئا، أعمال الصلاة شيخ ثلاثة، أسهلها أعمال الجوارح،
0: نعم
1: ثم أصعب شوية أعمال اللسان اللي حكيت عليها سيدي، وأصعبها أعمال القلب.
0: قولوا.
1: وأعمال القلب ثلاثة، أسهلها النية، هذه أسهل واحدة، أصعب منها شوية الحضور، أصعبها من الكل بالكل الخشوع.
0: جيب الشيخ عصام أسبوعي معك.
1: نعم
0: ربي يحفظ.
1: آمين، ربي يحفظ مشايخنا الكل إن شاء الله.
0: أمين يا
1: طيب
0: كريم.
1: السؤال الثاني سيدي، ماذا
0: أي
1: السجود؟
0: الإمام ساجد،
1: ساجد.
0: نحن كما وجدنا الإمام نكبر تكبيرة الإحرام ونتابعه.
1: نلتحق بالصلاة
0: نعم
1: كما هو.
0: نعم
1: السؤال الأخير الذي نختم به حصة اليوم إن شاء الله سيدي، هي أختنا مريم تقول أنا نبيع في الأكياس البلاستيكية
0: نعم
1: في الأسواق، نخدم على روح، فما عباد تقول لهم، هي تقول لهم اشريوا الأكياس واستروا القضية.
0: أي
1: من أساليب
0: اي نعم،
1: البيع،
0: من
1: تقول لك
0: اساليب الدعايه
1: نعم
0: لسلعتها.
1: بالضبط،
0: نعم
1: تقول لك نواصل على هذا وإلا أنا ما
0: نواصل
1: عنديش
0: فهم،
1: الحق نقول
0: لا
1: الكلام
0: نواصل
1: هذا.
0: فما حتى اشكال، لانه ستر

0: الغلال وستر الأشياء اللي هي مشتهاة من سنة رسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وآله وصحبه وسلم.
0: إما أن تظهرها وتعطي منها لمن رآها، وإما أن تسترها وتدخل بيتك.
1: جميل،
0: هذا من السنة، بالعكس هي تطبق سنة من سنن رسول الله
1: وربي يفتح لها
0: صلى
1: باب
0: الله
1: الرزق
0: عليه
1: إن شاء
0: وعلى
1: الله.
0: آله
1: آمين.
0: وسلم.
1: صلى الله
0: نعم،
1: عليه وصحبه وسلم.
0: ودعوة لكل الذين يشترون من هؤلاء ألا يكتفوا بالمئة مليم
1: نعم،
0: التي يدفعونها، وتكون صدقة جارية، صدقة عادية، مش
1: أي
0: صدقة
1: صدقة
0: لذلك
1: نعم.
0: الإنسان، لأن أشوقف هي مسكينة يوم كامل في الشموس باش تبيع هي في الأكياس
1: أكياس البلاستيكية نعم.
0: البلاستيكية. قبل ما نختم، أنا بودي زميلي وصديقي وأخي في الله سيدي محمد العموس، أعزيه في وفاة زوجته، توفيت
1: رحمة
0: أمس
1: الله عليه،
0: ودفنتها تو إن شاء الله،
1: رحمة الله
0: الله
1: عليه.
0: يرحمها وينعمها وربي يعوضه خير
1: آمين
0: بإذن الله،
1: آمين
0: هو وبنته اللي هي مولاة الدار
1: نعم
0: كذلك، ويرحم ولده اللي توفي
1: آمين
0: له وبقية أولاده، لأن ما شاء الله أولاده الكل قدمهم أمامه،
1: نعم.
0: ربي
1: يصبروا
0: يصبره.
1: إن شاء الله يا
0: نعم،
1: رب،
0: ربي
1: يلقاهم
0: يصبره
1: ذخر إن شاء الله
0: وربي
1: عند الله
0: يرحمه.
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. في مسألة السؤال الأخير، الأكياس لا يكتفي ب 200 ملي، أنا أقول أنه بعض الناس يذهبون إلى بعض المطاعم أو المحلات أو غيرها ويخلي ما يسمى نحن بين قوسين، سامحني في الكلمة هذا، للشرب يعني بوربوار، يخلي بالدينارين والثلاثة والأربعة والخمسة بل والعشرة. هؤلاء زاد كذلك، ماذا بيك؟ زاد تعمل لهم حويجة كيف نهك، وربي طوي يفتح عليك أبواب الرزق إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: إن كنت من الذين يستطيعون. طبعا هذا فقط حبيت أن نختم به شيخنا. الشكر موصول للأخ محمد الفرجاني الذي بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية، وأتمها معي أيضا الأخ سالم الشعري، يعطيك الصحة سالم. أيضا الشكر موصول للأخ أحمد الطبابي في التنسيق، لكل المستمعين والمستمعات، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة، والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم

يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله،

اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المسلمين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 14 من سورة الأعراف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعوا

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: مع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم في هذا البرنامج المبارك التبيان في علوم القرآن، وكل حصة تقريبا سيدي كان لكم مشاركة بأحد موضوعات القرآن أو المصطلحات القرآنية، وشرحها وبيان المفاهيم المتعلقة بها من خلال كتاب الله عز وجل. وعدتمونا في الحلقة السابقة أن تتحدثوا عن موضوع الزينة في القرآن الكريم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. كنا في الحصة الماضية وفي الحصتين الماضيتين قد تكلمنا بصفة عامة على الجمال في القرآن بنوعيه: الجمال المادي المحسوس، والجمال الروحي المعنوي. ومما يتصل بالجمال موضوع الزينة، التي هي عنصر أساسي من عناصر الجمال. وهذا الموضوع هو موضوع عميق. لماذا؟ لأنه يلامس جوهر الفلسفة القرآنية، التي لا تنظر إلى الحياة بوصفها ساحة للبقاء البيولوجي فقط، وإنما هي فضاء للارتقاء الروحي والمعنوي. بمعنى نحن سنتجاوز مجال مقصد الضروريات إلى مقصد آخر معلوم في القرآن وفي مقاصد الشريعة، هو مقصد التحسينيات، يعني مقصد الارتقاء والكمال، بحيث تصبح الزينة معيارا للحضارة وللوعي، بل وفي الاستفاضة في الحضارة. من هنا لابد من أن نجتهد في أن نضبط، أن نفكك معنى الزينة، وأن نضبط المفاهيم أو المفاهيم المتعلقة بالزينة، حتى نتجاوز ما يسمى باختصار الزينة فيما يعرف بالمكياج أو الاستهلاك المادي السطحي. إذن يعني فلسفة المقاصد الإسلامية توسع مفهوم الزينة وتجعله في مرتبة

0: ونربطها بجمالية التكوين، تكوين الإنسان وتكوين الكون، ثم جمالية التشريع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
1: نعم.
0: إذن هذه زينة تكوينية، هندسة الكون ليست قائمة على مجرد البناء، بل على الزينة التكوينية. فالكون مؤسس كذلك على قاعدة الجمال. هناك زينة تشريعية، الأمر القرآني واضح، قلنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، آداب اللقاء. فما التقابل المفهومي بين التزيين الإلهي مقابل التزيين الشيطاني؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والشيطان زين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. فهذه كلها مسائل، يعني لو كان توقفوا شوية شوية عند العناصر هذه نتعمق فيها شوية. الزينة التكوينية قلنا أن الكون مبني على هندسة جمالية. الكون في المنظور القرآني ليس مجرد آلة مادية صماء،
1: نعم.
0: ليس مجرد بناء هيك.
1: نعم.
0: لا، هي خلقت لغاية وظيفية، لكن هي فوق الغاية في الوظيفية التي تؤديها بنية الكون. الكون هو لوحة فنية جمالية. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
1: نعم.
0: فالتحسينيات هي سابقة لوجود البشر ومغروسة في بنية الوجود المادي. فهنا تصبح الزينة مقصد في ذاته.
1: نعم.
0: ليست أمرا عرضيا، هي مقصد في ذاته، مما يبين لنا أن التكوين الطبيعي لم يكن لمجرد النفعية المادية فقط.
1: نعم.
0: بل له وظيفة أخرى تحسينية. كيف نجيو للتشريع؟
1: لا يدخل سيدي في أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، أن هذه الزينة هي تجلي،
0: يحب الجمال في كل شيء.
1: نعم.
0: مادام يحب الجمال تجلى الله تعالى بصفة الجمال في خلقه للكون.
1: نعم.
0: وفي خلقه للإنسان، وتجلت صفة الله الجميلة في تشريعه الجميل وفي الإيمان الذي زينه لقلوب الناس. ولذلك رب يقول لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا نلاحظ أن في الصلاة وفي اللباس لا يقتصر على مجرد ستر العورة.
1: نعم.
0: هذا ستر العورة يقع في مرتبة الضروريات.
1: نعم.
0: لكن وقت تقول الزينة، الزينة يعني هي تشريع، هي تتويج للتحسينيات، يعني ينتقل هنا إلى ما يسمى بالتهندم، مش مجرد وظيفة بيولوجية. فما جمال ظاهري، الجمال الظاهري يصبح جزءا من تهيئة النفس والوجدان للقاء الله سبحانه وتعالى في العبادات. فكأنه لابد أن يكون هناك تناغم خارجي بين الداخل والخارج.
1: نعم.
0: لتحقيق الخشوع. وعندنا في القرآن تزيين الرحمن وتزيين الشيطان.
1: الشيطان. نعم.
0: التزيين الرحمن هو تزيين للجوهر، تزيين مطابق الفطر. ماذا يزين الله تعالى؟ أوصيك الآية: ولكن الله زين، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يعني كأن الإيمان عندما يبقى هكا في مجرد مسألة عقلية جافة، لا، لابد من تجديده. ماشي، بالتنويع والتزيين، فهذاك الذي يولد الحب المتواصل الذي لا يمل. فهنا التزيين الإلهي للإيمان فيه يعني تجديد للإيمان.
1: نعم.
0: وإعادة هيكلة للوعي الداخلي. بينما الشيطان يعمل هندسة عكسية.
1: نعم.
0: الشيطان يزين الوعي الجمعي بطريقة زائفة. وزين لهم الشيطان أعمالهم.
1: نعم.
0: إذن الشيطان لا يخلق شيئا، الله يخلق ويزين، لكن الشيطان يأتي للجميل الحسن فيقبحه.
1: نعم.
0: ويأتي للقبيح فيزينه.

0: هو يلبسه قناع الجمال.
1: نعم
0: ولهنا يلزمنا نثبته ونفرقه بين الزينة الحقيقية والزينة والزينة
1: الوهمية.
0: الوهمية أو الخداعة. هنايا من الناحية النفسية، الزينة راهي هي حاجة فطرية،
1: أمر يحتاجه الإنسان.
0: ما لا، القرآن يعني يعترف بالزينة بوصفها عنصر أصيل في البناء النفسي، مش كعارض طارئ. الميل للجمال هو تعبير عن نزوع النفس نحو التوازن، يعني أن نتجاوز مجرد البقاء في مستوى الغريزة والحياة البيولوجية للحيوان. ومن هنا كبت هالزينة هذه، كبت محبة الإنسان للزينة، هذا راهو ممنوع. والأغلب يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. الذين يحرمون الزينة ولا يتعاملون معها ويمنعونها، هؤلاء يعني هم يمنعون شيئا جعله الله تعالى مقصدا فطريا في الكون وفي الإنسان، ويوجد خلل في البنية النفسية الداخلية، لأن الفطرة تتطلب التوازن بين الداخل والخارج. كيف نجيبوا مسألة، نجيبوا مثلا مسألة أحيانا المنافقون والمجرمون والمفسدون يتعاملون أو يغرون الناس بالظاهر، يعني تصبح توجد تستعمل الزينة كقناع، كقناع للباطن القبيح. فالزينة كثيرا ما تكون نوع من الغطاء الخارجي الذي يجمل المظهر ليخفي القبح الظاهر. وذلك علاش القرآن حذر من هذه الزينة اللي هي نوع من الاغتراب النفسي. إيش قال؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأنها مزينة.
1: نعم.
0: وأن يقولوا تسمع
1: لقولهم،
0: تسمع لقولهم،
1: لأنهم يزينون أقوالهم أيضا.
0: ماذا؟ إذن الإسلام يرفض أن تكون الزينة قناعا خارجيا.
1: نعم.
0: ونستشهد بالآية في خصوص المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع
1: لقولهم،
0: لأنهم يزينون القول،
1: عندهم عناية بالتزيين القول.
0: أي نعم، أيوة، وبتزيين
1: المظهر،
0: المظهر إلى آخره. ف مثلا شوفوا كيفاش الأمم هكا، ولا الأمم عندما يسمى بالاحتفال في الوجدان الجماعي باش تعمل لك التوازن النفسي، تجد ما فماش أمم ما فيهاش مظاهر فرح ومظاهر زينة ومظاهر ومظاهر احتفال.
1: نعم.
0: وتوش قال فرعون لموسى عليه السلام، قال موسى ايش قال فرعون؟ قال موعدكم يوم
1: الزينة،
0: يوم الزينة، ويحشر الناس وأن يحشر الناس ضحى. المهم أن نحتمي من الزينة الخادعة، وأن نركز على الزينة الوظيفية. لكن نشوفوا الآية اللي تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: نعم.
0: الآية تبدأ بصيغة استفهام إنكاري، من حرم؟ يعني هالآية دي تقصد سحب سلطة التحريم من أي جهة بشرية تحاول أن تنصب نفسها وصية على علاقة الإنسان بالجمال والزينة.
1: سبحان الله.
0: ما لازمش تكون وصية، ما يكونش أوصية أنتم على علاقة الإنسان بالجمال والزينة. التشدد هنا تعامله الآية بوصف اجتهادا خاطئا، بل تعتبره تعديا صارخا على مساحة الإباحة الإلهية.
1: سبحان الله. نعم.
0: تعدي على مساحة الإباحة الإلهية. الله هو الذي أخرج هذه الزينة، هو أخرجها وأباحها
1: ليتزين الناس بها.
0: أيوة، منطقيا لا يعقل أن يخرجها
1: ويحرمها
0: للخلق ثم يطالبهم بإغماض عيونهم ثم بعد ذلك يحرمها. ومن هنا يجب أن نفهموا العديد من التدين السلبي، التقوى القناعة أكسيولوجية تربط التقوى والحرمان بتعذيب الجسد بإهمال المظهر والابتعاد عن مباهج الحياة والرهبانية المبتدعة. ولذلك مش هذاك هو التدين. فالزينة هي محرك سبحانه، محرك للحضارة، يعني زينة الله التي أخرج لعباده.
1: نعم.
0: هكا ولا هي تتطلب فعلا بشريا وتطويرا تحت نيات المضر. المهم في واقعنا الآن يضعنا أمام مسألة تحرير الوعي الإسلامي، تحرير الوعي الإسلامي من نمطين متناقضين في موضوع الزينة. النمط الأول أو الصورة الأولى هي صورة ذلك المتشدد الذي يعادي الجمال والزينة ويضيق ما وسعه الله، ويظن أن التخلف والتقشف المذموم وسوء المنظر هو أقرب طريق إلى الله. لا، مش هذا. الصورة الثانية هي صورة ذلك المستهلك المادي الذي يفرغ الزينة من معناها التعبدي ويحولها إلى تكاثر واستعراض طبقي وزينة وتفاخر إلى آخره، وهذه مسألة عالجتها آيات أخرى.
1: نعم.
0: إذن هذه الآية يقول من حرم زينة الله هي تؤسس لنموذج إنساني سوي يرى الجمال نعمة تشكر.
1: نعم.
0: ويتمتع بها الإنسان بوعي وحرية شريطة أن تكون يعني لله خالصة،
1: تعين العبد على طاعة الله.
0: نعم.
1: نعم.
0: الزينة مثلا ذكر القرآن كيف أنها أحيانا تستعمل للإبهار.
1: نعم.
0: للإبهار من أجل تحقيق مقصد حسن.
1: نعم.
0: وهذه القوة مثلا عندما نستمع أو نقرأ الآيات القرآنية تتكلم على سليمان عليه السلام.
1: الله. نعم.
0: الذي كيف أن بنى له الجن صرحا ممردا من قوارير المحاريب الجفان، بحيث كانت دولته ومملكته عبارة على ما كانت شكل الزينة السليمانية، لم تكن مجرد طرف استهلاكي، هو كان عبارة على هندسة حضارية نفسية مدروسة. ملكة سبأ كانت تقود أمة قوية وقالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عندما جاءته لزيارته لابد أن يحدث لها صدمة حضارية.
1: نعم.
0: تبهرها تتجاوز مستوى إدراكها المادي لتفكيك كبريائها، الإبهار الجمال والهندسة هنا يكسر غرورها ويكسرك القوة متاعها ومعتقداتها متاعها. وهذا ما يمارسه الغرب بالنسبة للمسلمين.
1: نعم. نعم.
0: عندما ذهب يعني في زيارة باريس والانبهار، ولا زيارة يعني انبهار المسلمين الأوائل كما تخليص الإبريز في تلخيص باريس.
1: نعم.
0: هكا الانبهار كان عنده دور في الخضوع للآخر.
1: نعم. وتقليده
0: التقليد وكل شيء. هذه النقطة اللي قاعدين يستعملوا فيها الحضارات الأخرى توا الغربية، كان استعملها قبل سيدنا
1: سليمان. نعم.
0: سليمان عليه السلام، حتى في قالت
1: ومن مسائل الدعوة إلى الإسلام.
0: إلى الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: نعم.
0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمهم ياسر أن تكون أمة مش تعيش في الضروريات، عندها بناء.
1: نعم.
0: وعندها صرح.
1: نعم.
0: وهك علاش الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله،
1: حتى سيدي سمحني، الداعية نفسه هذا ولا الإمام، يعني مهم أن يكون مظهره جميلا وحسنا، فهذا وفيه زينة.
0: بينما كنا جلوس عند رسول الله جاء رجل مع شعره
1: شديد بياض الثياب شديد سود الشعر. نعم.
0: يعني فما أخذوا الإمام طاهر بن عاشور تتحدث على التحسينيات.
1: أيه.
0: يعني يستعمل وظفها في توظيف جمالي في في في في, في نطاق الأمة.
1: نعم.
0: تلقى التحسينيات يعني المعنى بتاع الكلام بتاعه هي كل ما تكون به الأمة ذات مظهر
1: حسنا
0: أمام الأمم، يعني يرغب الآخرين في الانتماء إليها. فمقصد التحسينيات قرأه ابن عاشور قراءة عبقرية، يعني أخرجه من حيز الفقه الفردي كآداب الطعام واللباس إلى حيز فقه الأمة الإسلامية، مطالبة لأنه رأى أنها مطالبة بعبارة هنا بأن تكون ذات عبارة ذات بهجة منظر.
1: سبحان الله. نعم.
0: وكيفاش مش تكون بهجة منظر؟ بالجمال وبالزينة. ليش؟ لأن الجمال والعمران يزرع المهابة في قلوب الآخرين. والتخلي عن الزينة الحضارية، عن نظافة المدن، عن تطور المعمار، عن جودة الصناعة، هو ليس مجرد زهد، لكن هو راه خلل مقاصدي يضعف الموقف الاستراتيجي للأمة أمام الآخرين.
1: نعم، خلينا نقف عند هذا سيدي. نعم. هذا المعنى الجميل الذي نعم. ذكرتموه، وهو معنى حضاري رائع. طبعاً حقيقة طبعاً. ورائق. شكر الله لكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم، نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.